0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

قالت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار.

مليتيلي قلبي جراح قلت لها راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لها من هالاخبار اللي تمن هميت

تاري الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب،

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 في جامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
3: يا شباب أخي لا تسليح أبل أنا وتخكسو.
2: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
4: انطلق البث، انطلق النهار. صباح الفل.
5: صباح الصباح يا بنت الحي. صباح الصباح.
4: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
6: صباح الصباح فتح العالي.
4: صباح الخير محمد.
7: صباح الخير سناء.
8: صباح الخير لشيرين يونس.
9: صباح الخير للزميل فرات نصار.

103.3 107.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.

السابعة في استوديوهات راديو الناس، الاثنين 8 يونيو حزيران، أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز

أبرز الأخبار والمستجدات، أسعد الله صباحكم. إلى العناوين. على الرغم من طلب ترامب بالتريث، الجيش الإسرائيلي يقصف إيران ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات الشمال الليلة الماضية، وقبل ساعة يعترض صاروخا أطلق من اليمن. الجبهة الداخلية تشدد قيودها بكافة أنحاء البلاد وتلغي التعليم، والمستشفيات تباشر الانتقال للطوابق الأرضية تحسبا للتصعيد. بعد جولة مفاوضات إضافية، تعثر وخلافات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل المشتركة، واتهامات للموحدة بالمماطلة. ليلة دامية في المجتمع العربي، مقتل شابين خلال ساعات معدودة في كفر قرع وبلدة المشير في وادي عارة. هذه العناوين وأكثر سترافقنا في هاتين الساعتين ضمن برنامج هذا النهار. وطبعا الخبر المركزي هو آخر التطورات وتبادل الغارات والهجمات بين إيران وإسرائيل، وكذلك أيضا الضربة التي وجهها الحوثيون قبل نحو ساعة بتوجيه صاروخ باتجاه المناطق الإسرائيلية واعتراضه من جانب منظومات الدفاع الجوي. لا نعرف إذا كانت هذه الجولة ستمتد، ولكن في خلفيتها أيضا كان هناك تصريحات واضحة من جانب الرئيس الأمريكي لإيران، دعوة لإيران وكذلك لإسرائيل بالتريث، دعوة لإيران بالعودة للمفاوضات ولإسرائيل بعدم الرد. بنيامين نتنياهو اختار الرد، لا نعرف إن كان ردا محدودا على إطلاق الصواريخ الإيرانية أمس أم أن التصعيد سيستمر، كذلك لا نعرف إن كانت إيران تنوي الرد على هذا الرد صباح اليوم، ولكن هناك الآن صفارات إنذار من المتوقع أن تدوي في منطقة تل أبيب والقدس، فواضح أنه يعني في سياق الحديث أيضا إيران قررت الرد هذا الصباح. سنرى ما الذي يجري أيضا، ونكون مع آخر التطورات. والحديث الآن عن رشقة صاروخية من إيران باتجاه منطقة المركز وتل أبيب، توقعات بدوي صفارات الإنذار في الدقائق القليلة المقبلة. طيب دعونا نعرج على الأخبار الواردة بالفعل في الساعات الأخيرة، وفور ورود أي جديد بشأن هذه الصفارات التي ستنطلق في بعد وقت قصير في منطقة المركز وكذلك في منطقة القدس، سنكون مع التفاصيل من الجبهة الداخلية، ما يرد من الجيش وكل الجهات المسؤولة. اعترضت منظومات الدفاع الجوي صباح اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات في منطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والمثلث الجنوبي. وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد عملية الإطلاق وفعل إنذارا مبكرا في عدة مناطق. طبعا من جانبه كتب المسؤول الحوثي حزام الأسد على منصة إكس أن المعادلة تغيرت وعصر الحصان انتهى وبدأ دفع الثمن. هذا إذن بشأن الضربة التي وجهت صباح اليوم من اليمن. وطبعا في وقت سابق من فجر اليوم كان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على أهداف عسكرية في غرب إيران ووسطها بعد ساعة من إطلاق إيران صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية ردا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان. من جهته قال الحرس الثوري إن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل إيران، في مناطق قال موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن لم تشارك في الهجمات واصفا نطاقها بالمحدود. طبعا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتر هو من كان أعلن أن الضربات الإسرائيلية استهدفت منصات لإطلاق صواريخ أرض أرض وكذلك مواقع لا تعد مقرات لمنشآت عمليا للطاقة.
في سياق أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

أمريكا بعد أن كان قد صرح بأنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران، محذرا من أن أي رد إسرائيلي قد يعيد المنطقة إلى دوامة تصعيد مستمرة. أقل ترامب إن الغارات التي نفذت أمس لم تنسق مع الولايات المتحدة، مضيفا أن الهجوم الإيراني لن يساعد في المفاوضات، كما أكد في مقابلة مع صحيفة الفاينانشال تايمز أن بنيامين نتنياهو سيضطر إلى قبول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، معتبرا أن القرار النهائي بيد الإدارة الأمريكية، ومشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير لم يغير موقفه الداعم لمواصلة المفاوضات مع طهران. صفارات الإنذار الآن تدوي في مدينة القدس وعدد من المناطق في وسط البلاد. في مركز البلاد هناك سماع لدوي الانفجارات، وهذا على ما يبدو ناجم عن محاولات الاعتراض نتيجة هذه الرشقة الصاروخية من إيران ليست معلومة حتى اللحظة. نحن في أوج هذا الحدث، وكما ذكرنا يعني تسلسل للأحداث بدأ أمس ظهر الأمس بضرب إسرائيل مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية، تهديدات إيرانية بالرد في ساعات المساء، هذا ما كان بالفعل، رشقات صاروخية باتجاه المناطق الشمالية اعترضتها منظومات الدفاع الجوي، تصريحات من ترامب بأنه يدعو إسرائيل لعدم الرد، مكالمة مع بنيامين نتنياهو على ما يبدو لم تقنع بعدم الرد، على الأقل تفسر سياسيا بأنه حفظا لماء الوجه. الجيش الإسرائيلي أغار على مواقع فجر اليوم في عدد من المناطق في إيران، وبعدها إطلاق صاروخ من أنصار الله الحوثية باتجاه المناطق الإسرائيلية، هذا الصاروخ اعترض، وفي هذه الأثناء تدوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في مركز البلاد وكذلك في منطقة القدس وفي الضفة الغربية، وشهود عيان يفيدون بسماع دوي انفجارات ناجمة عن محاولات اعتراض. طبعا في وقت سابق أمس عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية، فيما كانت صفارات الإنذار قد دوت في أنحاء الشمال بعد رصد عدد من الرشقات الصاروخية كما ذكرنا. إلى ذلك شددت الجبهة الداخلية التعليمات الأمنية في جميع أنحاء البلاد، وأعلنت الانتقال إلى مستوى النشاط المحدود حتى مساء اليوم، وبموجب التعليمات الجديدة فقد تقرر منع الأنشطة التعليمية والسماح بتجمعات حتى 200 شخص في الأماكن المفتوحة و500 في المباني شرط توفر مساحة محمية، إضافة إلى إغلاق الشواطئ والسماح بالعمل فقط في أماكن تتيح الوصول السريع إلى الملاجئ أو غرف محصنة. أعلنت وزارة المواصلات أن المجال الجوي سيبقى مفتوحا أمام حركة الطيران، وذلك عقب تقييم أمني أجري في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني والتطورات الأمنية الأخيرة. في السياق وجه المدير العام لوزارة الصحة المستشفيات إلى نقل أقسامها إلى المرافق المحصنة تحت الأرض والاستعداد السريع لحالة الطوارئ مع تجنيد الطواقم الطبية اللازمة وتنسيق دعم من الجيش الإسرائيلي للمستشفيات، كما طلب من تلك المستشفيات الاستعداد لتسريح عدد من المرضى لتوفير القدرة الاستيعابية عند الحاجة. أظن أنه حتى الآن التعليمات تخص تحديدا مستشفيات المناطق الشمالية، مركز رمبم والمركز الطبي للجليل وبوريا وزيف، ولكن في ظل هذه توسيع رقعة الاستهدافات على ما يبدو التعليمات أيضا من وزارة الصحة ستشمل سائر المناطق. أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما في ذلك معبر كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر، وأوضح الجيش أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات أمنية اتخذت في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، مؤكدا أن إغلاق المعابر لن يؤثر في الوضع الإنساني في قطاع غزة وفق ما جاء في البيان الرسمي.
طيب في هذه الأثناء تصريحات على لسان مصادر سياسية إسرائيلية تقول إن الرد أو إطلاق الصواريخ من إيران سيتم

0: تم الرد عليه بقوة، هذا على لسان مصادر في أعقاب إطلاق الصواريخ وكذلك استمرار دوي صفارات الإنذار في المناطق المختلفة في الساعة في اللحظات عمليا الأخيرة. استنكرت عائلة ياسين من الطيب عملية إطلاق النار التي وقعت أمس في كوخاف يائير مؤكدة رفضها العنف بجميع أشكاله، وقالت إن ابنها عمر ياسين كان يعاني اضطرابات نفسية موثقة طبيا، معتبرة أن ما جرى يعد عملا فرديا لا يمثل العائلة، وطالبت بعدم التحريض أو ملاحقة أفراد العائلة. إلى ذلك داهمت قوات من الشرطة والشباك والجيش منزل المشتبه بتنفيذ عملية إطلاق النار عمر منذر ياسين في مدينة الطيبة، فيما اعتقلت الشرطة مشتبها من سكان المدينة بشبهة تقديم المساعدة لتنفيذ هذه العملية. من جانبه قال رئيس بلدية الطيبة للزميل ضياء حاج يحيى إن هوية منفذ العملية لا ترتبط بالمدينة.
1: المنفذ هو من الطيبة كان ممكن يكون بلد ثاني، يعني إنه مجرد إنه وجوده من الطيبة أو مش من الطيبة هذا ما لهش أهمية كبيرة. الإشي الأهم من كل هذا نحن مبدئياً نستنكر هذا العمل كرئيس بلدية الطيبة باسمي وباسم أعضاء بلدية الطيبة وباسم المواطنين في بلدية الطيبة، نحن نستنكر عمل من قبيل ونقول كالآتي: إحنا حبنا للحياة، حبنا للتآخي، حبنا للعيش مع بعض تؤدي بنهاية المطاف إلى إن إحنا يد واحدة ضد هذه الأعمال. طبعاً إحنا هذه التصريحات إحنا ضدها، وهذه الأشياء دائماً تصدر من جهات عنصرية جداً، وما أعتقد إنه جميع اليهود في هذه البلاد يقولون هذا الإشي. في الطيبة طبعاً من كثر العصبية أو العنصريين متوقع أن يكون من النوع، إحنا الصبر أهم شيء والقبول الغير هذا أهم شيء عندنا.
2: هل كان تواصل من قبل
1: الشرطة مش الشباك وخبرونا شو اللي صار؟ هم متأكدين طبعاً أن العملية عملية وطنية وعارفين ومتأكدين المنفذ من الطيبة
2: عملية أمنية.
1: عملية أمنية والمنفذ من الطيبة وطبعاً قتلة.
0: فيما يخص يعني تحديث بشأن الرشقة الإيرانية الأخيرة من الصواريخ، الجيش على ما يبدو أو منظومات الدفاع الجوي اعترضت عددا من الصواريخ، ولكن ليس من الواضح إن كانت اعترضت كل هذه الصواريخ، وفرق الدفاع المدني خرجت للتعامل مع إفادات وتقارير عن سقوط لشظايا في أحد المواقع. الآن صفارات في منطقة النقب والبحر الميت. دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى حظر التجمع الوطني الديمقراطي وإخراجه عن القانون، ودعا بن غفير أن التجمع والأحزاب العربية هم من يحرضون العرب على القيام بهجمات ضد الإسرائيليين، هذا في أعقاب عملية كوخاف يائير وتلك المنطقة.
3: העניין של תקבור כיתות הכוננות אני חושב שצריכה להיות כאן תגובה לא פרופורציונלית אני חושב שצריך ראש הממשלה לשקול את הוצאתה של בלד מחוץ לחוק ועוד מפלגות כאלה שהן מסיתות את ערבי ישראל יש לנו כיתות כוננות מצוינות פתחנו 1,000 כאלה והן מוכיחות את עצמם וגם השוטרים הגיבורים שלנו מוכיחים את עצמם פעם אחר פעם אבל זה לא מספיק צריך כאן תגובה חסרת פרופורציות מול אותם קיני טרור שצריך להגיד את האמת יש גם בטייבה צריך להוציא את בלד מחוץ לחוק
0: بدوره دان التجمع الوطني الديمقراطي تصريحات بن غفير، وقال في بيان له إن تلك التصريحات تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقياداتهم السياسية. التقت قيادة الأحزاب العربية الأربعة أمس في مدينة الناصرة للتباحث والتناقش في إطار تشكيل القائمة المشتركة، إذ قدمت القائمة العربية الموحدة ورقة بشأن تصورها لشكل المسار السياسي للقائمة المشتركة. وفي حديث لراديو الناس قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن قائمته قدمت رؤيتها التي تقوم على الشراكة العربية والعمل على استبدال حكومة اليمين بحكومة تغيير بدعم عربي مؤثر، معتبرا أن الأحزاب العربية رفضت المقترح بشكل متسرع.
4: الموضوع هنا ليس موضوع موقف تفاوضي، إنما في رؤية سياسية

0: تلبي تطلعات المجتمع العربي. ورقة أو صيغة القائمة العربية الموحدة الذي يميزها أنها تتعامل مع أمرين بنفس التوازي. الأمر الأول تلبية موقف المجتمع العربي الذي يريد أن يرى شراكة عربية من خلال قائمة مشتركة تعددية تقنية، ونفس المجتمع العربي بنفس النسب يريد أن يرى حزبا عربيا شريكا في ائتلاف وحكومة جديدة، لأنه يرى أن هذه هي الوسيلة لتغيير الواقع المريض والسيء الذي نحياه الآن في ظل حكومة اليمين العنصري. هو أسهل شيء أن ترفض هذه الورقة التي وضعناها اليوم تحت حجة إنه هذا نهج الموحد. لو هذا نهج الموحد لقلناها بشكل واضح وصريح، نحن نريد قائمة مشتركة بنهج الموحدة. نحن نقول إنه كل حزب له مواقفه، من حقه أن يوافق أو أن يعارض على كل خطوة، ولكن نحن نريد أن نكون مع بعضنا البعض في شراكة عربية في قائمة واحدة، ولكن نريد أن نكون بتنسيق وتعاون بين بعضنا البعض، ونحن نتعامل مع التحديات اللي تكون غدا في ظل حكومة نأمل أن تكون حكومة جديدة.
1: طيب، في هذه الأثناء على ما يبدو رصد رشقة صاروخية جديدة باتجاه منطقة المركز، هكذا تفيد الأنباء الأولية. نتابع أيضا هذه الأنباء، ولكن عودة إلى ما كان تحدث به النائب منصور عباس. كان هناك رد من سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة في حديث لراديو الناس، وقال إن هدف الموحدة هو المماطلة وليس تشكيل القائمة المشتركة.
2: الأجواء كان إيجابيا، ولكن المضمون كان يعني صادما لنا. سمعنا الطرح الذي تقدمه الموحدة، أسقطت خيار القائمة التقنية بعد أشهر من الإصرار. جاء إلينا الإخوة من الموحدة بيعني مطالب لتعهدات لا يمكن لأي حزب أن يتعهد بها لضمان استقرار حكومة لا نعرف كيف سيكون طبعها في المستقبل. يتحدث بأنه الجبهة والعربية لتغيير تريدان أن تقدم شبكة أمان، هذا كلام عاري عن الصحة. قد تكون هنالك حكومة تستحق منا أن نوفر لها شبكة أمان، ولكن يعني نحن لا نقول انه بدنا نشتري سمك بالبحر وبدنا نقدم شبكه امان للحكومه. لا بنعرف مين الرئيس، ولا بنعرف مين وزراءها، ولا بنعرف شو الاجنده تبعتها. اسقاط خيار التقنيه من قبل القائمه الموحده اليوم هو خطوه خطيره للمماطله ولاحباط عمليه اقامه القائمه المشتركه. السؤال، هل نذهب الى قائمه مشتركه برؤوس مرفوعه، ولا غصبا عنا لما الناس تضغطنا ولما الاحزاب الصهيونيه تسكر بامان الابواب احنا بنروح على قائمه مشتركه برؤوس مرفوعه نجيب 15 16 17 المقعد، ويجوا زي الكلاب بنت وليبرمان وهي الأشكال تترجعنا؟ مش إحنا فرط وحدة شعبنا من أجل هاي الناس.
1: قتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغبارية من أم الفحم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت أمس في مدينة كفر قرع، وأقرت الفرق الطبية وفاة الشاب في موقع الجريمة بعد إخفاق محاولات إنعاشهم. في جريمة أخرى وقعت بعد منتصف الليلة الماضية في المشير، في قتل الشاب وسيم كفاية جبرين على أثر تعرضه لإطلاق النار في مدينة أم الفحم. وقالت الشرطة عمليا في مشيرفي وهو من مدينة أم الفحم، وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين من دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. طبعا مع هاتين الجريمتين يرتفع عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 127 قتيلا منذ بداية العام. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نكون في تحليل المشهد الأخير وكل هذا التصعيد الحاصل في الساعة وساعات الأخيرة. ابقوا معنا.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية

تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.
2: بعد استهداف مواقع في إيران من جانب الجيش الإسرائيلي، استهداف جديد للصواريخ الإيرانية لمناطق في وسط البلاد وجنوبها. الجبهة الداخلية تشدد قيودها بكافة أنحاء البلاد وتلغي التعليم، والمستشفيات تباشر الانتقال للطوابق الأرضية تحسبا للتصعيد. بعد جولة مفاوضات إضافية، تعثر وخلافات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل القائمة المشتركة، واتهامات للموحدة بالمماطلة. ليلة دامية في المجتمع العربي، مقتل شابين خلال ساعات معدودة في كفر قرع وبلدة المشيرفي في وادي عارة. 23 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. طبعا في ظل هذا التصعيد المتواصل في الساعات الأخيرة والرشقتان الأخيرتان من إيران باتجاه إسرائيل، قبلها كان هناك إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل من اليمن، وقبله كان الرد الإسرائيلي في إيران، يعني تطورات لافتة كثيرة. سنسأل زميلنا وديع عواودي إن كنا بصدد تصعيد جد أم جولات قد تكون محدودة. صباح الخير وديع.
3: صباح الخير شيرين، أنت وكل المستمعين. بالتأكيد هذا هو السؤال الآن، هل هي جولة محدودة؟ هل هذه عملية تراشق موضوعية أم أنها فاتحة لما هو أكبر؟ المؤكد نستطيع أن نقول أن هناك وضوح كيف يمكن إشعال النار بسرعة وأكثر بكثير من عملية إطفاء النار أو عملية التوصل للتسويات. الأمر الثاني، صحيح، دخول اليمن على الخط الآن، وبعد قليل سيصدر بيان من الحوثيين حول هذا الموضوع، وهناك حديث الآن عن إمكانية انضمام اليمن بإطلاق صواريخ، وربما هناك إنذارات وتلميحات إلى القيام بإغلاق باب المندب، هذا المضيق الاستراتيجي الثاني، جزء من عملية لي الأذرع والضغط على الطرف الآخر. إيران كانت قد هددت ونفذت طبعا في الأمس حينما قالت أي استهداف للضاحية سيرد عليه في استهداف شمال إسرائيل، وإسرائيل وجدت نفسها فعلا أمام تهديد تم تطبيقه بخلاف ما كان يرد على لسان دول عربية في الجوار التي كانت تقول نحتفظ بالرد بالمكان والزمان المناسبين، وهذا طبعا جزء مهم من عملية بناء ميزان رعب جديد. هناك أسئلة كثيرة هذا الصباح، صحيح، بالإضافة إلى سؤالك حول موضوع هل ستنتهي هذه الجولة الآن، هل ستتدخل الإدارة الأمريكية لحسابات مختلفة أم أننا أمام تصعيد جديد، هل تم استدراج إيران إلى فخ، كثير من الأسئلة.

0: قد هددت بأن استهداف الجليل يعني اختراق وانتهاك سافر لاتفاق وتفاهمات وقف اطلاق النار وسنرد. وكانت إسرائيل بطبيعة الحال موجودة في حالة ضغوط داخلية، وهناك مزاودات خاصة أن إسرائيل على عتبة انتخابات، وهناك من يزاود على نتنياهو من اليمين ومن اليسار. فردت إسرائيل أمام هذه الضغوط والحسابات تختلط طبعا كما كنا في إسرائيل باستهداف موضع محدود رمزي يحمل دلالة معنوية رمزية محدودة في ضاحيات بيروت. وكانت إيران قد هددت بأن قبل ذلك بأن أي استهداف للضاحية، ببساطة لأنه إيران كانت قد استمعت إلى تهديدات كاتس ونتنياهو منذ أيام حينما كلف الجيش بالاستعداد لاستهداف بيروت، وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن عن إيقافه لنتنياهو. إيران تحاول بناء ميزان رعب جديد، فحينما جاء الاستهداف في بيروت هددت من جديد، وفعلا بعد ذلك نفذت ووفت بوعدها وأطلقت بضعة صواريخ. لكن اللافت كان أن الصواريخ عددها محدود، ربما 8 صواريخ، ربما هناك 10، ولكن ليس أكثر من ذلك. والأهم أنها ليست صواريخ حنقودية شيرين.
1: صحيح،
0: هذا أمر
1: خلافا لما كان خلال الحرب وما تطور خلال الحرب.
0: نعم، هذا يعني أن إيران معنية بضبط التراشق هذا وعدم الذهاب إلى انفجار كبير، خاصة هناك تقارير تتحدث في الأيام الأخيرة عن تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبات واضح للعالم، وهذا أمر طبيعي ومنطقي يستطيع كل إنسان إدراكه، أن الطرفين وكل الأطراف عمليا ربما عدا نتنياهو يريد أن يتوصل إلى تسوية. كانت هذه الصواريخ الإيرانية التي وجهت إلى إسرائيل بالأمس خاصة إلى منطقة حيفا تحمل عدة عناوين، عدة رسائل لعدة عناوين، منها لإسرائيل ضمن بناء معادلة ردع جديدة، ترميم للهيبة وبناء ميزان رعب جديد، لكنها أيضا رسالة للبنان في ظل السجال، ورسالة
1: للدولة اللبنانية ربما التي يعني تواصل اتهامات حزب الله وإيران أيضا.
0: نعم، تريد الظهور بأن هي التي تحمي لبنان وتحمي بيروت، وتريد أن تؤكد أن هناك وحدة ساحات، وأن الجبهتين منفصل مرتبطتين بين لبنان وبين إيران. وهي رسالة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، لا شك في ذلك أنه إيران تعبر عن ثقتها بنفسها أنها مستعدة لمواصلة الحرب والتجرؤ على إسرائيل والمبادرة إطلاق صواريخ بجولة جديدة. وإيران تعتبر الاعتداء على الضاحية مسؤولية أمريكية أيضا، لا تحمل إسرائيل فقط، ولذلك نرى أن هناك عملية استهداف إيرانية لقواعد أمريكية في السعودية مثلا في منطقة الخليج. وهذا جزء أيضا من المنازل الكبرى ولي الأذرع مقابل الولايات المتحدة الأمريكية وليس فقط مقابل إسرائيل. ونعود لسؤالك، هل تتسع هذه الجولة أم أنها ستكون موضوعية؟ كيف سيكون دور الرئيس الأمريكي؟ هل فعلا هناك تنسيق أم أن هناك تمرد من قبل نتنياهو؟ أنا شخصيا أعتقد أنه كان في هناك ضوء أخضر موضعي ومحدود وغير معلن عنه، أنه أضرب احفظ مية وجهك، ولكن والحديث طبعا عن استهداف إيران.
1: صحيح، في المكالمة الهاتفية ربما بين نتنياهو وترامب هذه الليلة
0: على أن يتم إغلاق الملف بذلك، ولكن كما هو الحال في كل مكان وزمان، كلنا نعرف من وكيف تبدأ عملية إشعال النار، لا أحد يعرف كيف تنتهي. الآن ونتحدث إليك، إيران واصلت رشاقاتها باتجاه الجنوب وباتجاه مناطق أخرى في مناطق واسعة، وإن كانت غير عنقودية ولكن واضح أن هناك رغبة وإرادة لدى إيران ببناء معادلة ردع جديدة مقابل إسرائيل. وهذا يعكس من الأمور المؤكدة أن هناك ثقة بالنفس لدى إيران وقدرة على الاستهداف، هي لا تناور من فراغ. السؤال الثاني موضوع اليمن، أعتقد أن اليمن والحوثيين أيضا هذا جاء بإشارة أيضا من إيران. وهذه
1: تتوقع تتوسع بالفعل، ولا أنه الرد الصبح ممكن يكون كمان يعني هيك إشارة اللي فيها تريث بعدها؟
0: الآن يعني واضح أن هناك تنسيق، لم يكن الحوثيون يعني الانضمام دون تنسيق مسبق. أنا أعتقد أن هذه إشارة للولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القرار في هذا الموضوع بأننا نتجه إلى تصعيد، وبالتالي نستطيع أن نمارس ضغط أكبر من خلال موضوع الطاقة، مصادر الطاقة في العالم، وموضوع حرية الملاحة وما إلى ذلك. نتنياهو شخصيا يريد إشعال الحرب لأسباب باتت معروفة، حتى رؤساء حكومات سابقين في إسرائيل يؤكدون أن الرجل بات وحشا جريحا ويرغب بإشعال الجبهات، أولا في محاولة لترميم هيبة إسرائيل أمام هذه الجبهات النازفة، والذي لا كل أهمية حساباته الشخصية الانتخابية
1: ربما الأهم في هذه المرحلة.
0: أول تعليق إسرائيل

0: اللي يصدر الآن قبل قليل على لسان ميكي زوهر على الهجوم، بقول أهني رئيس الوزراء نتنياهو على الهجمات التي نفذت في إيران الليلة الماضية. في الشرق الأوسط لا يفهمون إلا لواط القوة والسلطة. من الجيد أننا أثبتنا أن إسرائيل لن تصمت أمام عدوان نظام آيات الله، بمعنى القيادة الدينية في إيران. واضح أن اللغة هي لغة شعبوية أيضا وليس محاولة لترميم صورة وهيبة إسرائيل. أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف هي صاحبة القول الفصل في هذا الموضوع. هناك الكثير من الأسباب والحسابات والاعتبارات الآن بالذات تدفع الرئيس الأمريكي إلى فرملة الأطراف وخاصة نتنياهو. لذلك أنا أميل أن تكون هذه الجولة محدودة وأن ربما تتسع لساعات أخرى خلال هذا النهار ربما في الليل الفائت والقادم، ولكن ترامب لديه الكثير من المحفزات لأن يوقف هذا النزيف، منها الضغوط ومنها أسعار الطاقة وما إلى ذلك. كلمة أخيرة شيرين بما يتعلق بحرب أخرى، حرب الجريمة في الشارع العربي. للأسف عدنا إلى ما كنا عليه، والمؤسف المخزي أنه هذا الأمر يستمر في ظل هذا الوضع الأمني، في ظل نزيف عاجز وغياب كامل للدول في هذا الموضوع. في كفر كان حيث أنا أعيش أيضا شهدنا في الليل الفائت أيضا حرب مسيرات، إطلاق مسيرات على البيوت، على مواقف السيارات وعملية ترويع للآمنين والأهالي. أكاد أقول يعني في تصعيد خطير جدا في كفر كنا مقابل ما كان في الماضي للأسف الشديد. وللحديث تتم
1: بالفعل وديع، وطالما أننا على ما يبدو قد نضطر بالفعل مزيد من التغطيات في إطار كل التصعيد الحاصل كذلك أمنيا. نشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع وودي، يسعد صباحك.
0: الله يصبحك بالخير.
1: إذن يعني هذه التطورات الأخيرة عرجنا عليها مع زميلنا وديع، ونضيف أنه نتنياهو سيعقد الكابينيت اليوم، كابينيت المقلص، عدد من الوزراء إلى جانب المسؤولين أمنيين في تمام 11. هناك بعض الأنباء تقول أنه كان في إصابة مباشرة لمنزل في منطقة الضفة الغربية أو عدد من المنازل، ولكن دون إصابات بشرية. في حال ورود أي جديد أيضا سنوافيكم به. طيب فاصل ومن ثم نعود بكم معنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: سخنين راح تلمع لمع.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
6: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يزال

0: روني بنصح بس بتورنادو انفرتر رقم واحد.
1: في مكيف في تورنادو انفرتر.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
3: أهلا ومرحبا بكم من جديد. 37 دقيقة بعد السابعة. نذكر بأنه الجيش الإسرائيلي أعلن رصد رشقة صاروخية جديدة من إيران باتجاه منطقة القدس ومناطق جنوبية بما فيها البحر الميت. والجبهة الداخلية أصدرت تعليمات لسكان تلك المناطق بالوجود في التواجد في الأماكن الآمنة. وعلى ما يبدو في الدقائق واللحظات القريبة ستسمع صفارات الإنذار في تلك المناطق. في ظل التصعيد الحاصل في الساعات الأخيرة كان هناك تشديد لتعليمات الجبهة الداخلية. نطلع على هذه التعليمات مع الكولونيل شمس أبو فارس قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية. صباح الخير شمس.
4: طبعا خير شيرين ولا جميع المستمعين.
3: طيب نرتب الأوراق المسموح الممنوع وين التعليمات بأي مناطق تفضل.
4: نعم أول شيء اللي وصلوا حاليا توجيه مسبق أو إنذار مسبق لازم يحسن من الموقع تبعه ويقترب إلى المكان المحمي الأفضل. إحنا صرنا نعرف المراحل. أول شيء عندنا توجيه مسبق إذا بقدر الإمكان إحنا نقدر نحاول نعطيه في هذه الجبهة الداخلية لازم نستغل هذا الوقت حتى نوصل إلى المكان المحمي الأفضل. بعدين نوصل صفارة الإنذار ندخل إلى المكان المحمي الأفضل ونبقى فيه حتى إشعار جديد وأكيد في الأخير انتهاء الحدث. عمليا بسبب التجدد تبع إطلاق الصواريخ يعني جيش الدفاع وقيادة الجبهة الداخلية على أهبة الاستعداد لأي سيناريو. وإحنا كمان نطلب من المواطنين أن يكونوا يقظين ويكونوا جاهزين لأي سيناريو. إحنا نعرف كيف نتصرف, نعرف كيف تعليمات قيادة الجبهة الداخلية, صار عندنا خبرة في هذا الموضوع. إحنا بحسب تقييمات الوضع عملنا تقييدات على التعليم. التعليم ممنوع بتاتا, التعليم الوجاهي اكيد ممنوع بتاتا
3: في كل انحاء البلاد.
4: في كل انحاء البلاد عمليا كل تقييداتنا على جميع انحاء البلاد ممنوع التعليم بتاتا. التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقه مفتوحه وحتى 500 شخص في داخل مبنى. انا بعرف موسم اعراس وما الى ذلك, مهم جدا ناخذ هاي الامور.
3: وضحها هاي النقطه الشمس قضيه بالفعل ال 500 عمليا والتجمع.
4: نعم 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك امكانيه لوصولهم الى مكان محمي معياري خلال الفتره الزمنيه المتاحه, يعني قاعات معينه, قاعات الاعراس اللي هي تتسع الى 500 شخص بس اذا كان عنده مكان محمي معياري يعني ملجا وما الى ذلك, فبإمكان أن العرس يكون في هناك في هاي الكمية. هي الأرقام يعني نوعا ما مش قليلة يعني بإمكان الواحد أنه يعمل عرس ممكن يعمله على أفواج. أنا بعرف أنه الشغل صعبي ولكن الهدف دائما من تعليماتنا هو الموازنة ما بين استمرارية الحياة استمرارية نعمل عرس ولكن الاعتبار الأول والأخير هو إنقاذ الأرواح وإنقاذ الحياة. صحيح. يعني هذا على كفتي الميزان, نقلل جدا من احتمال الإصابة ونقلل جدا من الإصابة بالأرواح. علشان هيك احنا بنعمل التعليمات والتأكيدات تبعتنا. وأماكن العمل عمليا مسموح انها تعمل كمان فقط اذا توفر هناك مكان محمي معياري اللي العمال بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة.
3: شمس قبل أن أوجه لك سؤال آخر, في حديث أولي بما أنه كان في رصد لرشقة صاروخية في اللحظات الأخيرة أنه تم اعتراض خارج يعني الأجواء الإسرائيلية في منطقة الأردن فبالتالي لن تدوي صفارات الإنذار, عندك فكرة عن الموضوع؟
4: عمليا احنا بنقول انه الدفاعات الجوية تبعتنا بتعمل شغل مرتب وشغل مهم جدا, ولكن لازم نتذكر دائما انه الدفاعات الجوية هي ما بتعطي حماية محكمة وتامة. لازم احنا نتصرف بشكل يعني ونلزم في التعليمات. لما بيوصلنا التوجيه المسبق لازم نقترب الى المكان المحمي الافضل, وبس توصل صفارة الإنذار ندخل ونبقى حتى إشعار جديد. أنا بعرف إنه في بعض الأماكن اللي ممكن ما يوصل صفارة الإنذار, إحنا أكيد بس نتحقق أول شيء بنعطي الانذار الاولي هذا، ولكن بس نتاكد بالضبط وين راح يوقع الصاروخ فنشغل صفاره الانذار تبعتنا. على كل الاحوال بنضلنا بجانب المكان المحمي حتى لو وصلت صفاره الانذار، حتى يوصلنا الاشعار انه انتهى الحدث. مهم جدا شيرين نحكي عن تطبيق الجبهه الداخليه اللي حسناه وحدثناه، اللي ما في عنده النسخه الاخيره المحتله من تطبيق هذا الجبهه الداخليه هذا الوقت، انه يعملها ابديت، يعملها تكون في حوالي التطبيقات تحديث، نعم ابديت وتحديث حتى يقدر يتعرف على يعني التحسين الكبير اللي عملناه هناك، انه انا في ثواني بقدر اعرف شو هو التهديد وكيف لازم اتصرف. كمان عندي الوان، كمان عندي نغمات، يعني عندي اللون الاصفر بس يكون في عندي توجيه مسبق، لازم اجهز نفسي، لازم اقترب الى المكان المحمي. اللون الاحمر أنا إيش تحتي التهديد صفارة الإنذار، فلازم أدخل إلى المكان المحمي الأفضل. وبعدين بيجي عنا اللون الأخضر اللي بقولنا إنه التهديد انتهى، الحدث انتهى وبإمكاني إنه أستمر في سيرورة الحياة.
3: طيب شمس، فيما يتعلق بالمستشفيات كمان فهمنا إنه كان في تعليمات وبداية لنقل المرضى للطوابق السفلية وما إلى ذلك.
4: عمليا في كل مكاتب، يعني مكتب حكومي معين، وزارة الصحة وما إلى ذلك، كل مين بيعطي تعليمات إلى المرافق تبعونه، والهدف دائما زي ما حكينا أنه نقلل من الاحتمال للإصابات. عمليا السيناريو بعده مش معروف جدا لو ممكن يروح، ولكن اللي أنا بعرف أقوله أنه إحنا واجهنا في الماضي تهديدات مشابهة، وبفضل التصرف الصحيح تبع كل مواطن استطعنا انه ننقذ ارواح ونسقط يعني العديد من الناس اللي انقذت نفسها في التزامها في تعليمات قياده الجبهه الداخليه. كمان المستشفيات هي بتعمل وبتجهز نفسها، فخلينا كل واحد يجهز نفسه، يعرف وين هو المكان المحمي الافضل اللي راح يحمي فيه في حال وصلت صفارات الانذار. الموجودين على الشوارع اللي عندهم لازم يسافروا، لازم يتذكروا انه وجودهم بالسياره بيزيد من احتمال الاصابه لما نسمع صفارات الانذار، ندخل الى مبنى حتى نعزل من حماية تبعتنا، بس إذا ما كان عندي الإمكانية إنه أدخل إلى مبنى فبوقف السيارة على جنبه بشكل آمن، بخرج منها وبستلقي على الأرض تماما على جانب الطريق وبحمي رأسي في إيدي، هيك أنا بقلل جدا من احتمال الإصابة.
3: يعني نتمنى السلامة للجميع. كولونيل شمس أبو فارس، قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
4: أهلا بك والسلام للجميع.
3: عضو بلدية حيفا أستاذ فاخر بيادسي، صباح الخير، أهلا بك.
5: عزيزي لكم ولجميع المستمعين.
3: أيضا كان هناك يعني تعليمات من البلديات، فتح للملاجئ العامة خاصة في المناطق الشمالية. أمس كانت صفارات الإنذار بدأت هناك يعني في حيفا وفي المناطق الشمالية.
5: يعني للأسف مدينة حيفا أيضا انتقلت منذ الأمس لحالة طوارئ. للأسف المدينة اعتادت على هذا الوضع، الانتقال السريع من روتين للطوارئ بكل معنى الكلمة، ومع احتدام الأمور راح تكون الحال اليوم وتعزيز ذلك في كل المرافق وكل ما يجب. كانت طبعا في الأمس جلسة تقييم الوضع مشاركة رئيس البلدية مدير العام وكمان مع جميع الشركاء والجبهة الداخلية، طبعا في مركز إدارة الأزمات البلدي في عقاب عملية إطلاق الصواريخ من إيران تجاه المنطقة. طبعا تم فتح جميع الملاجئ في مدينة حيفا، فتحت أيضا محطات الكربليت في ملاجئ مدينة حيفا، طبعا تعمل وفق نظام الفتح عن بعد، لذلك تم فتحها خلال دقائق وما كان يعني أي مشاكل خاصة. إضافة لذلك أيضا جميع الملاجئ العامة وأيضا في الأحياء العربية وأيضا الملاجئ الجماعية اللي في الأحياء العربية تم فتحها بالأمس، واليوم تم ترتيب ذلك أيضا مع حراسة بشكل منتظم. وللأسف يعني فيش أي نشاط تعليمي ولا في أطر جهاز التعليم ولا حتى التعليم الخاص ولا تعلم عن بعد، فمنحاول اليوم نحافظ طبعا على جاهزية وجهودية.
3: أجاكوا اتصالات فاخر من ناس خاصة المجتمع العربي؟ كان في ناس اللي اضطرت للمبيت أو خافت تحسبا أنه تتطور الأمور ونامت في هاي الملاجئ العامة؟
5: طبعا بدون شك يعني كان حالة خوف وذعور، ودائما هذا الانتقال يعني مع كل صافرة حتى في أوج الحرب كل صافرة تدخل الأهالي لجو من الخوف والرعب، منسوب الخوف دائما برتفع عند الأهالي خاصة كبار السن، خاصة الناس اللي يعني عندهم صعوبة في الانتقال من بيت لمكان محمي معياري بعيد أو لملجأ عام. بالأمس طبعا كان إن حوالي يعني عائلات كبيرة اللي كانت في أيضا ملاجئ ومأوى عامة، لأنه بيوتها تفتقر للحماية للأسف، وهذا الشيء يعني منسوب الخوف دائما بنشوفه مع طبعا الامور اللي بتكون بجانبنا. كانت توجهات كبيرة، في ناس اللي طلبوا أيضا مساعدة في الانتقال، طبعا تم فتح جميع الملاجئ وأيضا الملاجئ العامة، وأيضا استمرت يعني هاي التساؤلات في ساعات الصباح.

0: صح بالنسبة لليوم يعني الخوف المجهول هو الشيء يعني اللي بيقود هو سيد الموقف خاصة مع كبار السن، فبنحاول انه نعطي نسد الاحتياج قدر المستطاع، واحنا بنعرف لاي مدى في نقص في الملاجئ العامة خاصة في الاحياء العريقة، خاصة في الاحياء العربية، خاصة الصعوبات للاهالي والسكان كبار السن في عملية الانتقال، يعني كبير السن صعب ينتقل من الملجأ ويرجع لبيته كمان مرة يلجأ، ومش دائما في عندنا نظام طبعا التحذير المبكر، وهذا الشيء طبعا بشكل صعوبة جدا على الأهل والسكان.
1: نعم، نتمنى السلامة للجميع، ونواصل طبعا الاطلاع على الأوضاع أيضا في حيفا. عضو بلدية حيفا أستاذ فاخر بيادسي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: شكرا جزيلا لك.
1: إلى المناطق الشمالية الحدودية ورئيس مجلس الجيش المحلي أستاذ شريف نجم، أهلا بك أستاذ شريف.
2: صباح الخير.
1: إن شاء الله. شو الوضع أستاذ شريف عندكم؟ يعني على الرغم من الليل الفائت وكل ما كان من صفارات، هذا الصباح انتقلت الصفارات للمركز عندكم، شو الاحتياطات اللي ماخدينها؟
2: احتياطات رجعنا احنا لحالة حرب تامة للأسف الشديد بكل معنى الكلمة، أي من ناحية تعليم فيش تعليم، من ناحية مصالح، من كل النواحي. الإشي طبعا مش هوين، الإشي مش هذا، رجعنا لأيامات اللي فكرنا حالنا نسيناها أو بلشنا نتعود على أيامات اللي هي غير إشي الحرب اللي صرنا عايشينا تقريبا سنتين
1: طبعا،
2: فللأسف هذا الواقع تبعنا.
1: طيب لما بتكون هيك تطورات، انتوا طبعا ما انتهتش عندكم وكانت جبهة لبنان مستمرة حتى مع وقف اطلاق النار، بس لما بتزيد هاي الاحتمالات كيف بيكون الوضع عندكم، عملكم، التواصل مع الناس، العودة للتشديدات اكثر للتعليمات؟
2: احنا طبعا التعليمات من امبارح بالليل لما اخذنا وكنا على تواصل مع الجبهة الشمالية، فدغري حضرنا حالنا لإشي اللي احنا بنعرف كيف نتعامل معه، ففتحت الملاجئ مرة واحدة، تم إعلام أهل البلد بالضبط إنه ياخذوا حذرهم. الإشي هون لما بصير عندك من إيران أو عندك الجبهة الشمالية الإشي كتير صعب وكتير بخلبط، لما من ناحية عندك من شئة الصواريخ اللي جاي من إيران اللي عندك وقت 10-12 دقيقة، ومن ناحية تاني الخوف يكون من لبنان، يكون بنفس الوقت أو يكون الاثنين مع بعض، فهنا كل التحذيرات تخلق بلبل كبيرة وأمراض خطرة. يعني من ناحية أمراض تقدر تسمعي نظار فكر حالك إنك عندك 10 دقايق وهي تكون من لبنان اللي معكيش غير 15 تاني، فالإشي جدا خربت، مع إنه الإشي وعممناه كمان إحنا على البلد. الفرق بالتحذيرات إنه مع إيران بيكونش مكتوب الاسم، بس لما يكون الإشي من لبنان بيكون مكتوب الاتجاه.
1: تحس إنه الناس صارت فاهمة التعليمات، هاي الفروقات في كبار السن، في يعني مش سهل التمييز، مع إنه صار في وقت طويل للحرب، بس إنه بتعرف دايما في تحديثات ودايما وألوان وأصوات والناس مميزة بين هاي الأشياء وعارفة تتعامل.
2: الأغلبية أغلبية عندنا نظمة بس للأسف في عندك ناس اللي هي يقفت بطل تفرق معها وقول لك خلص هذا، يعني خلينا، وهاي الشريحة من الناس اللي أنا أظلني خايف عليها ومن التصرفات تبعتها. ناحية هذه طبعا الأيامات الأولى هي أيامات تكون شوية صعبة على الكل، والكل بتلاقي ملتزم، بس المشكلة بس الإشي يطول ساعتها بدك ترجعي وضلك تحددي وتشددي على التعليمات، خصوصا أولاد اللي مش راح تقعد تضل ببيوتها وبدها تطلع تنسيش إنه صرنا فترة يعني الأولاد والمشكلة هون إنك صار لك فترة وفش عندك الأشياء اللي يخافوا منها للأسف، يعني ما شفتيش عندك صاروخ وقع أو إشي، فهذا بتصير كتير بيكون صعب. وتنزل الأصوات، إحنا متعودين مثل ما تفضلتي إحنا الليل نسمع الأصوات والقبط، يعني هذا الإشي صار وهذا اللي بخوف أكثر للأولاد، الإشي عندهم موجود إنه هذا إشي موجود هيك حياتنا، إنه ما يمكن في أولاد اللي وعيت على شأن إنه هاي حياتنا، هاي الشيء اللي نسمع
1: طبيعي وكأنه للأسف
2: طبيعي. طيب. للأسف
1: نتمنى لكم السلامة، طبعا نتابع أيضا ما يجري دائما في الجيش وفي البلدات الأخرى. نشكرك جزيل الشكر أستاذ شريف.
2: بس بدي أحدد الشغلة كتير مهمة، إنه وهاي بنرجع نشددها مع إنه حكينا أكثر من مرة، صح إن إيران أمرات بتسمعي الإنذار بس بيكون متوجه للمركز، بس الشغل المهم اللي ما حدا بيهلها انه أغلب الاعتراضات بتكون فوق كل البلاد، يعني معقول الاعتراض يكون فوق الجيش.

0: שתיים, תמל, לא, תקיפה, גיחה אחת, משימה אחת, אפשר עוד להבליג, אבל לצאת שוב למלחמה מלאה, לא, הרי גם ביוני לפני שנה, כבר עברה שנה מאותה מלחמת 12 הימים, שסיימה את האיום האיראני לדורי דורות, היום דור זה בערך שעה וחצי, אז גם אז, בלי האישור האמריקאי, לא הייתה תקיפה ישראלית, וגם כמובן לפני כשלושה חודשים לא היה שום דבר בלי אישור אמריקאי וגם השתתפות, אז גם עכשיו בלי הסכמה אמריקאית בשתיקה שמנוגדת היום לאינטרס של טראמפ. מה שהכי חשוב לטראמפ זה שביום ראשון הבא, בעוד פחות משבוע, הוא חוגג את יום ההולדת השמונים שלו, והוא לא רוצה שיפריעו לו ויזכירו לו שבגללו מחירי הדלק בתחנות עולים. הוא רוצה להפסיק את הלחימה, בוודאי לחודשיים הקרובים, עם כל האירועים הידועים שיש בארצות הברית. ולכן הוא לא ייתן לנתניהו לגרור אותו למקומות שלא אהובים עליו.
1: אמיר אורן, הפרשן הצבאי, תודה רבה לך. תודה, אמיר. תודה,
0: שירין, וכל טוב.
1: כל טוב. قبل الختام أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 85 غربا مزدحم من مفترق المكر حتى عكا الشرقي، 6 من باقي الغربية حتى يال. بعد رأس الساعة بقليل نلتقي، ابقوا معنا.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
4: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: سخنين راحت وز
7: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
8: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت.
9: يا شباب أخي ما
8: في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
10: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
11: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
10: في مكيف في تورنادو انفرتر.

0: ردا على إطلاق الصواريخ باتجاه بلدات الشمال الليلة الماضية، وإيران واليمن تردان. الجبهة الداخلية تشدد قيودها في كافة أنحاء البلاد وتلغي التعليم، والمستشفيات تباشر الانتقال للطوابق الأرضية تحسبا للتصعيد. بعد جولة مفاوضات إضافية، تعثر وخلافات بين الأحزاب العربية بشأن تشكيل المشترك، واتهامات للموحدة بالمماطلة. وليلة دامية في المجتمع العربي، مقتل شابين خلال ساعات معدودة في كفر قرع والمشير في وادي عارة. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار تأتيكم عبر أثير راديو الناس. في الساعة الأولى خصصنا معظم الوقت لآخر التطورات الميدانية والأمنية في ظل تصاعد التوتر، وكذلك الضربات الإسرائيلية لمواقع في إيران، والرد الإيراني من خلال رشقات صاروخية باتجاه المناطق الإسرائيلية هذا الصباح. وطبعا الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض معظم الصواريخ، إلى جانب صاروخ أطلق من اليمن باتجاه البلاد وتم اعتراضه. سنواصل الاطلاع على هذه التفاصيل والقضية في حال ورود أي جديد، لكن نحن الآن إلى ملف آخر. إذ تصاعد الخلاف بين مركبات الأحزاب الأربعة بشأن إعادة تشكيل القائمة المشتركة عقب اجتماع عقد أمس في مدينة الناصرة مع لجنة الوفاق الوطني، إذ اتهمت كل من الجبهة والتجمع القائمة العربية الموحدة بإسقاط خيار القائمة التقنية والمماطلة. كنا قد تحدثنا أمس مع رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس حول الورقة السياسية التي قدمها بشأن تصور المسار السياسي للمشتركة.
1: الموضوع هنا ليس موضوع موقف تفاوضي، إنما في رؤية سياسية تلبي تطلعات المجتمع العربي. ورقة أو صيغة القائمة العربية الموحدة الذي يميزها أنها تتعامل مع أمرين بنفس التوازي. الأمر الأول تلبية موقف المجتمع العربي الذي يريد أن يرى شراكة عربية من خلال قائمة مشتركة تعددية تقنية، ونفس المجتمع العربي بنفس النسب يريد أن يرى حزبا عربيا شريكا في ائتلاف وحكومة جديدة. طيب. لأنه يرى أن هذه هي الوسيلة لتغيير الواقع المرير والسيء الذي نحياه الآن في ظل حكومة اليمين العنصري. هو أسهل شيء أن ترفض هذه الورقة التي وضعناها اليوم تحت حجة إنه هذا نهج الموحد. لو هذا نهج الموحدي لقلناها بشكل واضح وصريح، نحن نريد قائمة مشتركة بنهج الموحدة. نحن نقول إنه كل حزب له مواقفه، من حقه أن يوافق أو أن يعارض على كل خطوة، ولكن نحن نريد أن نكون مع بعضنا البعض في شراكة عربية في قائمة واحدة، ولكن نريد أن نكون بتنسيق وتعاون بين بعضنا البعض، ونحن نتعامل مع التحديات اللي تكون غدا في ظل حكومة نأمل أن تكون حكومة جديدة.
0: النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، صباح الخير. دكتور أحمد، موقفك مما كان أمس وتصورك أيضا بعد أن قدمت الموحدة ورقتها ورؤيتها للقائمة التقنية؟
2: الحقيقة أن الحدث الأهم بالأسابيع الأخيرة بهذا الخصوص وبهذا السياق كان بيان الثلاثية بأنها تقبل مبدأ التقنية والتعددية، وجاء هذا البيان بعد مخاض طويل. والتقنية هي مطلب القائمة الموحدة. في البداية التجمع والجبهة رفضا هذه الفكرة، وبعد نقاش ومن أجل فتح المجال أمام إقامة قائمة مشتركة غير كل من الجبهة والتجمع موقفه نظرا لاحترام موقف الجمهور، ووافق على هذا المبدأ، وأصدرنا بيان ثلاثي. كنا نعتقد أنه فورا بعد قبول مبدأ التقنية والتعددية في بيان رسمي ثلاثي، هذا سيمهد الطريق للإعلان عن اتفاق لإقامة القائمة المشتركة والبدء فورا بالخوض في تركيبة القائمة المشتركة. وللأسف هذا لم يحدث، بل شعرنا أنه في هناك طلبات أخرى ما بعد.

0: القبول في هذا المبدأ، وهذا إطلاقا لا يساهم في دفع فكرة إقامة القائمة المشتركة إلى الأمام. يجب أن نحترم خصوصية كل أحد. قدمت أوراق في الماضي من الجبهة والتغيير من التجمع لم يقبلها الأخوة في القائمة الموحدة، وقدمت بالأمس وأخيرا ورقة مكتوبة من القائمة الموحدة ولم تقبلها الأحزاب الأخرى.
1: يعني أنتم رفضتم الورقة رسميا أمس؟ هذا الموقف اللي كان
0: الورقة لم تقبل، وفي سبب أنها لم تقبل. والحل الذي اقترح أنه الأحزاب الثلاث قالت نوافق على ورقة الإطار التي قدمها الأخوة والأستاذ محمد علي طه في من لجنة الوفاق للأحزاب الأربعة. الأخوة في الموحدة قال أنهم بدهم وقت ليردوا فيما يتعلق على ورقة الإطار تبعت لجنة الوفاق. نحن نعتقد أنها إطار جيد ممكن أن يؤدي إلى دفع فكرة إقامة المشتركة إلى الأمام، وهي حل يجب أن يكون مقبول على الأربعة، لأن كل طرف قدم ورقة لم يقبلها الطرف الآخر، وشرعي جدا أن كل طرف يقدم ورقته. الموحدة قدمت ورقتها، هذا موقفها. التجمع قدم ورقته، هذا موقفه. الجبهة والعربية للتغيير قدموا خارطة طريق، هذا موقفهم. ولكن لا يمكن أن نتثمر في هذه المواقف إذا أردنا أن نتقدم.
1: وين كانت الإشكالية في ورقة الموحدة من ناحيتكم؟
0: يعني هي عمليا تعارض فكرة التقنية. التقنية والتعددية أنه نقول نحن نقبل ونفهم وندرك أنه بعد الانتخابات كل حزب بده يعمل زي ما بده طبقا لقراره وخصوصيته واستقلاليته. يعني الموحدة إذا بدها تنضم للائتلاف بدها تنضم للائتلاف، هذا قرارها. لا التجمع بقدر يفرض عليها تغير نهجها، ولا الجبهة ولا العربية للتغيير، إحنا مش في هذا المكان. ولكن لا يمكن أيضا أن يفرض على الأحزاب الثلاث مواقف منذ اليوم إلى ما بعد الانتخابات لحكومة إحنا بنعرفش مين هي، بنعرفش شو نتائج الانتخابات، بنعرفش شو سياستها، لا نعرف ماذا ستقوم به. ولكن قلنا في الاجتماع في إمكانية أن ننسق فيما بيننا حتى وإحنا في مواقع مختلفة ما بعد الانتخابات. ممكن أنه حتى إذا الموحدة قررت أن تذهب مع الائتلاف، هذا لا يعني أن تحدث قطيعة. نريد أن تكون العلاقات مختلفة عما كانت عليه.
1: وهل تقول الموحدة أنه تحدث قطيعة؟ يعني البيان أيضا الذي وضح بعد تصريحات شبيطة أمس في راديو الناس من جانب الموحدة، وكذلك مقابلة منصور عباس، قال فيها أنه لا نريد أن نفرض، ولكن نريد أن يمنحونا فرصة على الأقل، يعني لا تسقط الحكومة بسرعة، استنفاد التجربة حتى لا نعود لنفس المسلسل عمليا.
0: ردينا على ذلك امبارح، انا رديت والاخوه جميعا وافقوا انه احنا يعني مش معقول منذ البدايه اذا قدم اللي يكون اقتراح حجب ثقه ننضم له. هذا غير وارد، لن ننضم الى اقتراحات حجب ثقه من هالنوع. على فكره وللتاريخ ولا مره انضمينا لاقتراحات حجب ثقه في الماضي للليكود. في مرات احنا لليمين. واليمين احنا كلنا موقف بعد سياسات مرفوضة جدا من قبل اي حكومة. وقلنا ايضا انه هدفنا اسقاط حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير، وهذا مطرب الجمهور. 2، رفع نسبة التصويت وزيادة التمثيل العربي. 3، فسح المجال أمام إسقاط الحكومة وتبديلها.
1: تبديلها بسيء، يعني أقل سوء من الحكومة الحالية. من هذا موقف الموحدة، هذا ما تقوله عن
0: والله عنه. لو تيجي حكومة رئيسها جلعاد كريف أو يرجعوا ذهاب جلقون أو يقوموا.
1: طيب فقدنا الاتصال مع الدكتور.

0: أحمد سنعيده مجددا. دايما هاي المشكلة بالتليفون مع الدكتور أحمد الطيبي، سيعود إلينا بعد لحظات نواصل في هذا الحوار معه. نعم دكتور تفضل.
1: بقول يا ريت لو أنه ناس كلهم يسار وديمقراطيين شكل الحكومة القادمة، حياتنا بتكون أسهل وقراراتنا بتكون أسهل وبتكون جماعية تقريبا، ولكن هذا ليس الوضع. نحن نتحدث عن سيء وأسوأ، هذه الحكومة هي الأسوأ، نريد أن نزيحها، والمشتركة هي أداة ناجحة لإزاحة هذه الحكومة وفتح الطريق لإقامة حكومة أخرى.
0: دكتور
1: أي حكومة أخرى ضيقة هي أفضل من هذه الحكومة، مع أنه أنا كنت تصوري في الماضي أنه بنت عم بحكي أنه وغانس وهندل هدول إذا نجحوا سيكون شرطهم حكومة وحدة،
0: سيناريوها كلها يعني ستختلف،
1: لن يسألوا في العرب، وسيكون شرطهم إبعاد أي عربي عن أي حكومة، بدهم حكومة صهيونية، والأربع أحزاب هي أربع أحزاب عربية محضة. ولذلك يجب أن نرى ماذا ستكون نتائج الانتخابات، يعني نحن لا نعلم بالغيب.
0: هاي فيش حدا بعارضها أظن، حتى الموحدة إنه بكل الأحوال هم سيناريوهاتهم أكيد مبنية على نهاية الانتخابات. الآن أسألك، الأمور واقفة على مسارين،
1: طلب من الأحزاب موقف ما قبل الانتخابات على ما سيحدث بعد الانتخابات في سيناريوهات سياسية وحزبية مختلفة
0: في حال كانت.
1: يعني طيب، لماذا لا ننتظر إلى ما بعد الانتخابات لنرى وندير الحوار بيننا الذي يجب ألا ينقطع، ممنوع تكون قطيعة بين الأحزاب كما كان في الماضي، نريد للعلاقات أن تكون أخوية بناءة وإن اختلفت الطروحات والمواقع.
0: دكتور الآن الأمور في المفاوضات واقفة على ما يعني مسارين خطين بين توجه اللي عرضته الموحدة، لأنه منصور عباس أمس قال أنه يعني رفضنا هذا الرفض ومنحنا مزيد من الوقت، أنت تقول اليوم أنه عودوا إلى مسار لجنة الوفاق، الجبهة قالوا 15 شهر والتجمع، واضح أنه الثلاثية عمليا نحكي عن كم من يوم وبتنتهي الأمور.
1: أنا قلت أنه نقطة الذروة في هذه الاتصالات كانت يجب أن تكون بيان الثلاثية بقبول مبدأ التقنية. أنا افترضت أنه أوتوماتيكيا بعد ذلك تفتح الأبواب على مصراعيها لإقامة القائمة المشتركة والإعلان عن إقامتها أو القبول.
0: ما صارش هيك لحد الآن،
1: ولذلك قلت هذه مفاجأة غير طيبة، غير طيبة، يجب أن نعود إلى مسار يمكن من الاتفاق. يوم الخميس في اتفاق في اجتماع اللي زميلي الدكتور منصور عباس قال الجلسة يجب أن تكون حاسمة، وإحنا وافقنا لأنه بكفي مط، يعني إحنا وأنا حكيتها هاي لدكتور منصور، يعني قصة إنه الواحد في لعبة الفوتبول بس يجي يوقف عند ضرب الركنية وقف هناك وصير دحرج في الطابة، مش هي الحل. احنا بدنا نحرز اهداف، بدنا نجيب نتيجة، والنتيجة التي يطالب بها جمهورنا هي اقامة القائمة المشتركة. الخض والمض والنقاش الزايد والدخول بتفاصيل ما سيجري ما بعد الانتخابات منذ اليوم أعتقد لا يفيد، بل ربما عكس ذلك.
0: طيب دكتور أحمد، واضح أنه في نقاط خلافية وفي نقاط أساسية وجوهرية، ويوم الخميس يجب أن يكون حاسما أيضا كما نسمع من الناس، يعني الناس تعبت وأنت بتقول أنه وقف المماطلة، لماذا؟ وهذا السؤال سألته أيضا للجبهة، طالما ترسخ مفهوم الثلاثية، الآن أنت تتحدث أيضا عن الثلاثية، لا لماذا لا تعلن القائمة الثلاثية، يقال هذه مشتركة ثلاثية، تفضلوا إذا بتحبوا.
1: أنا شفت أنك عم تسألي هذا السؤال في المقابلات مع زملائي، لأننا نريد قائمة مشتركة.
0: طب ما هي كمان مشتركة واحتمال تضل أنه بعهاية توليفة في نهاية المطاف.
1: لأننا نريد قائمة مشتركة رباعية، ونريد أن نكون أقوى من الخلافات ونتغلب عليها. صح في صعوبات برزت في الاجتماع.

0: الاجتماع الأخير بالأمس، ولكننا قادرون على أن نتغلب على هذه الخلاف إذا حسنت النية وإذا كان في هناك قرار بإقامة القائمة المشتركة. على فكرة إذا كان في هناك قرار كل هذه النقاش يجب أن نقفز عنها ونقول اتفقنا، ويجب أن نفعل ذلك في يوم الخميس، وإلا فالنتيجة ستكون مخالفة تماما لرغبة الجمهور وتصدي عكسي لرغبة الجمهور. ما هذا؟ ما هكذا يجب التعامل مع رغبة 90% من جمهورنا؟
1: طب دكتور، بعرفك بتحبش تجاوب على السيناريوهات المفتوحة والمستقبل، ولكن وشوي ممكن هيك تتحفظ أو تزعل. بعض المصادر تقول في الآونة الأخيرة أنه مواقفك الدبلوماسية فيها نوع من كمان أنه بتحاول تكون بين النقاط، لأنه لا أحد يعلم كيف ستنتهي الأمور، خاصة إذا كان الحديث عن ثلاثية عن قائمتين، بده يكون في إشكالية بالثلاثية بترتيب المقاعد، وعليك أن تبقي الأبواب مفتوحة أمام تحالفات. شو الرد على هذا الادعاء؟ صراحة بنسمعه حتى في أروقة يعني الأحزاب،
0: بهمش مسموحة كل واحد يحكي نظرياته الصحيحة أو الخاطئة. نبقي الباب مفتوحا أمام تشكيل القائمة المشتركة. أنا أقول يعني سألت عن الثلاثية، إذا بقضوا الثلاثية مع بعض أو لآخره بقدروا يتفقوا في نهاية المطاف رغم الصعوبات، بيقدروا يتفقوا. يعني هي أقل صعوبة من إقامة القائمة المشتركة، ولكن زي ما جاوبك زميلي أمجد شبيطة سكرتير عام الجبهة بالأمس، سأجيبك أنا لأننا نريد إقامة القائمة المشتركة. وإذا قصدك أن علاقتي طيبة مع الجميع، نعم علاقتي وأريد أن أحافظ عليها، ولا أريد للقطيعة التي كانت في الدورة السابقة أن تكون سيدة الموقف، لأنه عندما تكون في قطيعة النتائج تكون سيئة بكل الأحوال.
1: جميل، يسجل لك هذا الموقف. أشكرك جزيل الشكر رئيس الحركة العربية للتغيير، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي، شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: صباح الخير. شكرا. طيب حتى الآن ما من رد من التجمع للأسف. افترض أن يكون معنا أستاذ عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، سنحاول التواصل معه. نخرج إلى فاصل وبعده ربما نجدد الاتصال، ابقوا معنا.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سخنين راح تفحفح.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
8: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
9: في احلى من الشغل؟
10: صباح الخير لكل الناس.
11: يا صباح الورد كله،
12: صباح الفل والياسمين عمو،
13: احلى صباح
14: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر غباري من أم الفحم مساء أمس على أثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة كفر قرع، وبعدها بساعات معدودة شهدت بلدة المشير في واد عارة جريمة إطلاق نار إضافية أودت بحياة الشاب وسيم كفاية جبرين من مدينة أم الفحم. الزميل ضياء حاج يحيى مراسلنا في المثلث والمركز، أهلا بك ضياء.
1: نعم، أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
0: يعني على الرغم من الصواريخ والصفارات وما كان أمس وفجر هذا اليوم، الجرائم استمرت.
1: نعم، يعني بالفعل شيرين، وتحديدا إذا تحدثنا عن جريمة مقتل إبراهيم الأشقر من سكان مدينة كفر قرع، الضحية تعرض لإطلاق رصاص يعني في الوقت الذي كانت فيه صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات في سماء منطقة المثلث الشمالي، ويعني تزامنا مع الإنذارات وصفارات الإنذار ارتكبت جريمة القتل هذه. بحسب التفاصيل المتوفرة فإن الضحية تعرض لإطلاق رصاص بالقرب من بيته، وهناك اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاته متأثرا بالإصابة على الفور. أيضا بحسب التفاصيل المتوفرة شيرين، فإن شقيق الضحية سامر الأشقر قتل أيضا قبل عامين بجريمة إطلاق رصاص على المفرق في الشارع الرئيسي. صحيح. لمدينة كفر
0: قرع. نفس القضية أنه صاحب المخبز في حين أنه قتل هو من أم الفحم وعمله في كفر قرع، والآن شقيقه، هاي هي القضية اللي بنحكي عنها؟
1: نعم بالفعل، يعني نفس القضية، والضحية في أمها قتل على المفرق الرئيسي لمدينة كفر قرع، وهو صاحب مصلحة تجارية في مدينة كفر قرع، وهو بالأصل يعني من سكان مدينة أم الفحم، ولكن يسكنون مدينة كفر قرع منذ فترة طويلة. في الجريمة اللي وقعت اليوم لم تتوصل الشرطة إلى معتقلين، وأيضا في الجريمة التي كانت قبل عامين لشقيق الضحية لم تتوصل الشرطة إلى مشتبهين أو تقديم لوائح اتهام كما في غالبية جرائم القتل. طبعا هذه الجريمة يعني والجريمة التي وقعت أيضا قبل عامين، حتى أن الشرطة لم تحدد الخلفية بشكل واضح، فيما اكتفت في القول أن الخلفية هي جنائية. طبعا أيضا في ساعات متأخرة من الليلة قتل وسيم عبد الهادي جبرين من سكان قرية المشيرفة في طلعة عارة، أيضا يعني شيرين في التزامن مع صفارات الإنذار وحالة الاستنفار الأمني والتأهب في البلاد عقب الصواريخ من إيران، أيضا ترتكب هذه الجريمة، فيما أيضا تفشل الشرطة في الإعلان عن معتقلين في هذه الجريمة وأيضا تحديد الخلفية بشكل واضح، فيما أيضا اكتفت في بيانها أن الجريمة تعود لنزاع بين مجموعات جنائية في منطقة المثلث، حتى أن يعني بيانات الشرطة جاءت بوقت متأخر شيرين، يعني على عكس العادة دائما.
0: يعني وبهاتين الجريمتين عدد القتلى 127 منذ بداية العام، ولا ننسى أنه كمان كان في جرائم وإطلاق نار في البلدات العربية يوم أمس، أظن من بينها أيضا يافة الناصرة وإصابات.
1: نعم، يعني بالفعل هذا بالإضافة، يعني نتحدث هنا عن 6 جرائم قتل وقعت خلال أيام قليلة، يعني خلال 5 أيام 6 جرائم.

0: الملفات سواء جرائم القتل أو سواء الإصابات تنخفض أو تحافظ على نفسها يعني بنسبة منخفضة، وكأن الشرطة يعني لا يحدث شيء في المجتمع العربي، وكأن هذه الجرائم يعني لا تقع في طائلة الشرطة الإسرائيلية. ونرى أن ملف أن غالبية ملفات جرائم القتل لم تتوصل الشرطة إلى اعتقالات ولا تقدم فيها في نهاية المطاف لوائح اتهام، ونرى أن هذه النسبة تنخفض مقارنة مع ارتفاع نسب جرائم القتل وإطلاق الرصاص بشكل عام أيضا.
1: طب ضياء، يعني محتاجين كمان شوية تحليل في الموضوع. في البداية حكينا عن أنه يعني تصعيد الأمني، الآن إذا تواصل هذا التصعيد شو المتوقع؟ يعني ما الذي تقوله التجربة والدراسات بشأن الجرائم والعلاقة؟ يعني هل هي شو وضح لنا أكثر؟
0: نعم، يعني إذا بالفعل إسرائيل قررت أنها ستدخل بجولة مع إيران وسوف يكون هنالك تصعيد، بطبيعة الحال سوف يعني يتغير تتغير النظرة الأمنية إلى ما سيحصل في داخل البلاد، وبذلك أيضا سوف يتغير السلوك الأمني لأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة. بطبيعة الحال دائما نشهد في بداية في جولات الحرب أو جولات التصعيد استنفارا أمنيا كبيرا، سواء من قوات الشرطة أو قوات الأمن المختلفة أو حتى يعني أجهزة المخابرات في البلدات العربية على وجه الخصوص. بطبيعة الحال هذا الاستنفار سواء كان يعني الاستنفار هو في داخل محطات الشرطة أو في تعزيز محطات الشرطة في البلدات العربية أو حتى في الانتباه أكثر إلى ما يحصل في المجتمع العربي، بطبيعة الحال هذا يفقد الاستنفار هذا والتواجد الكثير والمكثف يعني يعطي نوعا من الردع لدى المجرمين أو المنظمات الإجرامية على وجه الخصوص. ولا نتحدث هنا عن النزاعات العائلية، إنما إذا تحدثنا عن كل ما يتعلق بنزاعات الثأر بين المنظمات الإجرامية والمجرمين أو جرائم القتل التي تكون على خلفية السوق السوداء أو خلفية مادية مالية، هنا سوف تتراجع هذه الجرائم، وهذا ما شهدناه ونشهده عادة، إلا إذا كانت يعني طبعا هناك إعلان بالفعل أن التصعيد سوف يستمر إلى أيام، هنا سوف يتغير يعني السلوك الأمني في كل المنطقة وتحديدا البلدات العربية، وهذا هو يضغط يعني ويشكل ضغطا كبيرا على المجرمين والمنظمات الإجرامية.
1: طب انتقالا إلى موضوع يعني طولت عليك ولكن أيضا مهم، ما جرى أمس هذه العملية المشتبه طبعا الذي قتل من مدينة الطيبي، العائلة أيضا أصدرت بيانا دانت فيه العملية ولكن طالبت فيه عدم الحكومة، يعني تعطيني شوي صورة الوضع آخر التطورات.
0: نعم، يعني شرينا الوضع في مدينة الطيبة ليس سهلا في الساعات الأخيرة، هنالك يعني بعد هذه العملية وبعد أن تبين أن منفذ العملية هو من سكان مدينة الطيبة، حاول بعض العنصريين سواء من اليمين أو اليمين المتطرف باستغلال هذه الحادثة والتحريض على العائلة بشكل خاص، على عائلة ياسين وأيضا على سكان مدينة الطيبة وأيضا على المجتمع العربي بشكل عام. لذلك يعني اضطرت أولا العائلة أن توضح موقفها من هذه العملية، وأشارت إلى في بيانها إلى أن المشتبه به ابنها عمر ياسين كان لديه حالة نفسية وليس لديه أي خلفية أمنية يعني أو أخرى، ولكن هذا بالفعل يعني لإيقاف عملية التحريض أو موجة التحريض التي طالت مدينة الطيبة على وجه الخصوص والعائلة. طبعا هنالك مخاوف من أن يتعرض أفراد العائلة إلى ملاحقات سواء من المتطرفين أو من أجهزة الأمن حتى في خارج عملهم أو في المحال التجارية التي يديرونها سواء في الطيبة أو في خارج الطيبة. ولكن يوم أمس يعني حتى بعد البيانات والاستنكارات كان هنالك اقتحام لمنازل لعائلات أقرباء منفذ العملية لعدة مرات، وحتى منزل والده تم اقتحامه 3 مرات يوم أمس. طبعا هذا بالإضافة إلى اعتقال مشتبه آخر يشتبه إلى أنه صاحب المركبة التي نفذ فيها المشتبه العملية يوم أمس. طبعا من المتوقع اليوم أن تقرر الشرطة وأجهزة المخابرات إحالتهما إلى المحكمة.

0: كمل النظر بطلب تمديد اعتقالهما. طبعا والد المشتبه به بتنفيذ العملية أيضا هو معتقل وأيضا شاب آخر.
1: نعم نشكرك جزيل الشكر زميلنا ضياء حاج يحيى. شكرا جزيلا ضياء. إذن إلى هنا في سياق جرائم القتل وآخر التطورات بشأن أيضا العملية التي وقعت في منطقة تسوريغال وكوخاف يائير أمس. ويعني لم ننسى أننا حاولنا التواصل أكثر من مرة مع السيد عز الدين بدران من التجمع وكذلك مع شخصيات أخرى حتى الآن ما من رد، لأنه فقط يعني لم نسمع صوت التجمع في إطار كل الردود. بعد معهم نص ساعة إذا بحبوا يرجعوا. فاصل وبعده نعود إلى ملفنا الأخير. ابقوا معنا.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
7: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك، وانبسط.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي.
7: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
9: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
7: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك، وانبسط.
9: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
7: نعم، وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد، راح نوزعه عن روحه.
10: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
11: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
12: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
11: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
13: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقب. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
11: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
14: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
11: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من الثامنة

0: 10 صباحا عبر راديو الناس.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جث جليل.
3: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
4: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
5: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
6: صباح الخير من مدينة الطيرة.
7: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
8: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.
10: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتصاعد مظاهر العنصرية في البلاد يوما بعد يوم في ظل التطورات السياسية الجارية. تعرضت الشابة رولا أسدي من بلدة دير الأسد قبل يومين لموقف عنصري في مدينة كرمئيل، وذلك في ظل تحريض متصاعد من وزراء الحكومة على المواطنين العرب. رولا أسدي معنا الآن، أهلا بك، صباح الخير رولا.
11: صباح النور، يا هلا.
10: كيف وضعك هيك بعد اللي تعرضتي له؟
11: أنا الحمد لله، يعني هو مش إشي، مش شعور حلو يعني إنه أنا أتعرض لهيك إشي.
10: شو اللي صار معي؟
11: بس اللي صار معي إني أنا كنت أمشي في مسار، في مشي هو مخصص للمشي، طبعا كل الناس بتمشي فيه، إن كان بلدنا دير الأسد، المجد الكروم، نحف، أحيانا من سخنين كمان، يعني حتى الناس مليان، يعني انت كل مترين بتوقفي تسلمي على الناس، يعني حتى لو رحت لحالك ما في خوف، يعني انه انت الناس قدامك، ناس وراك، كلها من البلاد حتى
10: مليان
11: وقرايب ومليان. فانا كنت ماشيه وفجاه وصلت، انا بمشي على دوار اللي بتمرق من حد السياره، بيصرخوا بسبوا علي وبرشوا علي مي. طب بالاول فكرت انه هو بزق او إشي، ما تاكدتش، فلف كمان لفه كملت لقدام. طبعا انا فت بصدمه نفسيه، يعني انه شو عم بصير، ليش هيك، انا اول مره بتعرض لهيك إشي، قديش صار لي امشي، قديش صار لي انا عايشه، يعني ما تعرضت ولا بحياتي لهيك إشي، يعني بروح على كل المحلات وبسافر على كل المحلات، بحياتي ما تعرضتش لهيك إشي. المهم مشيت لقدام، فكنت مجهزة حالي إنه لو رجع بدي أصوره.
10: جهزتي التليفون؟
11: جهزت حالي إني بدي أبقى هيك أعمل إشي. فلفيت من اللفة الثانية وبدي أرجع بالاتجاه العكسي، ففجأة بيبغطوني كمان مرة، فأنا بفوت هيك بضغط وبصير أصيح عليهم وأنادي عليهم وتعال، يعني إنه يعني بتعرف أصيح عليهم. طبعاً كان في يهود قدامي، وقلت لهم شفتوا شو صار، شفتوا شو عمل، قالوا لي هيك لفوا يعني لقوا براسن وكملوا، ما حكوش،
10: ما اهتموش.
11: لا ما اهتموش.
10: وكان في حواليك يعني بالصدفة كمان كان في مواطنين عرب، لأنه حكيتي لي أنه يعني منطقة فيها
11: على الدوار لما صار أول مرة، كانت واحدة بعرفها بس على الدوار من ناحية الثانية، لديت عليها بقولها شفتي، بتقولي لا ما انتبهتش شو صار، بقولها هيك هيك، بتقولي لا ما انتبهتش، لأنه هو يعني ماشي بيباغتوكي فجأة، يعني هو مكمل بالسيارة، هو ما وقف، فهم علي. فبعدين تأكدت أنه معهن فرد مي، يعني برشوا فيه.
10: وميزوكي يعني محجبة أنت ولا كيف؟
11: أنا محجبة ولابس لباس شرعي. لباس شرعي كامل الحمد لله، فيمكن عشان هيك، يمكن مع أنه ولا مرة تعرضت لهيك إشي، يعني بروح على كل المحلات الحمد لله ولا مرة تعرضت لهيك إشي، بالعكس يعني حتى بلاقي إطراءات إيجابية، يعني مش هيك إشي. طبعا اتصلت دغري للبوليس وحكت لهم صار معي كذا وكذا بنفس الدقيقة، يعني بعديها حكوا لي إنه تعالي عنا وقدمي شكوى، ورحت قدمت الشكوى.
10: لما أنت صرختي هم هربوا قبل ما تتصلي في البوليس ولا إنه
11: هني كملوا بالسيارة وهربوا ما رجعوش أذوني؟ بس اللي عرفته بعدين إنهم كانين عاملين مع بنات ثانيات اللي كانوا يمشوا بنفس المكان
10: بنفس يعني اليوم؟
11: ولا بنفس اليوم هنا كانين يعني يعملوا هاي الشغلة مع أكثر من حدا من اللي كانوا ماشيين على طول المسار.
10: طيب أنت عمليا وجهتي للشرطة وقدمتي الشكوى، كيف متابعتيها؟
11: متابعة

0: تبعتها لأنه أنا كمان سجلتها بطريق عن طريق النت كمان وأنا هناك، فبيوصل لك إشعار إذا شو صار شو ما صارش إذا فتحوا الملف نفسه. طبعا هن امبارح وصلني رسالة الصبح إنه الإشي في العناية وعم بفحصوا الموضوع. بتأمل لأنه يعني يفحصوا الموضوع ويحطوا حد لهاي الظاهرة، لأنه مش إشي مريح طبعا، يعني حقنا إحنا نعيش كيف ما إحنا بدنا يعني، وحقنا وحريتنا ونروح ونيجي ونلبس شو بدنا.
1: رولا بتعرفي وأنا أحكي معك تذكرت إنه أنا مرة شفتك على في فيديو على التيك توك وانت بتقولي شو في غريب في ليش واضح انه بتواجهي كمان انه بشكل عام
0: من العرب نفسه مش كمان. من حدا
1: ليش
0: هي هذا الفيديو قبل جمعتين نزلته وبعرفش مو هذا السؤال اللي انا بدي اساله يعني انه ليش فيعني انه هل الاشي غريب لاني انا لابسه لباس شرع هالقد الاشي غريب هالقد الاشي صار الاشي كانه أنا قلت العبارة فضائية يعني هل أنا لهي الدرجة من كوكب آخر يعني بتنظروا لي هاي النظرات ف
1: وطبعا ذكرتي إنه اللي صار معك تكرر مش بس معك لحالك من إنه
0: أنا نشرت الإشي عندي فبالصدفة بنات بيقولوا لي إحنا شفناك وهيك كمان صار معنا فقلت لهم يعني أدخلوا وتشكوا وفحصوا الموضوع
1: مهم
0: ما تسكتوا عن الموضوع حتى لو ما صار إشي إحنا بنكون على الأقل عملنا اللي علينا وحقنا إنه إحنا يعني نعيش بأمان.
1: طبعا صار عندك نوع من التردد بصراحة الخوف إنه رجعتي بعدها على نفس المكان؟
0: صراحة لا ما رجعتش ما كانش معي مجال إني أرجع بس كنت حابة إني أرجع بس بنفس الوقت أكيد في شعور نوع من الشعور إنه تردد معين إنه ممكن يصير إشي لأن أنا كمان لما نشرت كمان هاجموني على النت يعني
1: طبعا على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا
0: أيوة هاجموني أنا كنت بس شو اسمه
1: طيب طبعا نتمنى لك السلامة وأنه تقدر تمارسي كل الإش يعني حياتك الطبيعية بدون هاي التصرفات العنصرية ومنتابع معك أكيد كمان يعني منتواصل في حال تطور أي جديد في سياق الشكوى اللي قدمتيها. بدي أشكرك رولا.
0: شكرا رولا أسد لكم على الاهتمام.
1: شكرا كثير. الحديث في هذه القضايا قضايا الاعتداءات العنصرية المواقف التي يتعرض لها مواطنون عرب. المحامية سماح درويش مديرة مركز مناهضة العنصرية صباح الخير.
2: صباح الخير شيرين.
1: أهلا بك. استمعت ربما إلى ما قالت رولا وهي القصة يعني معها جديدة مع غيرها ممكن تكون تكررت بأشكال مختلفة في الآونة الأخيرة. بترصد أنت هاي الأحداث؟
2: صحيح للأسف الشديد الموقف اللي صار مع رولا ما بيصير مع رولا لحالها. إحنا عم بنشوف هذا هاي المشاهد بالحيز العام اتجاه كل المجتمع العربي للأسف الشديد وهذا نابع طبعا كيف إحنا فاهمين من التحريض تاع الوزراء خصيصا وزير الأمن الداخلي بن غفير وطبعا اللي بيكمله سموتريش. احنا بنشوف هون اليوم وانا حكيت سابقا انه بسنة الانتخابات عادة التحريضات بتصير بشكل اوسع وبشكل اكبر واحنا عم بنشوف هجوم مزدوج كمان من بن غفير اللي عم بيشعل الشارع عبر الاستفزازات اللي عم بيعملها وسموتريتش اللي بترجم هذا العداء لسياساته تمييزية بالميزانيات وهذا الخطاب الممنهج لإلهم طبعا ما بفرق بين متطرف لآخر بعد إنما بتعامل مع كل مواطن عربي كعدو وإحنا بنشوف هاي الاعتداءات على أرض الواقع بنشوف إنه تصريحاتهم بتعطي ضوء أخضر للمتطرفين إنهم يقوموا باعتداءات عنصرية ضد العرب.
1: سمح ذكرت قضية عادة عام الانتخابات يشهد المزيد من التطرف كأنه بلش بكير من ناحية يعني هاي الفترة وقبل منذ تقريبا الحرب بداية الحرب 7 أكتوبر الحرب على غزة صرنا نسمع أكثر عن هاي الأحداث. قديش يعني إذا عندك مقارنة إذا عندك معطيات؟
2: عادة فترة الانتخابات بيكون في تحريضات كتير

0: شاملة لأنها الخطابات ما بتستهدف السياسيين فقط بل بتسعى لشطب التمثيل السياسي للمجتمع العربي بأكمله من خلال وصم النواب كداعمين للإرهاب، وهذا الإشي بحول فعليا الصوت العربي من صوت شرعي وما أكثر في الحقل السياسي لخطر أمني. وبالتالي بنشوف في تصريحات عنصرية كتير عالية، يعني بالسنوات السابقة إحنا حاولنا إقصاء سموتريتش وإقصاء بين كثير من الاشتراك كوزراء بالكنيسة، ونجحنا سابقا كمان بين أري، يعني نجحنا سابقا في إقصائهم، ولكن اليوم صارت تحريضاتهم أكثر مبطنة، وبالتالي هذا بيصعب بيخلي صعوبة علينا إنه إحنا نستخدم قانون التحريض، لأنه خطاباتهم صارت أكثر مبطنة بما إنهم صاروا واعيين إنه إحنا ممكن نقصيهم بسبب هاي التحريضات، ولكن للأسف
1: مبطنة ولكنها تفهم بشكل جدي في الشارع.
0: صحيح، مبطنة من ناحية القدرة على مواجهتها من قانونية. ناحية قانونية صحيح. ولكن على أرض الواقع إحنا بنشوف إن الكلمات هاي إلها قوة رصاص، لما وزير كبير بحرض في الحكومة في الشارع المتطرف بترجم هذا ضوء أخضر للاعتداء على العرب. وطبعا هاي الاعتداءات والمضايقات كيف حكت لنا الرولا بتصير كمان بالشارع، بس مش بس، بتصير كمان بالقطارات بالحافلات وكمان بأماكن العمل، وهذا الإشي مش صدفة، هاي نتيجة مباشرة لتطبيع العنف وتطبيع العنصرية.
1: صحيح.
0: وبنضيف لهيك كمان انه كيف حكت لنا رولا، قالوا لها انه حاليا الاشي قيد البحث، ولكن انا بقدر اقول لك من هلا انه في انفاق قانون انتقائي، المعتدين اليهود عم بيشعروا بالحصانه لانه الوزير المسؤول عن الشرطه بدعم اجندتهم بينما بقمع المواطن العربي. كثير
1: وصلتوا بقضايا لمحاكم يعني اللي كان فيها نتائج بالقضايا اللي تابعتوها مثلا حتى يكون في بصيص أمل
0: من بالنسبة للتحريض،
1: بالنسبة للتحريض، بالنسبة لاعتداءات، كان في قضايا اللي وصلت مثلا لمحاكم لملف رسمي؟
0: صحيح طبعا. يعني سابقا كيف قلت قدرنا انه نقصي بين كثير، ولكن بما انه كانت بهديك السنة انتخابات كل كم من شهر فللأسف الشديد قدر انه يرجع، ولكن محاولة كانت ناجحة. كمان مدير لهافا بوبشتين كمان هو تقدمنا باتهامه للتحريض على العنصرية ونجحنا بالمحكمة. كمان هلأ إحنا بمحكمة ضد بين قريب، بقدرش أعطي تفاصيلها حاليا لأنه المحكمة لسه قائمة وعند نشهد ضد تصريحاته، ولكن طبعا إحنا بنحاول. ولكن جدا مهم أقول شيرين، كتير مرات بتم السؤال على عن الإنجازات، قديش أنتوا نجحتوا؟
1: مش إنجازات بمعنى الإنجازات بقدر ما هي طمأنة للناس إنه في احتمال أحيانا يكون في نتيجة بالتوجه.
0: طبعا هذا بالضبط اللي بدي أقوله، إنه مهم جدا الصبر لما إحنا بنتعامل مع قضايا اللي هي هدفها تغيير سياسات ممنهجة عنصرية متخلخلة جوا هذا المجتمع لسنوات كتير طويلة. فإحنا لما بنحكي عن تغيير جذري بنحكي عن سيرورة كتير طويلة، يعني مرات ممكن الإشي يأخذ سنوات، ولكن وهذا هو هون بالضبط بتيجي الحصانة والحفاظ على الأمل، إنه حتى لو مش عم بنشوف التغيير باللحظة الراهنة حاليا، ولكن التغيير رح نشوفه فيما بعد. عشان هيك مهم نضل نحاول وما نتنازل، حتى لو انه انفاذ القانون يتم تطبيقه بشكل انتقائي، ولكن هذا ما بيقول انه احنا نتنازل، بالعكس هذا بيقول انه احنا ما نتنازل عن حقنا انه نقدم هاي الشكاوي ونتابع وراها لحتى نغير هاي السياسة وما نتقبلها كأمر واقع.
1: مهم جدا. المحامية سماح درويش مديرة مركز مناهضة العنصرية، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: يعطيك ألف عافية.
1: يعني في ما قالته في الجزء الأخير أيضا مهم التشديد عليه، لأنه القضايا هذه تحتاج إلى صبر، إلى مواصلة المسار حتى تصل إلى نتيجة، ومعروف أنه أحيانا تكون النتائج السياسية أيضا يعني هي المهمة، لأنه تغيير النهج وتغيير السياسة هو الأساس، ولكن طالما أنه هذا الموجود فيجب مواصلة كل الطرق القانونية المتاحة.
2: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: 60 جنوبا مزدحم من تل العدس حتى العفولي، أيلون شمالا من مفترق كوميميوت حتى هشلوم، والساحل جنوبا من مفترق نتانيا حتى اليكم. بهذا عمليا نكون قد ختمنا وأنهينا ساعتين من برنامج هذا النهار، عرجنا فيهما على معظم الملفات الأساسية خاصة التطورات الأمنية والتصعيد في ظل توقعات إسرائيلية بأن ما يجري حاليا سيستغرق بضعة أيام، وهذا يفسر بأنه ربما بضعة أيام يحتاج الطرف الأمريكي والإيراني للوصول إلى اتفاق أو لانهيار المفاوضات وإعلان ذلك. بقي أن نشكر زملائنا في التحرير والإعداد محمد مجادلي، مصطفى وليد، زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإنتاج والتنسيق ماجي علوطي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار، وعلى التطبيق ناس الزميل موسى بصول أطيب المنى. على رأس الساعة تلتقون الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار. في أمان الله وحده.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: سخنين راح تلمع لمع.
4: بس أمكور أمكور أمكور.
5: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفيرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
4: أمكور أمكور أمكور.
6: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي
8: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة 10 ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
9: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

ترقب لإمكانية التصعيد وعودة الحرب بالكامل بعد الغارات الإسرائيلية على إيران رداً على القصف الإيراني على الشمال. تعطيل الدراسة والعمل بمنظومة الطوارئ في المستشفيات. الجبهة الداخلية تشدد تقييداتها عقب التطورات الأمنية الأخيرة. ولأول مرة منذ سنوات بنك إسرائيل يشتري مئات الملايين من الدولارات لمحاولة موازنة صرف سعر الدولار في البلاد. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم 2 من حزيران يونيو. المستمعات والمستمعون الكرام صباح الخير، أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم. مجموعة من الملفات والمواضيع، ونقف أيضا على آخر التطورات.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم صباح اليوم مصنع البتروكيميائيات في مهجر جنوب غرب إيران. في وقت سابق من صباح اليوم أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه مناطق في جنوب ووسط إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة بينها منطقة تل أبيب الكبرى وبئر السبع وحورة، فيما أفاد شهود عيان بسقوط صاروخ أطلق من إيران في منطقة مفتوحة داخل مستوطنة قرب مدينة نابلس دون الإبلاغ عن إصابات. اعترضت منظومات الدفاع الجوي صباح اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صافرات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والمثلث الجنوبي. من جانبه كتب المسؤول الحوثي حزام الأسد على منصة إكس أن المعادلة تغيرت وعصر الحصان انتهى وبدأ دفع الثمن على حد تعبيره. إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية ردا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وأكد الحرس الثوري أن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل إيران، فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم تشارك في الهجمات واصفا نطاقها بالمحدود. شددت الجبهة الداخلية التعليمات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وأعلنت الانتقال إلى مستوى النشاط المحدود حتى مساء اليوم. في حديثه لراديو الناس قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس، قال أن التعليمات الجديدة منعت الأنشطة التعليمية وسمحت بتجمعات حتى 200 شخص في الأماكن المفتوحة و500 شخص داخل المباني شريطة توفر مساحة محمية.
1: تقييدات التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي اكيد في كل انحاء البلاد، يعني كل تقييداتنا على جميع انحاء البلاد، التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى، 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك إمكانية لوصولهم إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة، يعني قاعات معينة، قاعات الأعراس اللي هي تسع إلى 500 شخص بس إذا كان عنده مكان محمي معياري يعني ملجأ وما إلى ذلك، وأماكن العمل عمليا مسموح إنها تعمل كمان فقط إذا توفر هناك مكان محمي معياري للعمال بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة.
0: وفي ذات السياق قال عضو بلدية حيفا فاخر بياتس إن عودة صافرات الإنذار أعاد الأجواء أجواء الحرب والتوتر في ظل عدم وجود الملاجئ والأماكن المحمية الكافية.
2: حالة خوف وذعور، ودائما هذا الانتقال يعني مع كل صافرة حتى في أوج الحرب كل صافرة تدخل هاي الجو من الخوف والرعب، خاصة كبار السن، خاصة الناس اللي يعني عندهم صعوبة في الانتقال من بيت لمكان محمي معياري. بالأمس طبعا عائلات كبيرة اللي كانت في أيضا ملاجئ ومأوى عامة لأنه بيوتها تفتقر للحماية للأسف، كانت طبعا في الأمس جلسة تقييم الوضع مشاركة رئيس البلدية مدير العام وكمان مع جميع الشركاء والجبهة الداخلية، طبعا في مركز إدارة الأزمات البلدي تم فتح جميع الملاجئ في مدينة حيفا، فتحت أيضا محطات الكربليت. ملاجئ مدينة حيفا طبعا تعمل وفق نظام الفتح عن بعد، لذلك تم فتحها خلال دقائق وما كان يعني أي مشاكل خاصة. إضافة لذلك أيضا جميع الملاجئ العامة وأيضا في الأحياء العربية، واليوم تم ترتيب ذلك أيضا مع حراسي بشكل منتظم، وللأسف يعني فيش أي نشاط تعليمي ولا في أطور جهاز التعليم ولا حتى التعليم الخاص ولا تعلم عن بعد.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة المواصلات أن المجال الجوي سيبقى مفتوحا أمام حركة الطيران، وذلك عقب تقييم أمني أجري في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية. وفي السياق وجه المدير العام لوزارة الصحة المستشفيات إلى نقل أقسامها إلى المرافق المحصنة تحت الأرض وتجنيد الطواقم الطبية والاستعداد لتسريح عدد من المرضى لتوفير القدرة الاستيعابية عند الحاجة، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما في ذلك معبرا كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر.

0: وفي سياق أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن كان قد صرح بأنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران. وأكد ترامب في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن بنيامين نتنياهو سيضطر إلى قبول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، معتبرا أن القرار النهائي بيد الإدارة الأمريكية، ومشيرا إلى أن الهجوم الإيراني الأخير لم يغير موقفه الداعم لمواصلة المفاوضات مع طهران. في وقت سابق من مساء أمس عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية، بعد أن أعلن الجيش عن اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران دون الإعلان عن وقوع إصابات. قدمت النيابة العامة تصريح مدعى عام تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد شاب من مدينة باتيام في الثلاثينيات من عمره بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة والتواصل مع جهات إيرانية. وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل خلال شهر أيار الماضي، وتبين خلال التحقيق أنه نفذ مهام مختلفة مقابل مبالغ مالية بعد تواصله مع جهة إيرانية عبر شبكة اجتماعية أواخر عام 2025. ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده خلال الأيام القريبة. التقت قيادة الأحزاب العربية الأربعة أمس في مدينة الناصرة للتباحث والنقاش في إطار تشكيل القائمة المشتركة، حيث قدمت القائمة العربية الموحدة ورقة بشأن تصورها لشكل المسار السياسي للقائمة المشتركة. في حديث لراديو الناس قال رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير دكتور أحمد الطيبي إن الورقة التي تقدمت بها القائمة الموحدة لم تقبل لأنها تفرض على الأحزاب مواقف والتزامات تستبق نتائج الانتخابات.
1: الورقة لم تقبل وفي سبب أنها لم تقبل، هي عمليا تعارض فكرة التقنية أنه نقول نحن نقبل ونفهم وندرك أنه بعد الانتخابات كل حزب بده يعمل زي ما بده طبقا لقراره وخصوصيته واستقلاليته، ولكن لا يمكن أيضا أن يفرض على الأحزاب الثلاث مواقف منذ اليوم إلى ما بعد الانتخابات لحكومة إحنا بنعرفش مين هي، نعرفش شو نتائج الانتخابات، نعرفش شو سياستها، لا نعرف ماذا ستقوم به، ولكن قلنا في الاجتماع في إمكانية أن ننسق فيما بيننا حتى وإحنا في مواقع مختلفة ما بعد الانتخابات. ممكن إنه حتى إذا الموحدة قررت أن تذهب مع الائتلاف هذا لا يعني أن تحدث قطيعة، نريد أن تكون العلاقات مختلفة عما كانت عليه.
0: قتل الشاب إبراهيم حافظ أشقر إغباري من أم الفحم جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في مدينة كفر قرع. في جريمة أخرى وقعت بعد منتصف الليلة الماضية في مدينة أم الفحم، قتل الشاب وسيم كفاية جبرين من قرية المشير في إثر تعرضه لإطلاق النار. وقالت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في الجريمتين المنفصلتين دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. ومع هاتين الجريمتين يرتفع عدد ضحايا العنف والإجرام في المجتمع العربي إلى 127 قتيلا منذ بداية العام الجاري. وإلى أحوال الطقس، ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام النشرة، ما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شين، يكونوا بخير، إلى اللقاء.

كانت هذه جولة على آخر الأخبار، ونواصل مع الزميلة رجاء كنعني على رأس الساعة القادمة. قبل لحظات أيضا وفي إطار التطورات الأخيرة أو التحديثات، مستشفى رمبم يعلم أنه بدأ بنقل المرضى بشكل منظم إلى الطوابق المحصنة أو الأقسام تحت الأرض، إلى جانب تسريح المرضى إلى منازلهم في حال أمكن ذلك من مختلف أقسام المستشفى وفق الترتيبات الحالية. وطبعا

0: وفق توجيهات الجبهة الداخلية. نحن نتابع أيضا في هذا الموضوع. وفي سياق هذا التصعيد وهذه التطورات نذكر في التفاصيل. الليلة الماضية شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل تكون من 4 موجات متتالية استهدفت خلالها مناطق شمالي البلاد. جاء هذا الهجوم ردا على التصعيد الإسرائيلي في لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت. ضابط الأمن في مجلس معالي المحلي الأستاذ ويليام كاحلي ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ ويليام.
1: صباح النور.
0: يعني تحديدا في معالي ما بعرف قديش الأمور تغيرت عليكم ليلة أمس، بداية يعني لو تحكي لنا شو صورة الوضع، كيف مرت الساعات الأخيرة أيضا على المنطقة الشمالية بشكل عام وقرية معالي بشكل خاص؟
1: أختي العزيزة، بالنسبة لمعالي أو لمنطقة الشمال كبلد في خط القرى خط المواجهة، احنا بحالة طوارئ من فترة وبعدنا بنفس حالة الطوارئ. اللي زاد عليها انه موضوع التصعيد اللي صار ان كانوا بالضاحية الجنوبية وان كانوا من شقة ايران، طبعا ملاجئنا مفتوحة جاهزة لكل طارئ، غرفة طوارئ مفتوحة، احنا بحالة ترقب شديدة جدا. طبعا بعد ما كمان صار فيه الغاء لكل موضوع التعليم، كمان هذا عبء على السلطة المحلية انه الاهالي بالشغل الاولاد ما عندهمش اطار، فكله بزيد ضغط، ضغوطات نفسية على الاهالي، على المواطن اللي عم بستنى خلنا نقولها بطريقة بسيطة الفرج.
0: بما أنه ذكرنا أستاذ ويليام أنتوا يعني في خط المواجهة قريبين على الحدود وعمليا كل الفترة الأخيرة وكأنه الحرب ما انتهت بالنسبة للأهالي في معليا، بدي أسألك الآن مع هذه التطورات اللي جرت مساء أمس، هل تغير أمر ما بجهوزيتكم باستعداداتكم بالتوصيات بتوصيات الجبهة الداخلية، أم أنه أنتوا يعني مستمرين في ذات الوضع؟
1: شيء طبيعي انه احنا مستمرين، بس شددنا وزدنا ونزلنا منشورات للاهالي عبر الـ الاذاعات اللي عنا، عبر السوشيال ميديا، تعلم نتقيد اكثر شيء بتعليمات الجبهة الداخلية، لانه لما نحكي عن صواريخ من ايران وصدايا صواريخ ما عشنا هذا الفيلم وشفنا شو
0: وكأنه درجة عم بتقول درجة الخطورة أعلى من يعني أعلى ما يحدث على الجبهة الشمالية بمحل.
1: مضبوط، أعلى بكثير من المرة اللي فاتت، مع أنه إحنا يعني ليل نهار المدفعية بتضرب من حوالي البلد عنا من مناطق، يعني عايشين بحالة طوارئ ما طار على أي شيء، بس تخوف الناس من الصواريخ الإيرانية الكبيرة اللي أضرارها كثير كثير مؤلمة. فعشان هيك إحنا رفعنا سقف التوعية بالنسبة للأهالي كله،
0: وعممتوا هاي التوصيات كيف منفهم منك أيضا تم تعميمها لأهالي قرية معليا. أستاذ ويليام، بما يتعلق بالغرف الآمنة، الملاجئ، المناطق الآمنة، شو الوضع بالقرية؟ يعني رجعنا نسأل على هذا الموضوع لأنه تحديدا مثل ما أنت ذكرت يعني يمكن درجة الخطورة عندما نتحدث عن رشقات صاروخية أو صواريخ اللي تطلق من إيران هي أعلى بكثير من ما يحدث على الجبهة الشمالية. شو صورة الوضع عندكم؟ كل الناس بتقدر تلاقي زاوية آمنة؟ يعني
1: أنا أقول لك أختي، يعني إحنا معليا يمكن عندها شغلة مش موجودة ببلاد ثانية عربية، إحنا موضوع الأمن والأمان إن كانوا بعهد الرئيس الموجود حاليا والسابق ولا قبله كان له حصة الأسد. فاليوم معليا فيها 15 ملجأ عمومي، والبلد واقف على 75-80% من ناحية غرف أمان، وإن شاء الله إنه الباقي اللي ناقص رح ينبنى بالبلد من ناحية الأهالي بمبادرة شخصية طبعا بمساعدات من وزارات خاصة، ولأنه موضوع غرف الأمان صفى يعني بحكيها كمان مرة بالأبدا من غرفة النوم لما نعمر بيت.
0: أيوة فعليا، يعني مع الأسف هاي النقطة جدا هامة.
1: إحنا ساكنين بواقع صعب جدا، يعني احنا قرية حدودية وبشايفين انه في بوادر خير، يعني هلا التمثيلية او المسرحية هاي كل سنة كل سنتين كل شهر كل شهرين، ف
0: ليه بتعتبروها تمثيل؟

0: أيوة مسرحية وليام.
1: لأنه يعني ما فيش نتيجة من كل اللي عم بصير.
0: بهذا المعنى.
1: يعني لو في نتيجة من اللي عم بصير صدقيني إحنا أول ناس منرحب، ومش بس أنا بحكي كل خط المواجهة بدي رحب، وكل الناس إن كنا عرب وإن كنا يهود. يعني لا لا يعني على كل يوم بنحكي في اتفاقية، بس بأرض الواقع فيش اتفاقية. بأرض الواقع في قصف ليل نهار موجود.
0: نعم. والناس اللي عم بتعاني عمليا على اي حال.
1: يعني اعطيك مثال بسيط، اهالي امبارح تلفنت لي بالليل بتقول لي طب بكره في عندنا امتحان الامتحانات لاولادنا صف خامس صف سابع صف ثامن بقريت، طب اليوم فيش مدرسه.
0: يعني طبعا هذا الموضوع هيك يؤثر على كل المستويات وكل الشرائح، وتحديدا انتم اللي موجودين هيك بمحاذاة يعني الحدود. احنا رح نتابع معكم ويليام في كل هذه التطورات. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة معنا. ضابط الأمن في مجلس معليا المحلي ويليام كاحلي، هذه هي صورة الوضع في قرية معليا. مباشرة للزميل محمد القاسم المختص في الشأن الأمريكي، نقول صباح الخير يا محمد.
2: نقول صباح الخير يا عفا.
0: يعني منين بدنا نبلش؟ مجددا احنا امام تصعيد
2: نقطه معينه، وانا بدي غمض عينيتي ونبلش.
0: يلا هات نختار هالنقطه هاي اللي هي فعليا يعني عنوان الساعات الاخيره. مجددا تصعيد يتجاوز حدود الجبهه الشماليه، اسرائيل تقصف في لبنان، ايران ترد، اسرائيل تتوعد وترد مجددا، ولكن الولايات المتحده كيف نقرا الان يعني دورها محمد؟ هل هي عم بتحاول فعليا تضبط الايقاع، ام انه شو السيناريوهات المتوقعه؟
2: سؤال جدا ممتاز، وانا كنت راح احكي عن هذا الموضوع في البدايه، لانه في هدوء صراحه غريب من البيت الابيض. لحد اللحظه لم نستطيع ان نرى ما هو رد فعل الرئيس دونالد ترامب اللي تحدث مع نتنياهو بالامس، وكان يعني الرئيس ترامب لم يخفي أي شيء، لم يخفي مشاعر، تحدث بشكل واضح على أنه طلب من نتنياهو بأن لا يرد على إيران لبضعة أيام حتى يعطي فرصة للمفاوضات التي بحسب ما تحدث به الرئيس ترامب تتقدم بشكل جيد. ولكن يبدو أنه نتنياهو تحدى الرئيس ترامب أو كسر كلمة الرئيس ترامب، أنت أوصفيها بأي وصف تريديه. ولكن ترامب خرج على عدة صحف ووسائل إعلام في الولايات المتحدة ومنها الفاينانشال تايمز البريطانية، وقال أنا الديسايدر، أنا اللي أقرر كيف نتقدم في مع إيران. ولكن بعد يعني ساعتين أو ثلاث تغير الموقف تماما، الأمور تتجه نحو التصعيد. هل سنرى ما شاهدناه قبل شهرين؟ لا أعتقد ذلك، خصوصا مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لا تريد أن يعني ينهار كل ما تم التوصل إليه حتى اللحظة بينها وبين إيران. ولكن نتنياهو وضع مصلحته الشخصية والمصلحة مصلحة الائتلاف أمام أي علاقة بينه وبين الرئيس ترامب. هل هاي ستؤثر؟ لا نعرف. ولكن أعود إلى النقطة الأولى التي تحدثت عنها، إنه غريب إنه الرئيس ترامب لم يتحدث حتى اللحظة، وهذا ربما يكون لأنه يمكن يكون راضي عن الموضوع. يمكن هو لما تحدث مع نتنياهو كان في تفاهمات بأنه ربما تكون ضربة محدودة تستمر لعدة ساعات أو يوم أو يومين، لا نعرف، وأن لا تتعدى أو لا يكون هناك خسائر بشرية. ولكن غريب على ترامب، خصوصا أنه لما كانت الضربة بالليل كانت لسه يعني مساء في الولايات المتحدة، حوالي الساعة 9 مساء في الساحل الشرقي. فلا أعتقد أن الرئيس ترامب اللي عادة بيكتب منشورات وبيشرها في الساعة الواحدة صباحا من في توقيت أمريكا، فغريب أنه لم يكن هناك أي رد فعلي رسمي. الرد الوحيد اللي إحنا شهدنا نوعا ما رسمي هو رد أو ما تحدث فيه السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هوكابي، وهو ليس يعني غريب عن الرد تبعه، إنه تحدث وقال بأنه إيران تريد إحراق الولايات المتحدة وإسرائيل.
0: طب محمد، شو اللي بنعرفه يعني أو وفق وسائل إعلام أمريكية على وجه الخصوص من متابعتك عن المحادثة اللي جرت الهاتفية طبعا بين ترامب ونتنياهو؟
2: ليس هناك الكثير من التسريبات حول ما تحدث عنه أو تحدث فيه نتنياهو وترامب، ولكن

0: الشيء اللي عرفناه انه ترامب كان واضح بانه لا يريد تصعيد، وكان واضح بانه طلب من نتنياهو بان لا يرد على صواريخ ايران التي اطلقت على شمال اسرائيل بالامس مساء. هذا كل ما عرفنا، لا نعرف ما اذا كان هناك تهديد من ترامب او انه ترامب اعطى الضوء الاخضر بطريقه غير مباشره، او كان هناك سيناريو او اثنين من ترامب لنتنياهو انه يعني ممكن الولايات المتحده ترضى بهذا بسيناريو معين. حتى اللحظه ليس هناك اي وضوح حول هذا الموضوع. الموضوع الوحيد اللي بنعرفه واللي تم الحديث عنه في المكالمه الهاتفيه بالامس هو انه ترامب لم يكن يريد التصعيد، وتحدث وقال بانه لا يعتقد ان يكون هناك تصعيد. وهنا المفاجاه بانه يعني في فرق بين انه لو انه كان حيكون راضي عن اي تصعيد ولكن ولم يتحدث بالعلن عن ما طلب من نتنياهو، ولكن هذا يقلل من مصداقية وأيضا من مكانة الرئيس الأمريكي. يعني هناك من يقول بأنه هو تحدث بالعلن عن ذلك، ولكن وراء الكواليس كان هناك حديث آخر. أنا لا أعتقد ذلك، لأنه هذا ما حصل فعلا يضع الرئيس ترامب في موقف سيء جدا، موقف محرج، أنه طلب من نتنياهو وكأنه نتنياهو يرد على ترامب أو يرد له إياها، لأنه نتنياهو يتعرض للكثير من الضغوطات وأيضا الانتقادات بأنه أصبح يعني أداة في أيدي الرئيس ترامب، وأنه القرارات لإسرائيل تخرج من البيت الأبيض. هو ربما نتنياهو أراد أن يظهر بمظهر أنه هو مستقل ويأخذ القرارات بشكل شخصي وذاتي وباستقلالية عن البيت الأبيض. وإن كان هذا الكلام صحيح ربما يكون هناك ردة فعل سلبية من ترامب. أنا أتوقع أنه عندما يستيقظ الرئيس ترامب بعد عدة ساعات ويقوم بنشر منشوره الأول سيحدد ما هو ردة فعله. ولكن ربما أيضا ترامب لم يكن يريد أن يعني يزعج أو إن صح التعبير أن يكون له موافقة علنية بضرب إيران، مما كان سيؤثر على
1: بدنا نستنى لا يصحى يعني نياله إذا قادر ينام في هالأوضاع والتطورات. محمد، بنص سؤال أخير، يعني كنا نحكي بالفترة الأخيرة على كل هاي الاعتبارات، إن كان كل ما يتعلق بموضوع مونديال 2026 الانتخابات النصفية، وكأنه كنا نشوفها إن عوامل يعني ضغط ربما على ترامب على البيت الأبيض لتجنب أي تصعيد إقليمي بعد قائمة، لأنه امبارح الناس كمان عم بتقول طب تصعيد شو مع المونديال؟ يعني هذا أكثر سؤال يمكن عم يطرح في هذا السياق.
0: وسؤال جدا ممتاز عفاف، لأنه هذا أحد ثلاث أربع أسباب تؤثر على قرار، أو هي اللي دفعت ترامب بأن يقول لنتنياهو بأن يصدر أيضا، ليس فقط موضوع المفاوضات. بعد عدة أيام قليلة سيكون هناك بداية لكأس العالم. الموضوع بحد ذاته في مشاكل ليلة في الولايات المتحدة، مش كل الفرق وطواقم الفرق بيأخذ فيز دخول الولايات المتحدة، هناك تفتيش مثل لبعض الشخصيات. الموضوع سيؤثر على تفكير الناس في السفر أو عدم السفر، يعني الضربة فعلا للسياحة الرياضية في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ولكن أيضا هناك عامل آخر، يعني بشهر 7 بعد أقل من شهر سيكون هناك عيد ميلاد أمريكا 250، هذا سيؤثر أيضا على هذا الموضوع. وأيضا هناك تحذيرات من شركات التنقيب عن البترول الكبيرة مثل إكسون التي تحدث مدراءها الكبار قبل أسبوعين بأن هناك فترة زمنية بسيطة لا تتعدى 3 إلى 4 أسابيع بأن ينخفض منسوب الاحتياط من الطاقة في الولايات المتحدة وحول العالم إلى درجة أنه يصعد سعر برميل النفط إلى 160 إلى 200 دولار للبرميل. هذا الأمر سيؤثر بشكل سلبي على الولايات المتحدة داخليا وأيضا على العالم وعلى نظام الاقتصاد العالمي، وأنه ربما يكون هناك ريسيشن، يعني ركود اقتصادي كبير. وموضوع أيضا لا ننسى كل هذه العوامل ستؤثر على الموضوع الأهم والأكبر بالنسبة للحزب الجمهوري ولترامب، وهو موضوع الانتخابات النصفية.
1: صحيح، يعني احنا رح نتابع كل التطورات. محمد، بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة. كون بامان وكون بخير، ورح نتابع معك ايضا. شكرا جزيلا للزميل محمد القاسم المختص في الشأن الامريكي، هذا بما يتعلق طبعا بهذه يعني القراءة على هذه التطورات. نخرج الان الى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الاخبار ساعتنا الاولى، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: بنك الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
2: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: صافرات الإنذار ستدوي وفق ما يصلنا الآن هذه الإنذارات المبكرة منطقة الناصرة نوفا جليل كذلك أيضا مدينة حيفا لحظات ونواصل معكم هذا البث من الغرفة المحصنة.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من مجد الشمس.
4: صباح الخير للبعن الخضراء.
5: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
6: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
7: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: قلت له سيدو أنا جاي بدي أكمل الطريق وبدي أتعلم كمان زي ما أنت صحافي وهيك وانبسط.
2: خارج الضوء مع وديع عواوي.
8: دائما احنا انا واخوتي عندنا بالطرف في شويه صحافه هيك.
9: بس قالت لي العصفوره انه في بنت من بناتك راحت في طريق سيدها.
8: زارت وقالت له سيدو انا جاي بدي اكمل الطريق وبدي اتعلم كمان زي ما انت صحافه وهيك وانبسط.
9: كان قد صدر له كتاب سيري حفنه التراب لزنابك الحقل.
8: نعم وهذا الكتاب باللغه العربيه احنا بعد وفاته اصدرناه جديد راح نوزعه عن روحه.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: أنا دائما بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فش بعد راديو الناس.
11: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا للمستمعين.
12: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دائما نسمع راديو الناس.
13: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
14: أنا من أحد الناس اللي دائما بيسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس.
15: راديو الناس أحسن ناس عمي.
16: هيدا

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
1: نواصل معكم. قبل الفاصل كانت قد وصلت هذه الإنذارات المبكرة منطقة حيفا الناصرة نوف هجليل، ومن المتوقع أن يعني يكون هناك صافرات إنذار في هذه المناطق. والآن مباشرة في إطار هذه التطورات ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي دكتور فراس الخطيب. صباح الخير فراس.
2: صباح الخير عفاف إليك ولكل المستمعين.
1: أشد ما نقدر نقول مباغت ما حدث، ولكن هيك في

0: الأيام الأخيرة كنا ربما نتحدث عن يعني احتمال أن يكون تصعيد، كان في عوامل أخرى يعني تخلينا نفكر إنه الأمور ستذهب باتجاه مختلف.
1: يعني بدي شوي هيك أحكي إنه أنا أعتقد بأن التهديد الإيراني الذي كان بالأمس، وأيضا كتبنا في تطبيق ناس في هذا الموضوع، إنه هو الأكثر جدية منذ عودة الهدوء نوعا ما، وقف إطلاق النار. نتحدث عن معادلة كان الإيرانيون قد قالوها بشكل واضح، بأنه يعني في حال قصف المنطقة الجنوبية الضاحة الجنوبية لبيروت سيتم قصف شمال إسرائيل، وهذا ما كان بالأمس عندما قصف الإسرائيليون. هم يدركون بأنه بدهن تصريح من الأمريكيين، يدركون حساسية الموقف يعني بعد استهداف البلدات الإسرائيلية. نتنياهو لأسباب داخلية أمنية رأى ضرورة بأن يتم قصف المنطقة، يعني أن يتم قصف الضاحية الجنوبية، وأعلن عن هذا قبل. لم يكن هنالك هدف محدد، لا هو اغتيال ولا هو من هذا القبيل، حتى أنه يعني الضربة كانت نوعا ما رمزية، الضربة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية. بعدها بالاسم وبالتصريح والمساعد للمرشد الأعلى الجديد عمليا في إيران مجتبى خامنئي، قال أنه سماء إسرائيل ستشتعل هذه الليلة، راقبوا. وعندما يقول أحد الحرس الثوري بأنه راقبوا هذا المشهد، فبطبيعة الحال التهديد هو أكثر جدية، سنرد في المكان والزمان الملائم، خلينا نقول كما اعتدنا أن نسمع في السابق. كان هنالك استعدادات، أنا أعتقد بأنه في إسرائيل أيضا يعني توقع أن يكون هنالك رد إيراني، ولكن مع ساعات المساء عندما رصدت الأمور، يعني كان هنالك بيانات من قبل الجبهة الداخلية ومن قبل الجيش الإسرائيلي بأننا نستعد لتكبد عمليا صواريخ من إيران بعد ضربة الضاحية الجنوبية. بعد دقائق من هذا التصريح صحيح. كان هنالك يعني
0: أسرع مما توقعنا. نعم. ولكن فراس حتى بساعة معينة تقريبا هيك بين 7 و7:30 أو 8 إلا كانت التقديرات الإسرائيلية بأنه لا يبدو أنه إيران يعني ستقصف إسرائيل هذا المساء. بعد هيك طلعت التقديرات بموضوع ساعات ومن ثم بعد
1: كان هنالك تعويل انه يمكن ايران ان تتراجع وان يكون التهديد هو تهديد يعني فقط من روح المرحله من روح المكان. لم يكن هنالك حديث عن اطلاق صواريخ بهذه الكثافه. نحن نرى بانه يعني عندما اطلقت هذه الصواريخ يعني واضح بانها عمليا تبين بشكل او باخر بانه هنالك وضع يختلف كليا عما كان في السابق. نحن امام معادله جديده على ما يبدو تفرضها ايران هذه المره. إسرائيل التي اعتادت أن تقصف، كان هنالك إنجاز إسرائيلي في عام 2024 عندما ضربت ضربة قاسية لحزب الله، وحزب الله لم يرد في ذلك الوقت على استهداف على الحرب على إيران في العام 2025. ليس هذا فحسب، حتى عندما يعني قام الجيش الإسرائيلي بضرب أهداف واغتيال حسن نصر الله واغتيال قيادات داخل حزب الله، إيران لم ترد على تلك الاغتيالات. لم
2: تحذير
3: البانين جداد عيلبون عرابي سخنين دير حنة
2: تحذير
3: المغار الحصنية جولس كفر ياسيف يركا
2: تحذير
3: عين حود رمات الهيب
4: عزير رماني
3: شفا عمر كفر مندا
2: تحذير
3: أبلين طمرة كابول كرمئيل عكا غرب
2: تحذير
3: مجد الكروم الباني دير الأسد الرامي
4: عكا رمات يام
2: تحذير
3: دالية الكرمل عسفية زرازير حيفا نوي شنان ورموت كرميل حيفا غرب
2: تحذير
3: حرفيش الجيش
4: أبو سنان.

0: إذن صافرات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من البلاد، فراس تقريبا في كل البلاد في كل المناطق.
1: نعم، نتحدث عن صوتك أحسن.
0: نعم، ربما يعني رشقة صاروخية أو رشقات صاروخية، فراس موجات من الصواريخ، لأنه يعني كما نستمع فعليا من الجبهة الداخلية وكل هذه الإنذارات التي تصل في اللحظات الأخيرة يعني تسمع في عدد كبير من البلدات، ربما عشرات البلدات بأقل تقدير.
1: نعم، يعني يجري الحديث عن رشقة صاروخية كبيرة في هذه الآونة، ونتحدث أيضا بأنه كان هنالك ضربة عسكرية إسرائيلية تقريبا الساعة 4 الفجر، استهداف منطقة للبتروكيماويات، عمليا مصنع معروف في إيران، إضافة إلى 19 هدفا بحسب الجيش الإسرائيلي غير مصنع البتروكيماويات. وفي ذلك الوقت أيضا رد الإيرانيون على هذه الضربة فجر هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم تقريبا، إلى مناطق الجنوب بحسب يعني ما
2: تحذير
3: كفر قاسم
1: عودت وضربت أهدافا داخل إيران بعد استهداف الجنوب في إسرائيل، وعمليا إيران ردت هذه المرحلة. هذا مسألة عض أصابع، من ينهي هذه الجولة؟ هذا هو السؤال عفاف. نحن نرى بأن الجانبين لا إسرائيل ولا إيران معنية بمواصلة هذا الموضوع. قد يقول البعض أنه نتنياهو كان معنيا بتجدد الحرب، هذا صحيح وهذا معقول وهذا منطقي، ولكن نتنياهو لا يريد تجديد الحرب بهذه الظروف وحيدا دون الولايات المتحدة، أن يرد على استهداف لحزب الله لإيران في الجنوب، وأنه يدخل هذا المعترك بدون أن يسيطر على مجريات الأمور، ليس كما كان في السابق، لم يبدأ هذه الحرب، لم يحقق الأهداف، هو يرد فقط في هذه المرحلة من دون الولايات المتحدة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن وكان قد قال لنتنياهو أنه يعني ما تضربش، نحن على وشك التوصل إلى الاتفاق. لكن نتنياهو، وأنا أفهم طبعا إذا أخذنا كل المعايير داخل حكومته، إن بنيامين نتنياهو لا يستطيع أن يرد على مثل هذه الضربة، هذا سيضع نهاية لحد لحياته السياسية، إن كان من الائتلاف الحكومي كان من المعارضة الحكومية. نحن رأينا بأن هنالك من يطالب حتى برد أكبر، إيتامار بن غفير يقول ينبغي على طهران أن تحترق هذه الليلة بالأمس، إضافة إلى نفتالي بنت الذي قال بأنه حتى لو كان هنالك ضربة معينة ينبغي أن تكون هذه الضربة غير محدودة وأن تكون عمليا كبيرة. فبالتالي نتنياهو في هذه المرحلة أراد العودة إلى الحرب لكن ليس بهذه الظروف، أراد أن يكون هنالك تحقيق لأهداف إسرائيلية، أن يدخل مرة أخرى الولايات المتحدة وإسرائيل، أن يحددوا، أن يعني يمسكوا بزمام الأمور أكثر من المعادلة التي فرضتها إيران. حتى هذه اللحظة كان هنالك يعني حرية لإسرائيل كيف تخصف في لبنان، كيف تخصف في الجنوب والضاحية الجنوبية. نحن رأينا مشاهد صعبة جدا في الضاحية الجنوبية في سبتمبر العام الماضي، ولكن نحن اليوم نرى بأنه هذا الوضع تغير.
0: نعم، وفقط في التحديثات الأخيرة فراس، يعني نذكر صافرات الإنذار سمعت في كل المناطق تقريبا، مركز البلاد، منطقة جوش دان، وكذلك أيضا في حيفا والجليل، ويعني وفق ما يصلنا سمع عمليا دوي انفجارات في سماء هذه المناطق. رح ننتظر فعليا، لا يعني نستمع تحديثات ربما أدق من الزملاء وكل الأنباء التي تصلنا أيضا من وسائل الإعلام.
1: نعم، إذن يجري الحديث بالفعل عن رشقة إلى المركز وإلى الشمال. حتى هذه اللحظة بحسب نجمة داود الحمراء لم يتم الحديث أو لم يتم يعني إبلاغ حول إصابات أو أضرار، حتى أماكن السقوط ليست معروفة حتى هذه اللحظة، يجري الحديث فقط عن صفارات إنذار ودون يعني سماع دوي انفجارات في هذه المرحلة. نحن نرى بأن هذه القاعدة قد تتسع، بالأمس كان القصف باتجاه الجنوب، إذا كانت الضاحية الجنوبية مقابل شمال إسرائيل هذه المعادلة التي كانت من إيران، الآن نحن نرى بأن توسيع هذه الرقعة بعد استهداف طهران واستهداف عدد من الأهداف داخل إيران، يبدو أن في إيران بطبيعة الحال وسعوا نطاق القصف ليصل إلى مركز البلاد، بعد أن وصل بالأمس يعني فجر اليوم إلى منطقة المركز واستهداف أحد البيوت في إحدى المستوطنات في الضفة الغربية. واليوم نحن نرى بأن الصافرات تدوي في

0: مركز البلاد. الآن عفاف يعني نحن نرى بأنه يعني هذه المرحلة قد يسأل سائل وانت راح تخلص حتى هذه اللحظة. التقديرات بأن تكون هذه المرحلة هي محدودة عمليا. نحن لا نتحدث عن فتح الحرب من جديد, نحن لا نتحدث عن مواجهة أمريكية إسرائيلية في مقابل إيران. حتى هذه اللحظة إسرائيل وإيران على قضية محددة, هو رد على استهداف الضاحية الجنوبية. إسرائيل لن تتنازل بهذا المضمار, لن تقبل بهذه المعادلة. إذا قصفت الضاحية الجنوبية فإن يمكن لطهران أن تقصف, ولكن القصف من طهران كان لديه يعني كان يحمل الكثير من الرسائل السياسية, وتحديدا رسالة داخلية في طهران وأيضا رسالة أخرى إلى الداخل اللبناني. احنا بنذكر أنه هنالك انتقادات داخل لبنان لحزب الله بأنه دخل هذا المعترك دون مشاورة الدولة اللبنانية ودون رضاها إلى هذا, وأدخل بحسب المسؤولين اللبنانيين أدخل لبنان إلى معترك لم ترده, أدخل لبنان إلى حرب لم تبدأ بها. فبالتالي هنالك انتقادات بأن حزب الله جر البلاد إلى دمار من دون أن يتشاور مع الجهات الأمنية. اليوم نحن نرى المعادلة تختلف, بما معناه كان هنالك لوم على حزب الله بأن أنت تقصف وأنت يعني عمليا بعثة لإيران في لبنان وليس لبنانيا. الآن الذي قالته إيران بأنه ليس فقط أننا يعني نساند, ليس فقط يعني حزب الله يدخل المعترك من أجل مساندة إيران, أيضا إيران تقصف إسرائيل في رسالة بعد قصفها لبنان. فبالتالي من رأى بالأمس يعني تغريد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي الذي نشر صورة له, نشر صورة يعني مقسمة إلى اثنين, العلم اللبناني والعلم الإيراني. فبالتالي هذه رسالة إلى توحيد ما يعرف بالساحات. هذه التوحيد الساحات اللي كان إنجاز عند نتنياهو, خلينا نقول بشكل واضح بأنه فصل هذه الساحات. إذا بنذكر في 2023 عندما بدأت الحرب مع حزب الله, حزب الله قال بشكل واضح إذا توقف القصف على غزة سنتوقف. هذه الجبهة مرتبطة وهنالك وحدة للساحات بين غزة وبين بيروت. اليوم نرى بأنه يعني حتى في العام 2024 تم توقيع وقف الإطلاق النار بين حزب الله وبين إسرائيل من دون أن يكون هنالك وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وهذا كان بمثابة إنجاز لنتنياهو أنه استطاع أن يفصل الساحتين اللبنانية
1: يعني بالإمكان القول أنه إيران ثبتت هذه المعادلة وهذا الربط. نعم. في إطار يعني تطورات
0: بطبيعة الحال. نعم هذا ما كان. وإذن يجرأ الحديث عن سقوط شظايا على ما يبدو في
1: منطقة الشمال. صحيح. ونذكر أنه صافرات الإنذار دوت أيضا في مركز البلاد وليس فقط في الشمال أو في منطقة حيفا, لأنه في البداية وصلت يعني الإنذارات مبكرة في هذه المناطق وصمع دوي انفجارات على ما يبدو اعتراضات في سماء هذه المناطق, ونحن طبعا نتابع في هذه التطورات.
0: نعم يعني هذا هو الوضع الآن, ونحن نرى بأنه يعني زي ما بيحكوها بانتظار انه يفيق ترامب وشوف شو بدنا نحكي بهذا الموضوع.
1: صحيح. وهذا الان ايضا تاكيد يعني هذه الانباء تصل انه دوي انفجارات حتى سمع قبل لحظات في منطقه المثلث وكذلك ايضا في منطقه حيفا. نجمه داود الحمراء حتى اللحظه تقول انه لم يصلها اي بلاغات عن اصابات. ونواصل معكم في هذه التحديثات, نخرج الان الى فاصل قصير ونتابع في كل هذه التطورات. ابقوا معنا. We'll be right back.

0: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19 شيكل و90.

0: الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
1: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
2: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. إذن عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، وكل هذه التطورات يعني خلال الدقائق الأخيرة دوت صافرات الإنذار في منطقة الشمال وكذلك أيضا في مركز البلاد جراء رشقات صاروخية أطلقت من إيران. سمع دوي انفجارات في سماء هذه المناطق، كما يصلنا أيضا في منطقة حيفا والجليل ومنطقة المثلث أنباء أولية عن سقوط شظايا في الشمال، ولكن حتى اللحظة لا يوجد أي تأكيد رسمي. أيضا نجمة داود الحمراء تقول أنه لم يصلها بلاغات عن إصابات جراء الرشقات الصاروخية الأخيرة، ولكن يعني طواقمها موجودة في الميدان في كل هذه المناطق. تحديث ربما أو إحاطة من منطقة الشمال. ينضم إلي مراسلنا الزميل مبدى فرحات. مبدى صباح الخير. صافرات الإنذار يعني سمعت في عشرات البلدات في المناطق الشمالية، شو آخر التطورات أو الأنباء اللي عم توصلك؟
1: اهلا صباح الخير لكل جميع المستمعين. بالفعل يعني دوت صافرات الانذار قبل قليل في عدد من المناطق في الشمال، منها مدينه حيفا وضواحيها، ايضا منطقه الكريوت، وكذلك في منطقه الشغور، ونتحدث عن مدينه كرمائيل والبلدات العربيه، وكذلك في مدينه عكا وضواحيها. سمعت اصوات انفجارات عنيفه في المنطقه نتيجه اعتراض منظومه الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ في سماء المناطق الشمالية. حتى الآن يعني لم يبلغ عن سقوط مباشر أو سقوط شظايا نتيجة اعتراض منظومة الدفاع الجوي لعدد من الصواريخ. يعني نتحدث بعد دقائق قليلة من صافرات الإنذار، ولكن يعني هذه الإشعارات التي تصل إلى الهواتف وأيضا صافرات الإنذار أدخلت المواطنين في حالة من الهلع والخوف. عفاف حتى الآن يعني منذ ليلة أمس أيضا دوت صافرات الإنذار وصباح هذا اليوم، وكما ذكرت يعني منظومة الدفاع الجوي يعني سمعت أصوات الانفجارات في المنطقة دون الإبلاغ حتى الآن، يعني أو لم يصدر أي بيان رسمي إذا كان هناك سقوط مباشر أو سقوط شظايا.
0: إحنا رح نتابع معك في كل هذه التطورات. جزيل الشكر لك على هذه الإحاطة الزميل مراسلنا في منطقة الشمال مبدى فرحات. طبعا أيضا يعني نذكر بأهمية اتباع كل التوصيات، توصيات الجبهة الداخلية، نظرا لهذه التطورات وسماع صافرات الإنذار أيضا هذا الصباح في مناطق عدة. طيب قبل أن نختم الساعة الأولى نعود أيضا لملفات يعني متعلقة بقضايا المجتمع العربي، ونحن نتابع معكم بطبيعة الحال أيضا في كل التطورات، ولكن بما يتعلق بمدينة الناصرة على وجه الخصوص، كتلة الجبهة وجهت بالأمس رسالة رسمية إلى رئيس اللجنة المعينة في بلدية الناصرة، طالبت فيها بتأجيل جلسة المجلس البلدي المقررة يوم الخميس المقبل للمصادقة على أمر الأرنوبة للعام المقبل، والذي يتضمن رفعا استثنائيا بنسبة 30%. رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة شريف زعبي ينضم إلينا. صباح الخير شريف.
2: صباح الخير.
0: يعني احنا طبعا منتابع هذا الموضوع.

0: وكنا قد تحدثنا في مرحلة سابقة عن يعني رفع الأرنونة بهذه النسبة في منطقة الناصري. احكي لي الآن عن هذه التطورات وعمليا ليش هاي الرسالة أبرقتوها لرئيس اللجنة المعينة؟
1: اللجنة المعينة كانت تنوي أنه تعقد جلسة يوم الخميس يعني بالرغم لرفع الأرنونة لسنة 2027 ولقدام يعني بشكل ثابت. فعمليا يعني بالرغم من المظاهرة اللي عملناها والرسائل الإلكترونية وجلسة باللجنة المالية بالكنيسة مصرين يعني ما نكملوا طريقين برفع الأرنونة. فإحنا أول شيء وجدنا يعني خرق قانوني إنه المفروض إنه يطلعوا الجمهور على هذا القرار حسب قانون الأرنونة، لازم 10 أيام قبل موعد الجلسة إنه ينشر حول هذا القرار أو الاقتراح بصفحة البلدية وأيضا إمكانية اطلاع الجمهور على الأوراق في البلدية. فلهذا السبب إحنا حسينا إنه في إشي عم بحاولوا يعملوا سريع،
0: ولهيك شددتوا على إنه يعني هذا القرار بيحتاج لشفافية أمام الجمهور.
1: طبعا لأنه هذا قرار جدا يعني مركزي مهم، 30% على كل الأرنونة على كل الأسعار، هذا رقم كبير اللي حتى كان في امتعاد منه في لما كنا بلجنة المالية بالكنيسة ومن الجمهور. فإحنا أول شيء مطالبين الكشف عشان الجمهور يعرف، وإنه نكسب الوقت لتشكيل ضغط على اللجنة المعينة بالتراجع عن القرار. فهذا كان أساس الطلب والرسالة.
0: طب والآن شو التوقعات بما يتعلق بهذا الموضوع شريف؟ يعني من هون كيف رح تتطور الأمور بهذا الملف؟
1: طلع يعني إحنا وصلنا يعني رسالة لكن ليست رسمية إنه راح يعني الجلسة راح تؤجل، بس مطلوب طبعاً أول شيء إنه يكون في إعلان رسمي وإنه يكون نشر حسب كيف إحنا طلبنا موقع البلدية على الأقل. وإحنا راح نتابع، إحنا بدنا نضغط إنه هذا القرار مش مفروض، المفروض إنه يكون في حوار، المفروض إنه يحكي مع الناس، مش هيك بهاي الطريقة. يعني حتى لجنة كمان مرة برجع قديت لجنة المالية بالكنيسة من الائتلاف والمعارضة طالبوا بإنه يكون في حوار مع الجمهور، مش إنه يعملوا على خاطرهن أو إنه موظفين كلائل هن اللي يسيطروا على الأمور في البلد وفي قرارات مصرية للبلد. إحنا إذا يعني ضلوا بهذا الوضع إحنا طبعا راح غير الاحتجاجات، إحنا راح نتابعهن، يعني القرار راح يصل للوزير بعدين وبعدين يصل للجنة المالية كمان مرة بالكنيسة. فإحنا راح نتابع يعني مش راح نسكت على هذا الموضوع. يعني ضغطنا اللي كان هاي السنة الاحتجاجات كانت على رفع الأرنونة ب 2026، يعني حتى اليوم 6 أشهر ما أخذش قرار الوزير ولا الوزارة بنتيجة الضغط ونتيجة المساءلات والاحتجاجات اللي كانت لسنة 2026 بحكي. فإحنا بدنا نواصل يعني هاي الطلبات.
0: طيب وإحنا رح نتابع معكم أيضا في هذه القضية وهذه المسألة. شريف جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. شريف زعبي رئيس كتلة الجبهة في بلدية الناصرة، شكرا جزيلا. طيب إذن يعني من هذا الملف دعونا فقط نذكر بما أنه صفرات الإنذار دوت خلال الساعة الأخيرة في مناطق عدة. صباح اليوم كنا قد تحدثنا لكولونيل شمس أبو فارس قائد قسم التوعية في الجبهة الداخلية، وتحدث عن التوصيات والإرشادات وتوجيهات الجبهة الداخلية في هذه المرحلة.
2: عملنا تقييدات، التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي اكيد في كل انحاء البلاد، يعني كل تقييداتنا على جميع انحاء البلاد، التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة وحتى 500 شخص في داخل مبنى، 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك إمكانية لوصولهم إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة، يعني قاعات معينة، قاعات الأعراس اللي هي بتسع إلى 500 شخص بس إذا كان عنده مكان محمي معياري يعني ملجأ وما إلى ذلك. وأماكن العمل عمليا مسموح إنها تعمل كمان فقط إذا توفر هناك مكان محمي معياري للعمال بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة.
3: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: طريق الساحل جنوبا مزدحم من مفرق حفظ سالت وحتى مفرق بوليغ. ومع أحوال الطرق نصل لختام الساعة الأولى من غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل. على رأس الساعة تلقاكم الزميلة رجاء كنعني وجولة على آخر المستجدات.

0: وبعد ذلك نعود ونواصل في ساعة ثانية.
1: سخنين راحت توج وج،
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
6: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
7: صباح الخير من مجد الشمس.
8: صباح الخير للبعن الخضراء.
9: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
10: وأحلى صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
11: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
12: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بسقوط شظايا صاروخية في منطقة لكرايوت دون وقوع إصابات بشرية بدورها خرجت الجهات المختصة لتمشيط المنطقة، يأتي ذلك حيث أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين متتاليتين نحو شمالي ووسط البلاد، وقد دوت صافرات الإنذار في بلدات ومناطق واسعة من بينها حيفا وتل أبيب وضواحيهما، بالإضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية. اعترضت منظومات الدفاع الجوي صباح اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صافرات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والمثلث الجنوبي. ومن جانبه كتب المسؤول الحوثي حزام الأسد على منصة إكس أن المعادلة تغيرت وعصر الحصان انتهى وبدأ دفع الثمن على حد تعبيره. إلى ذلك شن الجيش الإسرائيلي فجر هذا اليوم غارات على أهداف عسكرية في غرب ووسط إيران بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية ردا على الهجوم على الضاحية الجنوبية لبيروت. وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع انفجارات في طهران وتبريز وأصفهان، وأكد الحرس الثوري أن إسرائيل هاجمت أهدافا داخل إيران. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثي يحيى سريع فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافا لقوات الجماعة. وقال سريع أن الجماعة أطلقت دفعة من الصواريخ باتجاه أهداف وصفها بالحساسة في مركز إسرائيل، وأضاف أن أنصار الله الحوثي ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل وأن عملياتها ستتواصل بوتيرة متصاعدة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم صباح اليوم مصنع البتروكيميائيات في مهجر جنوب غرب إيران. وفي وقت سابق من صباح هذا اليوم أطلقت إيران دفعة جديدة من الصواريخ

0: باتجاه مناطق في جنوب ووسط إيران، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق واسعة. شددت الجبهة الداخلية التعليمات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وأعلنت الانتقال إلى مستوى النشاط المحدود حتى مساء اليوم. في حديثه لراديو الناس قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس إن التعليمات الجديدة منعت الأنشطة التعليمية وسمحت بتجمعات حتى 200 شخص في الأماكن المفتوحة و500 شخص داخل المباني شريطة توفر مساحة محمية.
1: عملنا تقييدات، التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي اكيد في كل انحاء البلاد، يعني كل تقييداتنا على جميع انحاء البلاد. التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقه مفتوحه وحتى 500 شخص في داخل مبنى، 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك امكانيه لوصولهم الى مكان محمي معياري خلال الفتره الزمنيه المتاحه، يعني قاعات معينه، قاعات الاعراس اللي بتسع الى 500 شخص بس إذا كان عنده مكان محمي معياري، يعني ملجأ وما إلى ذلك. وأماكن العمل عمليا مسموح إنها تعمل كمان فقط إذا توفر هناك مكان محمي معياري للعمال بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة.
0: من المتوقع أن تفرض قيود في مطار بن غوريون تحد من عدد المسافرين والموظفين داخل المطار إلى 2500 شخص كحد أقصى. في السياق أعلن المركز الطبي رامبام في حيفا أن الطواقم الطبية باشرت بنقل المرضى بشكل منظم إلى المجمع المحصن تحت الأرض، إلى جانب تسريح عدد من المرضى إلى منازلهم من مختلف أقسام المستشفى وفق خطة معدة مسبقا لتوفير القدرة الاستيعابية عند الحاجة. بما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما في ذلك معبرا كرم أبو سالم ورفح حتى إشعار آخر. وقالت إذاعة الجيش إن الجيش يخطط لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، كما سيتم تجنيد وحدات لتعزيز أمن الحدود مع الضفة الغربية والأردن. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بعد أن صرح يوم أمس بأنه سيطلب من نتنياهو عدم الرد على إيران. وكان قد أكد ترامب في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز أن بنيامين نتنياهو سيضطر إلى قبول أي اتفاق يتم التوصل إليه مع إيران، معتبرا أن القرار النهائي بيد الإدارة الأمريكية، وأشار إلى أن الهجوم الإيراني الأخير لم يغير موقفه الداعم لمواصلة المفاوضات مع طهران. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز، الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميلة عفاف شيني. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
4: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: غرفة الأخبار مع عفاف شيني. سبع دقائق بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في غرفة الأخبار وملفات الساعة الثانية، وطبعا نتابع معكم أيضا في كل هذه التطورات، وهي فرصة نذكركم بالإمكان متابعة كل المستجدات لحظة بلحظة من خلال تحميل تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. إذن لكل من ينضم إلينا نذكر بأبرز العناوين. يعني في إطار الساعة الأولى كنا قد رصدنا كل التطورات الميدانية، وصافرات الإنذار دوت في شمال ومركز البلاد. أيضا رصدنا هذه الأنباء الأولية عن سقوط شظايا في منطقة الكريوت، وكذلك أيضا سقوط شظية صاروخية على سطح المركز الطبي في بلدة كوكب أبو الهيجة دون وقوع إصابات. طبعا في أعقاب كل هذه التطورات الحاصلة تعطيل الدراسة والعمل وفق منظومة الطوارئ في المستشفيات، والجبهة الداخلية تشدد تقييداتها عقب التطورات الأمنية الأخيرة. لأول مرة منذ سنوات بنك إسرائيل يشتري مئات الملايين من الدولارات لمحاولة موازنة سعر صرف الدولار في البلاد. طيب نتابع في ملفات الساعة الثانية من غرفة الأخبار لهذا اليوم. اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب قامت بزيارة تضامنية إلى بلدة طوبة زنجرية في أعقاب اقتحام عضو الكنيسة اليمين المتطرف تسفي سوكوت لإحدى مدارس البلدة. دكتور أنور ياسين سكرتير اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب ينضم إلينا. دكتور أنور صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني بداية أسألك عن هذه الزيارة التضامنية لبلدة طوبة زنجرية اللي جاءت كما ذكرنا بعد اقتحام تسفي سوكوت المدرسة والبلدة، شو الرسالة الأساسية اللي أردتم يعني إيصالها إن كان للأهل للطلاب للمؤسسات وكذلك أيضا لكل أهالي البلدة بشكل عام؟
1: المضبوط، إحنا كلجنة أولياء أمور قطرية إحنا جزء من هذا المجتمع، جزء من شعبنا. بعد ما اللي صار في طوبة الزنجرية وكانت زيارة لعضو كنيسة متطرف من اليمين المتطرف حاول ابتزاز فات يعني بدي فوت على مدارسنا وعلى بلداتنا العربية، احنا شفنا من الواجب انه نقوم بزيارة تضامنية، وبالفعل نظمنا زيارة واحنا بزيارة تضامنية تنوصل رسالة لطوبة ولأهل طوبة ولرئيس طوبة ولمجلس طوبة انه هن مش لحالهن واحنا معهن، وهن واجهوا سياسي اللي هي موجهة ضد مجتمع بأكمله، اليوم طوبة بكرة بلد تاني، لهيك احنا رحنا نوصل رسالة انه مدارسنا خطوط حمراء، بلادنا خطوط حمراء، رسالتنا وصلت لأهل طوبة.
0: وشو تخللت هاي الزيارة دكتور أنور؟ يعني مين شفته؟ هل زرتوا المدرسة أم أيضا السلطة المحلية؟ مين كان معاكو ضمن هذه الزيارة؟
1: يعني احنا قمنا بالزيارة كلجنة أولياء قطرية، كنا من ضمن جميع البلاد، كنا ما يقارب 15 شخص من جميع البلاد. التقينا برئيس البلدية، رئيس المجلس مؤيد هيب، كان رئيس قسم المعارف، كان لجان الأولياء المحلية في البلد، كان ناس أهالي من أهل، صح رئيس المجلس بشكل مفصل اللي صار والأحداث حيثيات الأمور اللي صارت، وإحنا منشد على إيده وإحنا معاه، وإحنا حسينا قديش العمل همجي، وإحنا كلجنة أولياء أمور قطرية إحنا منشوف مدارسنا خط أحمر، يعني ما رايحين نسمح للسياسات تدخل يعني تدخل على مدارسنا لدعايات انتخابية أهداف سياسية. فالهدف كان من زيارة عضو كنيسة من اليمين المتطرف.
0: دكتور أنور، طيب رح يعني نجدد الاتصال مع دكتور أنور ياسين، هيك الخط يتقطع لمواصلة الحديث عن هذه الزيارة التضامنية للجنة أولياء أمور الطلاب العرب القطرية طبعا لبلدة طوبة الزنجرية كما ذكرنا في أعقاب اقتحام عضو الكنيسة المتطرف تسفي سوكوت لإحدى مدارس البلدة. انتشرت أيضا مقاطع من هذه الزيارة الاستفزازية، وأيضا كان في يعني محاولة تصدي لها. نواصل مع دكتور أنور. دكتور أنور تفضل. كنا نتحدث طبعا عن تفاصيل هذه الزيارة ومين رافقه وشو تخللت.
1: احنا كلجنة أولياء قطرية كنا ما يقارب 15 شخص من

0: جميع البلاد من جميع البلدان. احنا شفنا ان الواجب انه نصل نظاما مع اهلنا في طوبة. التقينا مع رئيس البلدية مؤيد هيب، مع رئيس قسم المعارف، مع لجان الاولياء في مدرسة طوبة، مع الاهل في طوبة. شرح رئيس المجلس مؤيد هيب شاب بيرفع الراس، يعني شرح حيثيات الاحداث اللي صارت. احنا وصلنا رسالتنا انه احنا مدارسنا وبلداتنا العربية هي خط أحمر، بالذات إحنا كلجنة أولياء أمور طلاب للوسط العربي. إحنا منشوف مدارسنا ممنوع تكون سياسة ساحة لتسويق أحزاب وتدخل بالسياسة في مدارسنا. لهيك إحنا منشوفها خط أحمر اضطراب لأي مدرسة.
1: دكتور أنور، خليني أسألك في ذات السياق، يعني وين بتشوفوا موقف ودور ورسالة وزارة التربية في هاي القضية؟ يعني شو شايفين من تعاملها مع حدث مثل اقتحام عضو كنيسة يميني متطرف لإحدى مدارس بلدي عربية واستفزاز عمليا يعني الأهالي وكل من تواجد في هذا اليوم؟
0: أنا إحنا اللي فهمناه من رئيس المجلس إنه أورنا سمحن عملت اتصالات معاه وكان يتدخل فيها يوقف كيش وزير التعليم، وطلب منهن يستقبلوه على القليل بحسير المدرسة، وهن رفضوا وأصروا على إنهن ما يستقبلوه، وبالفعل منعوه من دخول مدارسنا. وهذا الإشي إحنا كلجنة أولياء أمور قطرية منشد على إيدهن وإحنا معهن. نعم. هذا الموقف موقف سليم جدا.
1: نعم. طيب خليني هيك بسؤال أخير أسألك من زاوية أخرى، طبعا نظرا لكل هاي التطورات، كل موضوع إلغاء التعليم، امتحانات البقروت اللي كانت مقررة لليوم، أيضا دكتور أنور هيك رسالتكم إن كان لأولياء الأمور، للطلاب، للهيئات التدريسية، يعني هيك مجددا التطورات هاي عم تفرض واقع مش سهل على منظومة التعليم ومنظومة التعليم العربي على وجه الخصوص.
0: مظبوط، احنا منشوف انه منطالب بمدارسنا وطلابنا يلتزموا بتعليمات الجبهة الداخلية، فاذا التغت اليوم الغوا التعليم فهذا اكيد بكون لصالح الطلاب. مناش نحط طلابنا في خطر ونوديهن على المدارس، وزي ما بتعرفي في عنا مشاكل في نقص الغرف الامنة في المدارس، في عنا كثير امور. فاحنا منطالب المدارس ومنطالب الاهل يلتزموا بتعليمات الجبهة الداخلية.
1: نعم، وعلى امل انه هيك الامور يعني تكون افضل. بدي اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، سكرتير اللجنة القطرية لاولياء امور الطلاب العرب دكتور انور ياسين، شكرا، صباح الخير. نواصل في ذات الملف. رئيس مجلس طوبة زنجرية الأستاذ مؤيد هيب ينضم إلينا. صباح الخير أستاذ مؤيد.
2: صباح النور.
1: قبل الحديث عن هذه الزيارة التضامنية أسألك هيك عن أحوال البلدي في أعقاب هاي التطورات، كيف عم بتكون الأمور وكيف عم بتمر عليك الساعات الأخيرة؟
2: بلدنا طوبة الزنغرية شامخة حرة أبية، تعتز جدا بموقفها المشرف الذي قام به شباب وشابات بلدنا بقيادة رئاسة المجلس المحلي أمام هذا زيارة الرئيس العنصري إدفي سوكوت. عملية هناك أجواء من الارتياح، من الاعتزاز، من الاكتفاء بهذا الموقف المشرف.
1: نعم، وبالنسبة لهاي الزيارة التضامنية اللي قامت فيها اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، كيف بتنظروا لأهميتها والرسائل اللي حملتها عمليا أستاذ مؤيد؟
2: طبعا هي زيارة جدا مهمة، لها معنى ووقع جدا خاص. نحن نتحدث عن اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، من الذين يمثلون عمليا شريحة واسعة من أولياء أمور الطلاب في المجتمع العربي. كانت زيارة عمليا تضامنية، كانت زيارة عمليا تفاهمية، وكذلك هي زيارة تشد على أيدينا وتقدر عاليا وغاليا عمليا هذه الوقفة التي قمنا بها وهذا الموقف الذي انتهجناه.
1: نعم، بالنسبة لموقف وزارة التربية والتعليم أو جهات رسمية حول هذه الزيارة، ظروف الذرائع من وراها، شو وصلكوا أستاذ مؤيد؟
2: أنت تحدثين عن زيارة الوزير
1: في سوكوت. نعم
2: نعم، كما أسلفت سابقا في مقابلات سابقة، عمليا أنا كنت على استعداد كامل وما زلت بأن أستقمل جميع وكل الطاقم المهني لوزارة المعارف من الوزير وحتى أصغر الموظفين. عمليا هذه الزيارة نحن بنينا برنامج عمل من أجل استقبال لجنة التربية والتعليم في الكنيسة بحضور الطاقم المهني لوزارة التربية والتعليم، ولكن عندما رأينا بأن هذا العضو الكنيسة العنصري في سوكوت ينوي بأن يستغل هذه الفئة

0: الزيارة لمآرب سياسية قمنا بإلغائها وإبطالها. وبطبيعة الحال هو أتى وحيدا، لم يأتي مع أعضاء لجنة التربية والتعليم. بالنسبة للطاقم المهني لوزارة التربية والتعليم، نحن على اتصال كامل مع مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم أورن سمحون وطاقم المفتشين في المجتمع العربي وفي المجتمع البدوي. عمليا يوم 4/6 حينما أتت في سكوت طاقم المفتشين، نحن استقبلناهم قبل الساعة 8 صباحا، أدخلناهم إلى الحرم المدرسي، اجتمعوا مع مدراء المدارس هناك وأغلقنا البوابات. يعني عمليا اللجنة المهنية عملت في ذلك اليوم، ولكن نحن أغلقنا البوابات أمام العضو الكنسي بالعنصر في سكوت ومنعناهم من الدخول هذه الجلسة.
1: نعم أستاذ مؤيد، بموضوع آخر، طبعا إحنا في هذا الملف نتابع معكم، نتمنى هذا يكون آخر اقتحام لبلدة طوبة الزنجرية ومدارسها وكل مؤسساتها من قبل تفي سوكوت وغيره. خليني أسألك على تطوراتك من مساء أمس، كل موضوع التصعيد، كيف وضعكم في طوبة الزنجرية؟ شو الأمور اللي عم تتبعوها؟ شو توصياتكم لأهالي البلدة أيضا؟
0: طبعا بطبيعة الحال نحن نلتزم بكل الوصايا والتعليمات اللي نحن نتلقاها من الجبهة الداخلية. اليوم عمليا تم إبطال الدوام الدراسي، كذلك لم يكن هناك تعليم عن بعد، ونحن عمليا نترقب التعليمات من الجبهة الداخلية ونقوم بتطبيقها بشكل حفل.
1: ونحن نتابع معكم، نتمنى لكم أيضا يعني الأمان والسلامة. أستاذ مؤيد هيب، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، رئيس مجلس طوبة الزنجرية. إذن هذا بما يتعلق بهذا الجانب، أيضا يعني كل هذه التطورات وارتداداتها إن كان على الطلاب. تحدثنا وسألنا دكتور أنور ياسين من اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، وكذلك أستاذ مؤيد هيب يعني بما يتعلق بأحوال البلدة بلدة طوبة الزنجرية، وعن هذه الزيارة التضامنية للجنة القطرية في أعقاب اقتحام عضو الكنيسة المتطرفة في سوكوت لإحدى مدارس بلدة طوبة الزنجرية. إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في ملفاتنا.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: غرفة الأخبار مع فابشيني.
5: 22 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل في ملفاتنا ومباشرة إلى الشأن الاقتصادي. تدخل بنك

0: إسرائيل خلال شهر أيار مايو الماضي في تداولات سوق العملات الأجنبية للمرة الأولى منذ أزمة كورونا، واشترى 800 مليون دولار في خطوة وصفت بالنادرة في ظل التراجع الحاد الذي شهده سعر الدولار أمام الشيكل خلال الفترة الأخيرة. الخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور رمزي حلبي، صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف.
0: دكتور، يعني بداية اشرح لنا هاي الخطوة لأنها توصف بالنادرة ولا تحدث يعني كل فترة قصيرة، ليش أقدم بنك إسرائيل على هاي الخطوة عمليا؟
1: نعم، يعني لأول مرة كما ذكرتي منذ أزمة الكورونا يتدخل بنك إسرائيل، والهدف الرئيسي هو الحد من قوة الشيكل التصوري بشراء 800 مليون دولار كما ذكرتي للمرة الأولى منذ عدة سنوات، وخاصة بعد وصول الشيكل لمستويات قوية جدا، وهذا يضر في نهاية الأمر بالمصدرين وبالاقتصاد الإسرائيلي ويضر بالمنافسة طبعا على المستوى. ومنشوف كمان أنه يعني بنك إسرائيل مش بحاجة إلى شراء دولارات، لأنه في احتياطي بنك إسرائيل موجود 238 مليار دولار اللي هن بيكونوا حوالي 37% من الميزانية. معنى ذلك أنه شراء الدولارات يأتي للتأثير على السوق وليس لأن محافظ بنك إسرائيل يريد أن يزيد من احتياطي الدولار في بنك إسرائيل.
0: يعني هي محاولة لفرملة تراجع الدولار، بنقدر نقول بشكل أو بآخر دكتور؟
1: نعم، يعني الدولار طبعا هناك من يربح من هبوط الدولار، من يسافر إلى خارج البلاد ومن يدفع قروض بالدولار، ولكن هذا يضر بالمصدرين وخاصة في قطاع الهايتك الذي يعتبر المحرك الأول للاقتصاد الإسرائيلي. ولذلك قرر بنك إسرائيل التدخل، وحتى لو لم يعترف بذلك وهو أيضا يتهم جهات ما يسمى سبيكولانت اللي هن بيحاولوا يقوموا بعملية يعني يجنوا رباح أرباح من هذا الأمر. يعني هناك محاولة للاستغلال الوضع، فهذا بشكل أو بآخر. ولكن يعني عفاف لما نتحدث حتى الآن ماذا سيحدث بعد التصعيد مع إيران، يعني هذا كل هذا الأمر كان قبل ما حدث مع إيران، وفي القضية مع إيران ممكن أن يكون تأثير آخر.
0: شو التأثيرات اللي لسه منتظرة أو متوقعة؟
1: اولا اذا بناخذ التصعيد الامني، فهذا في نهايه الامر المستثمر سيتوجه اكثر نحو الدولار، فبعدش في حاجه انه يتدخل بنك اسرائيل لتقويه الدولار. ولكن من ناحيه ثانيه العامل الاقتصادي المالي، بنشوف انه برغم كل التوترات ما زال الاقتصاد الاسرائيلي قوي ومتين بفضل الهايتك والاستثمارات الاجنبيه، لذلك ممكن انه المؤسسات في اسرائيل تدعم الشيكل. فهون نحن عم نستنى، لانه هون في قوه تدعم الشيكل وقوة تحاول أن تدعم الدولار، وهذا يعني يدخل ظاهرة من عدم اليقين في الأسواق والجميع ينتظر. ولكن حتى اليوم لو ما كان في تصعيد، نقول إنه تدخل محافظ بنك إسرائيل كان لتقوية الدولار مقابل الشيكل، وشفنا إنه هبط إلى 2.80 والآن يرتفع إلى 2.90 أجورا.
0: طب دكتور، هيك بنظرة مستقبلية، يعني خلينا ناخذ كل هاي العوامل اللي ذكرناها، شو التوقعات الآن للمشهد الاقتصادي؟ احنا عم نحكي على تصعيد إضافي، وإن كانت التقديرات حتى اللحظة انه راح يكون قصير لبضع أيام، ولكن شو التوقعات يعني اللي راح تطرأ او التغييرات اللي راح تطرأ على الاقتصاد الإسرائيلي؟
1: طبعا الاقتصاد الإسرائيلي يدفع الثمن في كل تصعيد، لأن هذه الحرب ستكلف أموال طائلة، وإذا حدث تصعيد يعني إضافي مع إيران وحتى مع لبنان ممكن يزيد، فهذا سيرفع الطلب على الدولار ويضعف الشيكل للمدى القصير. وإذا يعني نظرنا إلى ذلك فهذا يعود بالضرر على الاقتصاد الإسرائيلي المحلي بشكل أو بآخر، ولكن نحن نعلم أن في هذه الحالات الاقتصاد يدفع ثمن التوترات الأمنية، ونرى أن هذه الحكومة تتخذ قرارات بالتصعيد ده في هذه الفترة بالذات، وهذا يعني سيؤثر بالتالي بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي. لاحظنا الآن أنه كمان موضوع الطيران يتضرر والأسواق.
0: نعم. طيب دكتور، أريد أن أشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة، طبعا نحن سنتابع في كل ما يخص الشأن الاقتصادي. شكرا جزيلا دكتور رمزي حلبي، الخبير في الشؤون الاقتصادية.

0: طيب خلونا نذكر بتطورات الساعة الأخيرة. طبعا صباح اليوم دوت صافرات الإنذار في عدد كبير من البلدات في مناطق واسعة شمال ومركز البلاد. أنباء أولية كانت عن سقوط شظايا في منطقة الكريوت، وأيضا سقوط شظية صاروخية على سطح المركز الطبي في كوكب أبو الهيجة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. أيضا في إطار تطورات هذا الصباح، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى السريع فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافا لقوات الجماعة. إذن في ذات الإطار أيضا قال سريع أن الجماعة أطلقت دفعة من الصواريخ باتجاه أهداف وصفها بالحساسة باتجاه مركز إسرائيل أو مركز البلاد، وأضاف أيضا أن أنصار الله الحوثية ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل وأن عملياتها ستتواصل بوتيرة متصاعدة. صباح هذا اليوم كنا قد تحدثنا لقائد قسم التوعية في الجبهة الداخلية للمجتمع مع العربي الكولونيل شمس أبو فارس، تحدثنا طبعا عن كل التوصيات والتغييرات في توصيات وتعليمات الجبهة الداخلية في أعقاب كل هذه التطورات.
1: عملنا تقييدات، التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي أكيد في كل أنحاء البلاد، يعني كل تقييداتنا على جميع أنحاء البلاد. التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقة مفتوحة، وحتى 500 شخص في داخل مبنى، 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك إمكانية لوصولهم إلى مكان محمي معياري خلال الفترة الزمنية المتاحة، يعني قاعات معينة، قاعات الأعراس اللي هي تسع إلى 500 شخص بس إذا كان عنده مكان محمي معياري، يعني ملجأ وما إلى ذلك. وأماكن العمل عمليا مسموح إنها تعمل كمان فقط إذا توفر هناك مكان محمي معياري للعمال بيقدر يوصلوا له خلال الفترة الزمنية المتاحة في كل منطقة ومنطقة.
0: أيضا في ذات السياق تحدثنا لعضو بلدية حيفا فاخر بياتسي، تحدث عن يعني عودة هذا التصعيد، صافرات الإنذار أيضا أعادت أجواء الحرب والتوتر والقلق في المدينة في ظل عدم وجود الملاجئ والأماكن المحمية الكافية وبشكل خاص في الأحياء والمناطق العربية.
2: كان حالة خوف وذعور، ودائما هذا الانتقال يعني مع كل صافرة حتى في أوج الحرب، كل صافرة تدخل هاي الجو من الخوف والرعب، خاصة كبار السن، خاصة الناس اللي يعني عندهم صعوبة في الانتقال من بيت لمكان محمي معياري. بالأمس طبعا عائلات كبيرة اللي كانت في أيضا ملاجئ ومأوى عامة لأنه بيوتها تفتكر للحماية للأسف، كانت طبعا في الأمس جلسة تقييم الوضع مشاركة رئيس البلدية مدير العام وكمان مع جميع الشركاء والجبهة الداخلية، طبعا في مركز إدارة الأزمات البلدي تم فتح جميع الملاجئ في مدينة حيفا، فتحت أيضا محطات الكربليت ملاجئ مدينة حيفا، طبعا تعمل وفق نظام الفتح عن بعد، لذلك تم فتح خلال دقائق وما كان يعني أي مشاكل خاصة. إضافة لذلك أيضا جميع الملاجئ العامة وأيضا في الأحياء العربية، واليوم تم ترتيب ذلك أيضا مع حراسي بشكل منتظم، وللأسف يعني فيش أي نشاط تعليمي ولا في أطر جهاز التعليم ولا حتى التعليم الخاص ولا تعلم عن بعد.
0: في إطار أيضا هذا التصعيد مع إيران، مطار اللد بن غوريون الدولي يواصل العمل، وشركة العال الإسرائيلية تتيح تأجيل الرحلات دون رسوم إضافية أو رسوم التغيير. يعني في هذا السياق شركة الطيران الإسرائيلية العال أعلنت عن اعتماد سياسة تسهيلات خاصة للمسافرين نظرا لهذه التطورات وهذا التصعيد، وهذه التسهيلات تتيح للمسافرين تأجيل الرحلات أو تغيير مواعيد السفر دون رفع رسوم إضافية. طبعا يعني نحن نتابع أيضا في كل ما يتعلق بهذا الموضوع والرحلات الجوية في إطار هذه التطورات. دعونا نخرج إلى فاصل ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
5: شرب الكحول هو لجيل 24 ما فوق، يعني السائق البالغ. أما السائق الشاب اللي هو من جيل 16 حتى 24 ممنوع منعاً باتاً، صفر نسبة الكحول.
6: لما يصير حادث، إذا طبعاً في إصابات، ممنوع منعاً باتاً أنت تزيح السيارة أو تقيم السيارة من المحل اللي وقع فيه الحادث.
7: لما إحنا منفوت قاصر تحت ال 18 على السجن، إحنا منعلي يعني نسبة رجوعه للجريمة، إنه يرجع للجريمة 65%.
8: بالمختص المفيد.
4: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.
9: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
10: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
11: أحلى صباح من قرية كفر برهم.
12: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: غرفة الأخبار مع فافشيني. 37 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. استبدأ نخدكم شوي بعيد عن هذه التطورات الحاصلة وإلى موضوع يعني أعتقد أنه حتى اللي مش كتير تعمق فيه سمع عنه لأنه يجتاح المنصات الاجتماعية. نتحدث عن نظام الطيبات الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل وفي الأوساط الاقتصادية والشعبية أيضا، وسط تحذير من تداعيات تطبيقه على الحالة الصحية وفي ظل تخوفات من تأثير النظام على مبيعات الدواجن وبعض المواد الغذائية. نتحدث عن هذا الموضوع بداية من زاوية التغذية. تنضم إلي مستشارة التغذية والمختصة في هذا المجال إيمان فرانسيس سكران. إيمان صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف،
0: أهلا فيك إيمان. يعني بداية هيك بعيد شوي عن الجدل الديني والاقتصادي، السؤال اللي مباشرة يتبادر للأذهان لما بنحكي مع حدا مختص في مجال التغذية، هل يحمل نظام الطيبات أي فوائد صحية مثبتة علميا وإن كان بشكل جزئي، أم أنه يعني كثير مما يتداول حوله يدخل في إطار الانطباع الشخصي والتجارب الشخصية؟

0: الشخصية أكثر من الحقيقة؟
1: أوكي. أول شيء بحب أعرف طبعاً عن دكتور الله يرحمه ضياء العودي، اللي هو دكتور اللي هو جمع بين الطب التقليدي والطب الشمولي. أوكي. هو زي ما قلتي أثار جدل كبير بين مؤيدين ومعارضين بالعالم المصري والعالم العربي، ولكن اللي بدي أقوله بحسب رأيي طبعاً كمستشار تغذية ومتعلمة طب شمولي، النظام هو مش مبني على قاعدة طبية وغير مدعوم بأبحاث طبية قوية، وهذا اللي خلى أنه يثير جدل بالعالم العربي. يعني هون هو مبني على بحسب تجارب شخصية فردية، وأنا من مشاهداتي أنا أكبر متابعين إلى الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه، اللي هو كان ناس طلعت وحكيت عن شفاء من عدة أمراض مزمنة أو شفاء السرطان، ولكن أثار جدل لأنه هو منع كثير من عدة أكل أو من عدة عناصر غذائية اللي هي أساسية مثل الخضروات، منع وكان يشدد مثلا.
0: خلينا نوضح إيمان، يعني أنا بدي أخذ بعين الاعتبار أنه في ناس يمكن سمعت عن النظام مش كتير عارفة شو تفاصيله،
1: شو الممنوعات وشو المسموحات، طبعا شو مسموح وشو ممنوع. أنا إذا بدي أقولك إنه هو منع كتير من العناصر الغذائية اللي هي الأساسية، يعني البطيخ تماما منعه، الخيار تماما منعه، البندورة تماما منعها، غير الدواجن والبيض، هذا اللي كان الأساس تبع نظريته. ولكن في شغلات تعني نقول في أفكار اللي عن جد أخذها من الطب الشمولي واللي هي عن جد فعلا مثبتة وفعلا اللي هي إيجابية، مثل الجلوتين. مثلا الجلوتين أنا اللي بعرفني منيح، أنا معارضة للجلوتين، أنا المعارضة الأولى للجلوتين، وطبعا بحسب تجربة شخصية. اللي بدي أقولك إياه أنه هو كمان حكى كتير على الجلوتين اللي هو منعه وحكى عنه أنه هو عامل أو سبب أساسي لكل الالتهابات الالتهابات المزمنة والالتهابات الصامتة بالجسم، وحكى كتير على أنه الدكاترة هني لما بيجوا بفحصوا بيجوا بعطوا أدوية، وكان ضد كل شركات الأدوية، وبيجوا بعطوا بس بحسب الإشياء الظاهرة، يعني بعطوا بحسب الأعراض ولكن ما بيطلعوا على السبب الأساسي. وعدة أمراض مثل الفايبروميالجيا تعني على سبيل المثال، اللي هي الدكاترة ولا بتعرف ولا أي إشي عنها، بتقدرش تشخصها، ما بتبين، فيش عندك أدلة للفايبروميالجيا اللي هي مرض، وهو عدو كدكتور ضياء عدو كمرض اللي هو التهاب صامت بالجسم، اللي هني ما في ولا أي فحص يفرجي إنه في
0: طريقة لتشخيصه،
1: بس فيش طريقة لتشخيصه. وعشان هيك الدكاترة في عدة أمراض غير هذا المرض بالذات، في عدة أمراض الدكاترة بتعجز إنها تشخصها، فبتبدأ تعطي أدوية بس للوجع مش أكتر من هيك. وهو أجا النظام وأجا من هذا من هاي الصورة، فهو منع الجلوتين، منع الدواجن، ومنع البيض. ولكن من ناحية تانية أنا بوافقه نفرض بقسم من أفكاره، ولكن أفكار تانية أنا ما بوافقه، لأنه إحنا كلنا بنعرف إنه الدواجن والبيض هو مصدر أساسي للبروتين. صحيح. البيض هو مصدر أساسي،
0: يعني أنت عم بتقولي هيك بتتبني يمكن بشكل جزئي أو أجزاء معينة من هذا النظام.
1: بالضبط، بتبنى قسم من هذا النظام. ومش بس هيك، انه كمان ما في نظام واحد بيناسب كل الناس، يعني انت حالتك الصحيه تختلف عن حالتي الصحيه، جهازك الهضمي ممكن يستوعب عده اكلات مثل البقوليات، ممكن انا اكل بقوليات تعمل لي انفاخ وغازات، ممكن انت تاكلي بقوليات ما تعمل لك انفاخ وغازات.
0: صحيح، كثير متعلق
1: 100% بكل شخص بيختلف عن الثاني. فانا اللي بدي اقوله انه احنا ما ينفعش نعطي نفس النظام لكل الحالات الصحية. احنا هنا بنعطي كل واحد بحسب جسمه، وانت اكثر واحد او انت كعفاف بتعرف جسمك كيف بتجاوب معك.
0: صحيح.
1: هل انت عن جد بتاكل شغلات بتتحسسي منها مثل الجلوتين ممكن من اللاكتوز، ولا هل انت بتاكل اشياء اللي هي بتناسب لجسمك. فكل جسم له احتياجه، واحنا لازم نتعلم نسمع لجسمنا بدل ما نخاف منه. بنفعش تعطي نظام صارم وقاسي زي هذا، لانه هذا بتحول لانك بتخافي من جسمك. في عندك هون في عندك خوف من الاكل، وهون احنا بنكون فقدنا الهدف الاساسي.
0: صحيح. ايمان، بهذا السياق بدي اسالك، قديش بالفتره الاخيره فعليا توجهت لك اسئله بكل القنوات ووسائل التواصل معك على هذا النظام تحديدا؟ لانه يعني انا كمان تفاجات انه مش بس موجود بالفضاء الرقمي وهالقدي اثار الجدل، وفي ناس عم بتحاول انها تتبعه كمان حوالينا. صحيح، كمان من حوالينا، يعني هون في بلادنا الناس اللي بدوائرنا بيحكوا عنه، بيسألوا عنه، في ناس اللي عم تتبع هذا النظام. بدي أسألك يعني كمهنية، كمستشارة تغذية، قديش عم بتحسي؟
1: سؤالك على الوجع، لأنه أنا بحسب وسائل التواصل عم بشوف

0: شوف كمان في ناس من عندنا من البلاد اللي عم بتبعوا نظامه، أولهن صاحبتي، في إلي صاحبة اللي هي صار لها هذا اليوم الثامن وأنا عم بتابعها بشكل شخصي.
1: وما قدرتيش تقنعيها إنها تأخذ بس أجزاء من
0: ما قدرتش أقنعها لأن هي كتير مآمنة بنظامه، بس أنا فت يعني أنا معها كتأخذ تحدي اللي هي عملت فحوصات دم قبل ورح تعمل فحوصات دم بعد. فهي حاليا باليوم الثامن، امبارح بالضبط سالتها بقولها كيف حاسه تحديت استا، بتقول لي مع انه النظام بيعتمد على كثير نشويات، يعني هي بتاكل بالوجبه الغداء في رز وفي بطاطا، تخيل كميه النشويات، وفيهاش الياف غذائيه مثل الخضره والسلطات اللي احنا متعودين عليها.
1: وهي نقطه ايمان، يعني هذا النظام كيف عم بسمع منك يعني بضرب بعرض الحياه كل نظام آخر، حتى اللي يعني نبنى بهدف نمط حياة صحي وسليم، وكمان خسارة الوزن. يعني فجأة إحنا منعرف من عقود كل موضوع النشويات لازم تكون محسوبة، إحنا عم نحكي إسا على نظام اللي يعني بسمح للإنسان يأكل نشويات على حساب أمور أخرى اللي إحنا اعتدنا نسمع إنها صحية.
0: صح، دليل على الكلام كمان، يعني هي بتاكل يعني هو ما منعش السكر، يعني باكله شوكولاته، باكله عده اكل اللي احنا منعينه تماما.
1: صحيح، هذا مناسب الى النظام، بس انا خايفه اجربه.
0: وانا خايفه اجربه، انا مش خايفه اجربه لان انا مش مقتنعه 100% بهذا النظام، عشان هيك هو اثار جدل، لانه في ناس انقسموا لنصين، ناس بتعارض وناس بتوافق. ولكن انا بامن انه هو نظام زي اي نظام ثاني مثل الكيتو، مثل عدة حميات اللي هي طلعت وتصدرت كترند، اللي هي رح تمشي استا وممكن لقدام رح يكون كمان ترند وكمان نظام تاني وكمان نظام تالت. فبالنسبة لي اللي عم بيعملوه هذا ترند مش أكتر.
1: بس قديش خطير إنه يعني إحنا عم نحكي على ترند مش خاصه بالطلي وبالأزياء، إحنا عم نحكي يعني في قضية غذائية بهذا الحجم تطرح في هذا الفضاء الرقمي، خطر انتشارها يعني على نطاق هالقد واسع، لأنه كمان في معلومات مثل ما ذكرنا أو نهج حتى وإيمان مطلق فيها، بس هو مش مبني على أبحاث وعلى أمور مدروسة واللي انفحصت.
0: بس بتصور أنا بس هيك بدي أخالفك بهذا الشيء، إنه الخطر هاي الحمية أو هذا النظام بعدلش أو بوازي أو بعدلش الخطر الأدوية اللي إحنا الدكاترة اللي قاعدين يعطوها شمال ويمين. فهذا اللي بدي أقولك إياه، إنه الخطر اللي
1: بس الأدوية عادة بتيجي بعد أبحاث، بعد تجارب سريرية. إيمان يعني أنا مش من الناس اللي بتشكك كتير في هذا المجال. صح. يعني في أبحاث ومجالات علمية
0: للأدوية اللي عم بعطوها الدكاترة، بس بمجرد ما تروحي وتقولي له أنا راسي بوجعني وهو ما بعرف شو أصل من إيش راسك بوجعك، وهو ما بيهتم غير لأعراض، هي هاي الأدوية هي أخطر بكثير من هذا النظام صدقيني. وأنا هذا هاي وجهة نظري،
1: بس كمان هذا الموضوع مش يعني كمان مش مدروس،
0: بدها حلقة كاملة
1: ومش بس حلقة. إحنا بدنا ندعيك لحلقة كاملة بالمناسبة، بس مش بس إيمان، كمان يعني أعتقد إنه حتى من المبكر نحكم على إنه هذا النظام ضرره أو أعراضه الجانبية أقل خطورة من أمور أخرى مثل بعض الأدوية، لأنه كمان ما مرقش كتير سنوات. يعني عادة هاي الأمور عشان نعمل فيها بحث مثل ما لازم بدها سنوات. طب خليني بسؤال أخير أسألك، نصائحك بالتالي، يعني الناس اليوم منكشفة على هذا النظام وغيره من أنظمة، ومرات دغري منتبناه بدون ما نفحص إذا هو مناسب لإلنا ولا لا، شو نصيحتك للي عم بسمعونا؟
0: أنا اللي قلته بالبداية إنه إحنا كتير مهم نسمع لجسمنا ونفهم جسمنا بالضبط شو بقدر ناكل أو شو لا، شو منتحسس. يعني في كتير ناس بتشتكي من أوجاع أو مثلا فخ بعد الأكل وما بتعرف إنه عندها حساسية للاكتوز، في كتير ناس بتتحسس من الجلوتين وما بتعرف إنه عندها حساسية للجلوتين. كتير مهم نفحص إحنا بنفسنا شو جسمنا أو شو جهاز الهضمي بتقبل وشو بتقبلش. تنين اللي بقولك إياه إنه هو كمان حكى بنظامه على الصيام المتقطع، اللي أنا مع وأقبل مؤيد للصيام المتقطع، لأن إحنا هون إحنا عم ننظف سموم من الجسم.
1: صحيح.
0: فأي صيام متقطع انعمل أدلة أو في أبحاث عليه، أما قسم من نظامه فش عليه أبحاث. تعال نقول أنا قسم مع وقسم مش مع، ولكن بالنهاية فكرة الأكل النظيف مجرد ما أنت تعطي أي حالة، أوكي، في حالة مرضية إن كان أمراض مزمنة أو غير أمراض تانية، تعطيها صيام متقطع، أكل نظيف، تبعد عن السكريات، تبعد عن المشروبات الغازية، تبعد عن الأكل الجنك فود كله، هي لحالة بتتحسن، الأمراض لحالة بتخف. فالفكرة هاي موجودة،
1: الجسم يعني بتجاوب مع هاي الأجزاء من النظام.
0: طبعا بتجاوب.

0: واكثر شيء بتجاوب معه هو الصيام المتقطع لانه تنظيف كامل للسموم بالجسم.
1: فانا انا بس بدي الحق اسالك لانه بالمناسبه
0: بس يعني بس لو لك شغله واحده اكثر شيء استفزني وانا ليه ضد كمان انه هو اذا بتطلع بكل الفيديوهات هو بدخن والدخان اكثر شيء كلنا بنعرف قد ايه مضر. فكيف انت عم تحكي على التغذيه وعلى الاشياء المضره وعلى الاشياء الصحيه وبنفس الوقت انت عم بتدخن؟
1: في تناقض وهذا
0: يعني
1: مشهد كتير متناقض
0: كبير بمبادئه بنظامه. وأنا عشان هيك بقولك أنا بتبناش نظامه بالكامل ولكن عنده عدة أفكار إيجابية اللي أنا عن جد بتبناها.
1: أنا أفكر هاي الطريقة الصحيحة مرات إنه لما في يعني موضوع معين عم بأخذ هاي الضجة والاهتمام كمان إحنا نتعمق فيه ونقدر نتبنى أجزاء منه مش بشكل مطلق، بالذات إنه مثل ما حكينا بعد يعني ما في أبحاث يمكن هيك يعني تناولته بشكل معمق ومفصل. إيمان دي أشكرك جزيل الشكر على هاي المداخلة وهذا الرأي المهني. أيضا مستشارة التغذية إيمان فرانسيس سكران شكرا جزيلا. رح نواصل في ذات الملف من زاوية أخرى. ينضم إلي مراد عواودي وهو مستورد لحوم وصاحب ملحمة في كفر كنا. مراد صباح الخير. أهلا فيك. يعني وإحنا عم نحكي هيك عن هذا النظام، بداية بدي أسألك من موقعك قديش بتشوفوا أنه أثر على الناس؟ في ناس عم تسمع هذا الرأي لأنه يعني في رأي متعلق بموضوع اللحوم والدواجن، بتوصلكوا هيك أراء هيك أصوات؟
2: مظبوط، بنلاحظ انه الناس بتحكي بالموضوع بس ما مش ملاحظين في انخفاض بالطلب على الدجاج ولا على اللحم.
1: ما فش يعني تأثير فعليا
2: فيش تأثير بس في تردد عند الناس، في ناس يعني بتحكي الموضوع وخايفة.
1: شو بسألوكو مراد لأنه كان في حديث على موضوع كمان طريقة حتى يعني ذبح الدواجن لحد ما توصلنا اللحوم، إنه يعني نحكى على تفاصيل معينة متعلقة بعملكو.
2: صحيح، هون عندنا إحنا بالبلاد في رقابة بيطرية كتير شديدة والناس بدها تآمن فيهن، مش أفكر التأثير أكثر كان بالدول العربية بمصر بالأردن بدول ثانية.
1: صحيح،
2: الناس بتآمن أكثر بالرقابة البيطريين.
1: واليوم يعني لما بتتوجه لكم مثلا أسئلة شو بتكون ردودكم مراد على هذا الموضوع اللي إحنا شددنا أنه كتير أخذ ضجة على وسائل التواصل، فكان مهم كمان نفحص معكم قديش أثر على الناس على الأقل على مستوى النقاشات.
2: أثر، ممكن أثر على فئات عمرية معينة، مش كل الناس يعني بتحكي بالموضوع، على الصغار أكثر لأن أكثر موجودين بصفحات التواصل الاجتماعي. اليوم المهم انه احنا صرنا معلوماتنا كلياتها ناخذها من التواصل الاجتماعي ومن مؤثرين، يعني في سوري على الكلمه بس في تافهين على التواصل الاجتماعي، عندهم ملايين المتابعين وبيسمعوا لهم.
1: وهذا يعني انت وكانك عم بتقول موضوع خطير انه مباشره نتاثر باصحاب الارقام طبعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
2: اكيد طبعا، العوضي هو المؤثر وعنده كثير متابعين مع انه هو جاي من ركع علمي يعني من خلفية علمية ودكتور مش أي حدا.
1: نعم،
2: فأكيد الناس تأثر باللي حكاه.
1: نعم،
2: وفي منه منطق كمان اللي بيحكي بخاطب بالمنطق
1: وانت شايف انه يعني هذا الرأي هيك أثر بشكل أو بآخر على أهالي خلينا نقول المنطقة اللي بتوجهوا لكم بأسئلة. ولكن انت قلت مراد انه موضوع المبيعات ما انخفض، يعني مش انه الناس قللت من استهلاك للحوم أو الدواجن
2: لحد الآن؟ لا ما انخفض، إشي استثنائي يعني، ممكن إشي بسيط جدا مش ملحوظ مش ملموس.
1: نعم. طيب بدي أشكر جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا طبعا بما يتعلق بهذا الموضوع وهذه الزاوية، مراد عواودي مستورد لحوم وصاحب ملحمة في كفر كنا، شكرا جزيلا. ومع هذا الملف نصل لختام هذه الساعة الثانية وعمليا هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا ومتابعتنا. الشكر موصول أيضا لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة تلقاكم الزميل رجاء كنعني، موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان وإلى اللقاء.

0: مسهلي مع فرات نصار.
1: شوفير الباص يجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
2: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
1: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهن يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب الاتفاق،
2: وبتوجه
1: لكم
2: بالشكر
1: الكتير كتير كتير.
2: يكلم
1: ايديكم يا رب.
2: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 046-11-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
0: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
3: أنا بحكي لكم فيش زيتون.

0: تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
2: بتاريخ 11/6 حدث كبير رح يصير، الحدث اللي الكل بيستناه، اليوم المفتوح لللقب الأول بتاريخ 11/6 بجامعة بن غوريون في النقب. تعالوا معنا لمقابلة طاقم الهيئة التدريسية والاستمتاع بأجواء ما إلها مثيل. هاي فرصتكم لطلب الاستشارة بكل ما يتعلق بجميع الألقاب والمسارات التعليمية. للتسجيل في الموقع على الإنترنت. في كثير طرق للنجاح، بس مش مثل هاي الطريق. بن غوريون.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
5: سخنين راح تفحفح.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 50 من العمر قبل قليل بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر كنا. وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة لتلقي العلاج الفوري. هذا ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، فيما يتوقع أن تفتح الشرطة تحقيقا في ملابساتها. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك اليوم عن تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد شاب يبلغ من العمر 18 عاما من بلدة عبلين في الجليل، وذلك بعد تحقيق مشترك نسبت إليه خلاله شبهات تتعلق بالتواصل مع حماس وتخطيط لتنفيذ عملية ضد هدف إسرائيلي كما جاء في البيان. حيث قدمت نيابة لواء حيفا صباح هذا اليوم لائحة الاتهام للمحكمة المركزية مرفقة بطلب رسمي لتمديد قال المتهم حتى استكمال جميع مراحل المحاكمة. أفادت مصادر محلية بسقوط شظايا صاروخية على سطح مركز طبي في بلدة كوكب أبو الهجاء دون وقوع إصابات، كما سقطت شظايا في منطقة الكريود دون وقوع إصابات بشرية، وبدورها خرجت الجهات المختصة لتمشيط المنطقة. يأتي ذلك حيث أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين متتاليتين صباح هذا اليوم نحو شمالي ووسط البلاد، وقد دوت صافرات الإنذار في بلدات ومناطق واسعة من بينها حيفا وتل أبيب وضواحيهما، بالإضافة إلى مستوطنات في الضفة الغربية. قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه نفذ عملية ردا على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي ضد مواقع رادار في 3 أماكن مختلفة داخل إيران. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح هذا اليوم أن سلاح الجو استهدف مصنع البتروكيميائيات في مهجر جنوب غرب إيران. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافا لقوات الجماعة. وقال سريع أن الجماعة أطلقت دفعة من الصواريخ باتجاه أهداف وصفها بالحساسة في مركز إسرائيل، وأضاف أن أنصار الله الحوثية ستواجه أي تصعيد بتصعيد مماثل وأن عملياتها ستتواصل بوتيرة متصاعدة. يأتي ذلك حيث اعترضت منظومات الدفاع الجوي صباح هذا اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صافرات

0: الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والمثلث الجنوبي. ومن جانبه كتب المسؤول الحوثي حزام الأسد على منصة إكس أن المعادلة تغيرت وعصر الحصان انتهى وبدأ دفع الثمن. شددت الجبهة الداخلية التعليمات الأمنية في جميع أنحاء البلاد وأعلنت الانتقال إلى مستوى النشاط المحدود حتى مساء اليوم. في حديثه لراديو الناس قال قائد قسم التوعية للمجتمع العربي في الجبهة الداخلية شمس أبو فارس إن التعليمات الجديدة منعت الأنشطة التعليمية وسمحت بتجمعات حتى 200 شخص في الأماكن المفتوحة و500 شخص داخل المباني.
1: عملنا تقييدات، التعليم ممنوع بتاتا، التعليم الوجاهي اكيد في كل انحاء البلاد، يعني كل تقييداتنا على جميع انحاء البلاد. التجمهر مسموح حتى 200 شخص في منطقه مفتوحه وحتى 500 شخص في داخل مبنى، 500 في داخل مبنى في حال كانت هناك امكانيه لوصولهم الى مكان محمي معياري خلال الفتره الزمنيه المتاحه، يعني قاعات معينه، قاعات الاعراس اللي هي بتسع الى 500 شخص بس اذا كان عنده مكان محمي معياري يعني ملجا وما الى ذلك.
0: من المتوقع أن تفرض قيود في مطار بن غوريون تحد من عدد المسافرين والموظفين داخل المطار إلى 2500 شخص كحد أقصى. هذا وأعلن المركز الطبي رامبام في حيفا أن الطواقم الطبية بشرت بنقل المرضى بشكل منظم إلى المجمع المحصن تحت الأرض إلى جانب تسريح عدد من المرضى إلى منازلهم، وذلك من مختلف أقسام المشفى ووفق خطة معدة مسبقا لتوفير القدرة الاستيعابية عند الحاجة. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يخطط لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، كما سيتم تجنيد وحدات لتعزيز أمن الحدود مع الضفة الغربية والأردن. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا خلال ساعات الصباح، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من جثة جليل.
4: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
6: سأل الحلو هالبيت الحلو عالكانوا يجوا يسأل.
7: صباح الخير من مدينة الطيرة.
8: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
9: يسعد صباحكم من بير السبع.
6: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 ستي واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
4: في مكيف في تورنادو انفرتر.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى.

وقوف يا قلبي قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

من حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شب

0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راح تلمع لمع.
0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: UMI في أيام مبيعات

0: خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الخمسين من العمر بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كفر كنا، وأفادت نجمة داود الحمراء بأن طواقمها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب ونقلته إلى مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة لتلقي العلاج، ولم تعرف بعد خلفية الجريمة، فيما يتوقع أن تفتح الشرطة تحقيقا في ملابساتها. أعلنت الشرطة وجهاز الأمن العام الشباك عن تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد شاب يبلغ من العمر 18 عاما من بلدة عبلين في الجليل، وذلك بعد تحقيق مشترك نسبت إليه خلاله شبهات تتعلق بالتواصل مع حماس والتخطيط لتنفيذ عملية ضد هدف إسرائيلي كما جاء في البيان. هذا وقدمت النيابة طلب رسمي لتمديد اعتقال المتهم حتى استكمال جميع مراحل المحاكمة. أفادت مصادر محلية بسقوط شظايا صاروخية على سطح مركز طبي في كوكب أبو الهيجة دون وقوع إصابات، كما سقطت شظايا في منطقة الكريود دون وقوع إصابات بشرية، وبدورها خرجت الجهات المختصة لتمشيط المنطقة. يأتي ذلك حيث أطلقت إيران دفعتين صاروخيتين متتاليتين نحو شمال ووسط البلاد، وقد دوت صافرات الإنذار في بلدات ومناطق واسعة من بينها حيفا وتل أبيب وضواحيهما. من جانب قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن إسرائيل بدأت لعبة خطيرة باستهدافها صناعة النفط والمواقع المدنية، وأعلن الحرس الثوري تنفيذ عملية صباح اليوم ردا على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي ضد مواقع رادار في 3 أماكن مختلفة داخل إيران. بدأ عدد من مستشفيات البلاد شمال البلاد بنقل أقسام الطوارئ إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الجاهزية في ظل التطورات الأمنية الحاصلة. وشملت هذه الإجراءات مستشفى رامبام في حيفا ومستشفى زيف في صفد ومركز الجليل في نهرية ومستشفى هعيمك في العفولي، إضافة إلى مستشفى مئير في كفر سابا. هذا من المتوقع أن تفرض قيود في مطار بن غوريون تحد من عدد المسافرين والموظفين إلى 2500 شخص كحد أقصى. أفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي انفجار في أصفهان، كما سمع دوي انفجار قوي في طهران، وحتى هذه اللحظة لم تصدر السلطات الإيرانية أي بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجارات أو أسبابها، فيما لا تزال المعلومات الأولية متضاربة حول ما إذا كانت ناجمة عن هجوم إسرائيلي محتمل أو عن أسباب أخرى. في غضون ذلك أعلنت إيران تعليق الرحلات الجوية حتى إشعار آخر. أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال طائراته الحربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني. يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش أن سلاح الجو هاجم صباح هذا اليوم مصنع البتروكيميائيات في مهجر جنوب غرب إيران. أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى

0: سريع فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافا لقوات الجماعة. يأتي ذلك حيث اعترضت منظومات دفاع الجوي الإسرائيلي صباح هذا اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صفارات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي والمثلث الجنوبي. أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب الأمريكية الإسرائيلية تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، قال إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج بتوقيت العالم مع الزميل فراس الخطيب. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
3: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة.
4: الاستعمار.
3: الاستعمار ويقابله بالإنجليزية كولونياليزم مصطلح مشتق من الجذر عين ميم راء. عمر واستعمر بمعنى عمر الأرض وحولها من أرض خام إلى شيء يتلائم مع حاجته البشرية. وقد تطور المصطلح لاحقا ليشمل مساعي أطراف معينة التوسع في بلاد غير بلادها، محاولين استغلال طاقاتها ومقدراتها لخدمة مصالحهم ومصالح بلدانهم. ومن المصطلحات المستعملة لوصف هذه الظاهرة استعمار مباشر، استعمار غير مباشر، استعمار تقليدي، واستعمار حديث.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

أهلا أهلا أهلا المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بتوقيت العالم. إذن نحن نبث عليكم هذه الحلقة في الشؤون الدولية لهذا الأسبوع في ظل التصعيد الذي يأتينا من كل مكان، غير المتوقع أو المتوقع، ولكن مش بهذه السرعة، مش بهذه الحجم. نحن أمام جولة تصعيدية قد تستمر، يعني ربما وصفت بالمحدودة ولكن قد تستمر لعدة أيام. من طهران إلى إسرائيل، عمليا هل تغيرت قواعد الاشتباك؟ اندلاع التصعيد مع إيران يفتح الباب أمام أسئلة كثيرة حول ميزان الردع في المنطقة، ولبنان يتمحور في محور جديد خلينا نقول في ظل المجريات داخل لبنان. التفاوض مع إسرائيل تأتي الآن طهران لتفرض معادلة جديدة بإدخال لبنان إلى ما يعرف بتوحيد الساحات الذي كان في السابق استطاعت إسرائيل أن تكسره، وتحاول إيران هذه المرة أن تبنيه من جديد في ظل الوضع الذي يعيشه حزب الله داخل لبنان. عقيدة نتنياهو الأمنية تحت الاختبار في ظل ما يحدث الآن. ما الذي يريد نتنياهو؟ هذه الجبهات المفتوحة على مصراعيها في غزة، في لبنان، في سوريا، وتهديدات أيضا لتركيا ومصر، بعض الوزراء يهددون. ما الذي سيترك هذا الرجل أو ما الذي سيستمر معه بعد الانتخابات؟ واشنطن وتل أبيب، قضايا تجسس في الآونة الأخيرة يتم الكشف من قبل قنوات أمريكية، إضافة إلى يعني شخصيات. تقرير في البنتاغون يتحدث عن محاولات إسرائيلية للتجسس على مسؤولين أمريكيين. عقيدة التجسس الإسرائيلية ضد حلفائها، هل هذا أمر جديد؟ وماذا يعني مع إعادة قضية بولارد إلى الأذهان؟ سنتوقف أيضا عند هذا الموضوع. إيفانكا ترامب أيضا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي، تشعل أيضا الشارع الألباني بعدما قالت بأنها ستشتري مع زوجها أو ستسكن في إحدى الجزر القريبة من ألبانيا لأن أحبت هذه الجزيرة بشكل كبير، الأمر الذي أخرج الألبانيين إلى الشارع إلى الشوارع مطالبين الحكومة بعدم فتح هذا الباب أمام الأثرياء على حساب الألبان. كل هذا سيكون بتوقيت العالم. أهلا وسهلا بكم من جديد.

0: إذن نستهل طبعا هذا الموضوع والمجريات التي تجري الآن عند الحدود الشمالية وأيضا القصف المتبادل بين إسرائيل وبين إيران. ينضم إلينا الآن دكتور عبد كنعني، محاضر كبير في قسم الشرق الأوسط وباحث أيضا في جامعة تل أبيب. يعطيك العافية دكتور، مرحبا.
1: أهلين أهلين فيك دكتور فراس.
0: يعني نحن شهدنا في المرحلة الأولى من التصعيد الإيراني أو الحرب الإيرانية الإسرائيلية التي كانت يعني هجوم إسرائيلي أمريكي على إيران، لم يكن خلينا نقول لبنان يلعب دورا محوريا في هذا الصدد. نحن نرى بأنه عاد لبنان إلى الواجهة مرة أخرى، معادلة ربما جديدة، قصف الضاحية الجنوبية يقابله قصف إيران لمواقع داخل إسرائيل. خلينا نرتب الأوراق، ما الذي حدث في الآونة الأخيرة؟ إلى أي مدى مرتبط هذا في قضية التفاوض الإسرائيلي اللبناني أو القضايا الداخلية في لبنان؟
1: مرتبط كل الارتباط، يعني هناك محاولة لبناء معادلات ردع جديدة بعد خلخلة هذه المعادلات على مدار السنتين والنص الماضيات، وخصوصا منذ الاتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، 27/11/24، بعد الضربات القوية التي تلقاها حزب الله في لبنان، عملية البيجرز وعملية واغتيال القيادات وخصوصا الأمين العام الأسبق حسن نصر الله، ومن ثم الأمين العام التالي هاشم صفي الدين وقيادات الصف الأول. مضى بعد هذه يعني الاتفاقات، اتفاقية وقف إطلاق النار، 15 شهرا، كانت إسرائيل تستطيع أن تقوم بكل ما تريد في جنوب لبنان. حزب الله لم يرد، حتى أنه خلال هذه 15 شهرا جرى ضرب إيران إذا نذكر في حزيران الماضي، ولم يدخل حزب الله كطرف في هذه الحرب، ولم تطلب منه أيضا إيران أن يدخل طرفا في هذه الحرب. على ما يبدو كان وقتها يعني يلملم نفسه ويعيد بناء نفسه حزب الله في ذلك الوقت، وعض على جراحه كما يقولون مدة 15 شهرا، وكان يتحين وينتظر ويعرف بأنه بشي مرحلة إسرائيل لن تتركه جانبا وسوف يعني تلتف نحوه، ووجد أنه يجب هو أن يبادر للدخول في الحرب عندما فتحت الحرب ضد إيران. في نهاية شباط الماضي في 28 شباط، لاحقا قام حزب الله بإطلاق عدة صواريخ مع معرفة مسبقة بأن هذه الصواريخ سوف على الأغلب تجر إسرائيل إلى الدخول، أو إلى ليس إلى الدخول لأنها كانت هناك موجودة منذ البداية، ولكن إلى حرب، إلى تصعيد أكبر. صحيح. في لبنان، ولكنه فضل أن يعني هو يختار الوقت المناسب له لفتح هذه الجبهة.
0: عمليا كان مخططا له. والآن يعني إلى أي مدى إحنا بنشوف أنه في الآونة الأخيرة دكتور، يعني عم نشوف أنه في هنالك خلافات بين حزب الله وبين المعسكر الحاكم خلينا نقول في لبنان، بين الرئيس جوزيف عون الذي وصف حزب الله بأصعب العبارات، وأيضا وصف إيران بأنها يعني تجر لبنان.

0: إلى حرب ليس حربها، وأن القضية مع إسرائيل عمليا التفاوض، يحاولون إفشال هذا التفاوض، يحاولون إفشال إحلال السلام. إذا بدنا نيجي نحكي على التصعيد الأخير، ما الذي قد يعني إلى أي مدى قد يؤثر على الجدل الداخلي اللبناني؟ نرى اليوم أنه معسكر حزب الله يقول بأن إيران تبعث برسالة للعالم بأن لبنان ليس وحده، على الأقل من البيانات ومن الشعارات التي نراها اليوم.
1: الحقيقة هي أنه الخلاف، أولا انتخاب جوزيف عون ونواف سلام جاء ضمن ظرف تاريخي إن أردت، وظرف يعني محلي لبناني غاية في الدقة، وهو على خلفية اختلال التوازن وضعف معين لدى حزب الله نتيجة الضربات التي تلقاها سابقا. الآن هذا الارتفاع في التوتر ما بين الجهتين هو نتيجة التغيير في التوازن هذا من جديد، لأن حزب الله يعني يحقق نقاط جديدة على أرض الواقع في لبنان، ويعني ليس بالضرورة أنه يحقق نقاط جديدة بأنه هو منتصر، ولكنه يتحول مرة أخرى، يحصل على شرعيته مرة أخرى من قبل الكتلة الحاضنة لحزب الله، لأنه هنالك احتلال في جنوب لبنان، ورجعنا إلى المربع الأول، مربع المقاومة والحرب ضد احتلال قائم على الأراضي اللبنانية. الآن جوزيف عون ومرحلة المفاوضات ما بين لبنان وإسرائيل هي جاءت كالتفاف على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران وليس العكس. يعني إيران والولايات المتحدة، إيران وضعت شرطا من شروطها لإنهاء الحرب بشكل كامل، إنهائها على جميع الجبهات ومن ضمنها جبهة لبنان. عندها عندما وضعت هذه النقطة، تذكر الإسرائيليون وتذكر نتنياهو أنه قبل فترة كان قد تقدم رئيس لبنان بمبادرة للمفاوضات التي لم يعني يحركها أو لم يلتفت إليها الإسرائيليون سابقا، وفقط بعد أن إيران وضعت الشرط بأنه لبنان هي جزء من وقف إطلاق النار، أرادوا يعني فصل الجبهات. يعني اللعبة هنا، إيران تحاول دائما، إيران وحزب الله يحاولوا دائما أن يربطوا الجبهات مع بعضها البعض. إسرائيل وإلى حد ما الولايات المتحدة يريدون فك هذه الجبهات، بالتالي يعني تحريك مسار المفاوضات بين إسرائيل ولبنان جاء من أجل سحب الورقة اللبنانية أو الحزب اللهية إن أراد من اليد الإيرانية. ولكن هنالك مشكلة أساسية في هذا الموضوع، وهو أنه لبنان أو الرئاسة اللبنانية والحكومة اللبنانية تفاوض في حين أنها لا تملك أي من عناصر القوة أو التأثير. يعني بدها توقع على وقف إطلاق النار، ولكن الحكومة اللبنانية ليست هي من يطلق النار على إسرائيل.
0: طبعاً طبعاً.
1: بدون موافقة حزب الله لا يمكن التوصل إلى اتفاق، وبالتالي نحن موجودون في حلقة مفرغة وفي معضلة. لازلنا
0: الآن يعني إذا نظرنا إلى بداية الحرب الإيرانية الأمريكية، أو خلينا الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في يعني خلينا نقول الآن، يعني إيران إذا بدنا نجي وضعها مع بداية تلك الحرب مع الاغتيالات التي نفذت، واليوم هي أن تحاول قدر المستطاع أنه أن تفرض معادلات جديدة. سؤالي الآن، وهو توقع طبعا، إلى أي مدى قد يؤدي هذا التصعيد الجديد اللي في صلبه لبنان، على الرغم من أنه يعني الضربات هي إسرائيلية إيرانية متبادلة، ولكن في صلبه لبنان، إلى أي مدى قد يؤدي أيضا إلى إشعال المنطقة مرة أخرى بالشكل الذي كان، وجر الولايات المتحدة مرة أخرى وجر دول الخليج، أم أنه إحنا أمام تصعيد اللي هو يعني ممكن أنه في يؤدي إلى حل، وممكن يعني وين أقرب بتشوف إلى التصعيد أم إلى
1: الهدوء؟ لي هو تصعيد محسوب. يعني هنالك ارتفاع في لهب نار الحرب، ولكنه محسوب، وإيران دخلت إلى هذه الزاوية في اللحظة التي هي يعني تراهن على أنه على التناقضات ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل. الولايات المتحدة، وسمعنا بالأمس الرئيس الأمريكي

0: دونالد ترامب مع بداية هذه الجولة بأنه سوف يطلب من نتنياهو بأن لا يعني يقصف وكل هذه الأمور. إيران تراهن بأن الولايات المتحدة لم يعد لديها وقت في هذه الحرب. يعني عندنا أخرى يومين ببلش المونديال في الولايات المتحدة وعندنا في انتخابات وهناك المشكلة العسكرية وتراجع القدرة أو تراجع شعبية الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى ارتفاع البترول وكل هذه الأمور والمشاكل الاقتصادية. بالتالي إيران تراهن على هذا الموضوع وتعتقد بأنه يعني يمكن التصعيد ولكن من دون إفلات الأمور بشكل كامل في المنطقة. ولكن دائما يجب أن يوضع احتمال بأنه الأمور لا تجري بالضبط يعني مثل معادلات حسابية 1+1=2.
1: نعم نعم دائما هنالك توقع نعرف كيف تبدأ ولا نعرف كيف تنتهي. سؤال أخير يعني دكتور, إذا أجينا بدنا نحكي على الوضع الآن يعني بكل ما يتعلق في الاتفاق الإيراني الأمريكي المفاوضات, أنت مثلنا مطلع طبعا على آخر المجريات, أين تقف الأمور وهل هنالك توقع بالفعل يعني أنه يكون هنالك اتفاق أم أنه يعني التصعيد اليوم جاء ليقول يا جماعة إحنا رايحين على استنزاف وكل الحكي على اتفاقات غير ساري؟
0: التصعيد اليوم جاء يقول أنه إما أن يكون وقف إطلاق نار في جميع الجبهات أو لا يكون وقف إطلاق نار, وهذا الرهان هو رهان إيراني. إذا سمعت بالأمس الرئيس الأمريكي قال أنه قبل هذه الحادثة, طبعا يعني نأخذ محدود الضمان هذا الحديث ولكن بغض النظر يعني هو صرح بهذا الأمر بأنه أنا كنت خلال يومين أو ثلاثة سوف أعلن عن توقيع اتفاق وقف الحرب في إيران. بالتالي يعني ما يرشح بأنه نحن قريبون من وقف الحرب. يبدو أنه نحن في عض الأصابع الأخير ودائما قبل نهاية الحرب يرتفع اللهب بشكل أعلى وكأنه يعني شوط الحل قبل النهاية. نعم. من أجل أن
1: أتوصل إلى اتفاق أفضل. صح,
0: من يفرض شروطه بشكل أقوى.
1: طيب احنا يعني ربما ايضا ايران تدرك ذلك فلذلك دخلت هذا المعترك لاول مره, هي من تبادر الى هذه الضربات. نعم. اشكرك جزيل الشكر دكتور عبد كناني الباحث والمحاضر في قسم الشرق الاوسط في جامعه تل ابيب, شكرا لك.
0: تحياتي لك,
1: يعطيك العافيه. طيب يعني نحن في مرحله عد الاصابع, تبدو هذه الجوله محدوده يعني, وأنا أصمم على هذا التحليل وأنا أؤيد بشكل كبير ما قاله أيضا دكتور عبد كناني. نخرج إلى فاصل قصير بعد نواصل.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت, ماكسوس, فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505 خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو, بس انساكوا مني أنا, اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
4: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: فيش حاجة ترجعوا بالزمن, مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل, شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب24.90 شيكل, مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل, شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل, بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل, جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل, الحملة حتى 13.6, خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: كمان بوست, كمان ستوري, وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا, بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار, هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء

مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: 103.3 107.8 FM. أنتم تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: إذن عدنا راديو الناس 103.3 107.8 FM، نواصل معكم برنامج بتوقيت العالم. نحن نطرق ما يحدث في العالم، ولكن بسبب التصعيد الإيراني الإسرائيلي نحن أيضا خلينا نقول هيك نركز هيك قليلا من محاور ثابتة على هذا التصعيد، ولكن أيضا من نظرة دولية وعالمية. انضم إلينا الآن الكاتب والباحث أنطوان شلحت، يعطيك العافية.
2: أهلاً أخي فراس، تحياتي.
1: يعطيك ألف عافية. نحن نرى تصعيداً بين إيران وبين إسرائيل، ولكن في المقابل هنالك أسئلة تتعلق ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي. عقيدة الرجل الأمنية، الرجل الذي دخل المعترك في عام 2023 وتحدث عن نصر مطلق، اليوم إحنا بعد أكثر يعني قريب 3 سنين كمان شوي، نحن نرى بأن الكثير من الجبهات المفتوحة، القليل من الإنجازات على الأقل، ونحن نرى أنه حتى يعني فتحت، يعني هو أراد حربا متجددة مع إيران بعد حرب 40 يوم أو قبل وقف إطلاق النار، بس بعرفش إذا بتأيدني ما كانش بده هاي الضربة إنه يكون رد إيراني على الضاحية. لا أعرف إذا كنت تؤيدني بمثلها، ما كانش بده يرجع على الحرب بهاي الطريقة.
2: بالتأكيد، يعني هو كان يتطلع ربما إلى حرب أكثر كثافة، وإنه تحقق إنجازات أكثر مما حققته على حتى الآن، ليس على المستوى التكتيكي إنما على المستوى الاستراتيجي. متى يمكن أن تحقق مثل هذه الحرب غاية استراتيجية؟ إذا مثلا ما تم إخراج اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، أو إذا ما تم الساحة اللبنانية مثلا نزع سلاح حزب الله. طبعا هاي غايات اللي من الواضح حتى بحسب المحللين الإسرائيليين إنه هاي غايات بعيدة المدى، يعني لا أدري إن كان ممكن الوصول إليها الآن. ما يحصل، لكن ما يحصل الآن من تصعيد، أنا بعتقد أنه يخدم مصلحة نتنياهو السياسية ومصلحته الشخصية. لأنه مثل ما أنت بتعرف فراس، أنه في لبنان هناك فرضت قيود عليه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعرف بالتحليلات الإسرائيلية بأنها نوع من سياسة ضبط النفس فرضت عليه. هو كان يريد سياسي طبعا أو عدوان أوسع نطاقا، أن يقصف بيروت، أن يصل إلى النبطية، أن يهاجم مدن أيضا أخرى في الجنوب اللبناني. على ما يبدو وضعت قيود على كل ذلك، ولذلك يعني كان الساحة اللبنانية كانت بمثابة مؤشر، مثل ما كتب في بعض التحليلات، إلى أنها يمكن أن تشكل القبر السياسي لنتنياهو، كما شكل لبنان قبر سياسي لنتنياهو في ولايته الأولى 1996-1999. بحينه بعتقد أنك بتذكر
1: طبعاً.
2: كان في لبنان تجربة الحزام الأمني،
1: صحيح،
2: كان في ضغط تصدرت حركة الأربع أمهات من أجل الانسحاب من الحزام الأمني،
1: صحيح،
2: وخاض الانتخابات في 1999، أعلن أنه لن ينسحب من الحزام الأمني. في المقابل منافسه يهود براك أعلن أنه سينسحب من الحزام الأمني، وبناء على ذلك تمكن من أن يهزمه في هذه الانتخابات ووفى بوعده وانسحب،
1: صحيح،
2: من الحزام الأمني 2000. لذلك يستعاد الآن في بعض التحليلات الإسرائيلية أنه كما كانت لبنان في ولايته الأولى هي قبره السياسي، يمكن أن تكون الساحة اللبنانية المرتبطة عضويا بالساحة الإيرانية بمثابة قبره السياسي في الانتخابات المقبلة في خريف هذا العام.
1: ولكن في المقابل يعني أنه يعود، صحيح أنه قد تكون له يعني ممكن أن يتم قصف الضاحي وإيديه مش راح يكونوا مكبلات، ولكن في الوقت ذاته هنالك معادلة أكبر برأيي، أنا أسألك، هنالك معادلة أكبر التي فرضتها طهران.

0: انتقال المعادلة في إيران من الصبر الاستراتيجي إلى معادلة الرد العقابي. يعني الرد الإيراني هو ينطوي على رد عقابي على كل استهداف إسرائيلي للضاحية الجنوبية. طبعا في تغيير للمعادلة، وأنا بظن أنه هذا في غير صالح بنيامين نتنياهو، بغير صالح اليمين، بغير صالح إسرائيل، لأنه من الواضح أنه يعني هذا الرد هو من علامات ربما قدر من فائض القوة الذي تمتلكه إيران من خلال يعني توجيه الصواريخ والمسيرات إلى شمال إسرائيل وأيضا إلى مناطق الوسط. الصورة الآن أنا بعتقد أنها يعني ليست في صالح بنيامين نتنياهو، بغض النظر عما يمكن أن تتطور عليه الأمور في الساعات القليلة المقبلة، لأنه في حديث أن هناك يمكن ربما يعد العدة لعملية تكون أشد وأدهى مما حدث حتى الآن، وأن هناك ربما قد يكون هناك تواطؤ أمريكي مع مثل هذه العملية سواء في لبنان أو في إيران، لأنه في إيران الآن في عمليات إسرائيلية. هناك من يعتقد أنه هذه العمليات ستستهدف غايات أيضا وأهدافا استراتيجية. الصورة ليست واضحة بما فيه الكفاية، ولكن حتى مع هذا الاختلاف أو المغايرة أنا بعتقد أنه فعلا الآن تجدد الحرب، يعني أوافقك الرأي، لا أعتقد أنه سيخدم مصلحة نتنياهو لا السياسية ولا الشخصية.
1: هل هنالك من يرى أنه من الممكن أن يكون هنالك تواطؤ أمريكي من قبل الولايات المتحدة، ولكن في الوقت ذاته يعني ما لم يحسمه الأمريكيون والإسرائيليون في آن واحد، هل من الممكن أن تحسم إسرائيل مثلا في معادلة الطاقة وما إلى ذلك، البنى التحتية؟ ممكن نشوف سيناريو أنه أمريكا تقول لإسرائيل أضرب اللي بدك إياه وإحنا ساكتين لحد ما الإيراني يقولوا تعالوا بدنا بدنا بدنا حل أو بدنا مفاوضات أو بدنا اتفاق؟
0: ممكن، يعني هذا سيناريو مطروح. يعني انت لاحظ انه هذا السيناريو كان مطروح بالنسبة للبنان مثلا. يعني بعد ان دخل اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، الولايات المتحدة منحت اسرائيل ضوء اخضر لان تخرق هذا الاتفاق الى حين يتم التوصل الى اتفاق على الساحة الايرانية بين الولايات المتحدة وايران. ولكن ما غير المعادلة، وهون أنت أشرت لهذه الجزئية المهمة، أنه حزب الله بادر إلى أيضا الرد على هذا التغيير بتغيير الموقف. يعني في السابق أنت أشرت لأنه في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ 20 نوفمبر 2024 اللي فرضه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
1: صحيح.
0: ولكن منذ ذلك الاتفاق وصولا إلى الاتفاق الذي تلاه، إسرائيل كانت تخرقه بشكل شبه يومي.
1: صحيح.
0: وأحيانا أكثر من عملية واحدة في اليوم، ولكن حزب الله آثر أن يلتزم الصمت وأن لا يرد على هذه الخروقات. الآن مع الخروقات للاتفاق الثاني من أول خرق، حزب الله قرر أن يرد.
1: صحيح.
0: ورد بشدة، يعني هاي المسيرات والمحلقات المفخخة هاي يعني تؤدي إلى إلحاق أذى كبير، ليس فقط من ناحية الأضرار المادية، إنما أيضا من ناحية الخسائر البشرية. يعني من غير المعادلة الآن، يعني وربما هذه يعني ملاحظة جديرة بالاهتمام والمتابعة، إنه من يغير المعادلة الآن ليس إسرائيل وليس الولايات المتحدة، إنما إيران وحزب الله في لبنان.
1: يعني هذا أيضا يعني سكتوا 15 شهر تقريبا حزب الله من يعني أمام الضربات الإسرائيلية، ونحن نرى بأنه يعني من دخل وفرض شروطا عم بيشوف حاله بكل مرة بضرب فيها في هنالك رد. سننتظر ونرى، في هنالك من يرى يعني أنه يؤيد بشكل كبير أنه قد يكون هنالك يعني اتفاق أمريكي إسرائيلي بهذا الشأن، يعني تتعالى هذه الأصوات، ولكن سننتظر ونرى. إذا بدي أخذ تقييمك لهذه الجولة، أنت في وأنت كنت محقا لما سألتك مع بداية الحرب الإيرانية قلت لي رح تكون طويلة، هي مش عملية محدودة، حرب الإيرانية الإسرائيلية على حرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في ذلك الوقت 28/2. إذا أسألك عن تقييمك لهذه الجولة التي نعيشها الآن.
0: يعني أنا بعتقد إنه الأمور ما زالت في بداياتها، يعني هناك يعني كل الوقت بقوله إنه إيران أضعف، يمكن أن تكون فعلا

0: يعني لحقت بها الكثير من الخسائر، ولكن يبقى السؤال فيما إذا كانت هذه الخسائر هي على المستوى الاستراتيجي أم فقط على المستوى التكتيكي. ما ثبت حتى الآن وردة الفعل الإيرانية في الساعات 24 الفائتة تؤكد أن هذه الخسائر هي خسائر تكتيكية، وأنه على المستوى الاستراتيجي هناك قدرة على ما يبدو لدى النظام الإيراني، وكذلك هناك قدرة حتى لدى حزب الله على التعافي، طبعا ليس بمستوى العودة إلى ما كان عليه ربما قبل بداية هذه الحرب، ولكن ما زالا يملكان من مصادر القوة ما يمكن فعلا أن لا يسقط، يعني أستطيع لا أريد أن أستعمل مصطلح الهزيمة، لا يسقط يعني مثل حتى ولو نكسة على هذين الطرفين. ألاحظ أنه أكثر شيء الآن يثير السخرية في التحليلات الإسرائيلية هو حديث نتنياهو عن الانتصار المطلق، وحديثه حتى يعني هناك قدر من السخرية عن حديثه عن صورة انتصار، يعني حتى صورة انتصار حتى الآن لا يتمكن نتنياهو من
1: ما عنده الوقت الكافي أيضا ليحقق ما يريده، لأنه إحنا عم نحكي عن كمان المونديال، بعرفش قديش الولايات المتحدة معنية أنه المنطقة طبعا تشتعل، وبيكون إشي تاريخي لأول مرة بيصير، وأنه يكون كمان الاستقلال وأسعار النفط وما إلى ذلك. يعني إسرائيل دخلت مع الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، ولكن ما حسبت حساب السايد إفكت زي ما بسموها، الأعراض الجانبية لهذا التحالف، لأنه مش بس صحيح أشياء منيحة في هنالك.
0: ملاحظتك فراس، ملاحظتك على المونديال ملاحظة كتير مهمة، لأنه أنا بعتقد أنه التصعيد الحالي مرتبط بما يمكن توصيفه بأنه على أعتاب المونديال.
1: صحيح.
0: يعني أنا بعتقد أنه سيناريو التصعيد قد لا يقصد به العودة إلى الحرب الشاملة، قد يقصد به ممارسة المزيد من الضغط
1: يومين ثلاثة قبل المونديال.
0: نعم.
1: طيب سننتظر ونرى. أشكرك جزيل الشكر المحلل والباحث أنطوان شلحت، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
0: تحياتي
1: لك، يعطيك العافية. دكتور فارس أبو راس المختص بالشأن الأمريكي، يعطيك العافية.
2: عافيك، أهلا فراس.
1: يعني قبل ما هيك بدي أحكي شوي هيك قضية، يعني نيجي على التحليل الأمريكي، ولكن قبل ذلك يعني كان صدر هنالك ما يعرف بتشوهات نوعا ما في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية بكل ما يتعلق في الكشف الذي كشفته قناة ABC NBC وأيضا صحيفة نيويورك تايمز عن قيام إسرائيل بالتجسس على شخصيات أمريكية من أجل معرفة معلومات حول المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذا الأمر ليس جديدا بحسب مصادر في البنتاغون التي لم يعترف بها، لم يؤكدها البيت الأبيض، ولكن مصادر إعلامية تقول بأن هذا الأمر ليس جديد، ويعيد بنا الكرة إلى جوناثان بولارد، هذا الجاسوس الذي جندته إسرائيل في السابق في ثمانينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، ولا يزال عقدة بولارد يعني تلعب بين الجانبين. خلينا نسمع هذا التقرير قبل ما نيجي إليك.
2: نعم.
3: أعاد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الحديث مجدداً عن ملف التجسس بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعدما كشف عن مخاوف داخل أجهزة الأمن الأمريكية من محاولات إسرائيلية لجمع معلومات تتعلق بالملف الإيراني ومسؤولين أمريكيين مشاركين فيها. وعلى الرغم من نفي إسرائيل، فإن القضية أعادت إلى الأذهان فوراً اسماً ما زال يمثل بالنسبة لكثير من الأمريكيين أكبر اختراق استخباراتي إسرائيلي داخل الولايات المتحدة. يوناثان بولارد. From Graham Greene's Quiet America. I've never met a man who had better
4: motives for all the trouble he's caused. והעביר לישראל אלפי דפים של מסמכים סודיים, ובכך הפר הפרה חמורה ביותר את האמון שהעניקה לו ממשלת ארצות הברית.
5: זאת הייתה פרשה מחיבה. נעשה פה מעשה פרטיזני נגד רצון הממשלה.
3: كان بولارد محللاً استخباراتياً مدنياً في البحرية الأمريكية عندما جندته إسرائيل عام 1984، وبفضل وصوله إلى مواد سرية للغاية نقل خلال أقل من عامين آلاف الوثائق العسكرية والاستخباراتية إلى مشغليه الإسرائيليين في واحدة من أكبر عمليات التجسس التي تعرضت لها الولايات المتحدة من

0: دولة حليفة. لكن نهاية القصة كانت دراماتيكية، ففي نوفمبر من العام التالي وبعد انكشاف أمره توجه بولارد مع زوجته إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن طالبا الحماية، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين داخل السفارة رفضوا إدخاله وأغلق الباب في وجهه ليعتقله عناصر الFBI بعد دقائق. هذه الحادثة تحولت إلى جرح شخصي عميق بالنسبة لبولارد، فخلال سنوات سجنه الطويلة اتهم إسرائيل بالتخلي عنه ووجه انتقادات حادة إلى مشغليه، وعلى رأسهم رجل الاستخبارات الإسرائيلية رافي إيتان رئيس حزب المتقاعدين قبل وفاته الذي أشرف على العملية. وكان بولارد يقول إن إسرائيل استفادت من المعلومات التي قدمها، لكنها تركته يواجه السجن المؤبد وحدها عندما أصبحت العملية عبئاً سياسياً. أمضى بولارد نحو 30 عاماً في السجن قبل الإفراج عنه عام 2015، ثم انتقل إلى إسرائيل عام 2020، لكن قضيته بقيت حاضرة في الوعي الأمريكي، ليس فقط بسبب حجم المعلومات التي سربها، بل لأنها كسرت افتراضاً كان سائداً آنذاك بأن الحلفاء لا يتجسسون على بعضهم البعض. ولهذا كلما ظهرت مزاعم جديدة عن نشاط استخباراتي إسرائيلي داخل الولايات المتحدة، يعود اسم يوناثان بولارد إلى الواجهة باعتباره القضية التي لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
1: إذن والآن قبل قليل يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن ينبغي على إسرائيل وإيران وقف إطلاق النار فورا. ينضم إلينا الآن مرة أخرى، يعني كمان مرة نرحب فيك، كسمعت التقرير بتأمل ما كانش ممل، الدكتور ثائر أبو راس يعطيك العافية.
2: فيك أنا أتراك. لا بالعكس، لم يكن مملا أبدا، هاي جزء مهم من تاريخ العلاقة الأمريكية الإسرائيلية وكيف الاستخبارات بتفوت أحيانا بالعلاقات، وكثير من الأمور تحل خلف الكواليس، وهذه من الأمثلة النادرة اللي نعم. يعني الفضيحة انكشفت أمام الإعلام العالمي في وقته.
1: إذا بدنا نأخذ الآن التوترات الحاصلة، إذا هل يصح القول أصلا إنها توترات ولا هي أمور عادية تحصل بين حليفين؟ يعني ما كشف عنه التقارير الأمريكية حول يعني نية إسرائيل أو ربما مسعى واضح للتجسس على مسؤولين في الولايات المتحدة، هل هذا أمر يعني عادي هيك؟ كيف الولايات المتحدة بتشوفه؟
2: لا، يعني هي درجة العادة أنه الحلفاء يتحملون بعضهم البعض في هذه الأمور، يعني وكأنه الدول تعرف بأنها تتجسس على بعضها البعض، يعني إذا كانت الشركات التجارية تتجسس على بعضها البعض فما بالك بالدول ومصالح الأمن القومي التي تخص الدول. ولكن حتى في هذا المجال في شيء اسمه ذوق عام أو أخلاق، وفي هذه القضية تحديدا يبدو بأن إسرائيل قد يعني قطعت الخط الأحمر فيما يخص الذوق عام. ليس يعني مقبول مثلا أن تحاول إسرائيل أن تستفسر، أن تسأل بعض الأسئلة، أن تتوجه إلى شخصيات في داخل سواء وزارة الخارجية الأمريكية أو وزارة الدفاع وما إلى ذلك، ولكن أن تحاول أن تتبع التليفون الشخصي لشخص مثل ستيف ويتكوف فهذا يعتبر يعني كسر للخطوط الحمراء، أن تحاول أن تجند شخصيات من داخل المؤسسة الأمنية هذا كسر للخطوط الحمراء، أن تحاول أن تزرع مواد تجسسية أو تكنولوجية في مبنى مركز الأمن القومي هذا أيضا يعتبر يعني تعدي للخطوط الحمراء. يعني في هذه الحالة إسرائيل قامت ببعض الأمور التي لا يجب أن تحدث ما بين الحليفين. يعني إذا عدنا إلى ويكيليكس على سبيل المثال قبل 15 سنة، هذا النوع من التجسس تجسس مقبول، أن يعني يدعي السفير الإسرائيلي إلى مكتبه في واشنطن بعض الشخصيات المقربة من الرئيس وأن يحاول أن يستقي منها معلومات، ولكن أن تقوم الدولة الإسرائيلية بوضع رقائق على تليفون ويتكوف أو أن تحاول أن تتبع تليفون ويتكوف حتى ولو عن طريق تليفون شخصية إيرانية، لأنه على ما يبدو الإسرائيليين سيطروا على تليفون شخص من الوفد الإيراني ومن ثم نجحوا في السيطرة على تليفون ويتكوف. هذا أمر لا يجب أن يحدث، خاصة وأنهم يدركون جيدا بأن الأمريكان لديهم قدراتهم لتتبع يعني تليفون ويتكوف، فكان بإمكانهم أن يكشفوا الأمر وقد كشفوا الأمر. فربما هي حتى محاولة إسرائيلية للسع أذن الأمريكان كان لكي يقولوا لهم نحن ندرك ماذا تفعلون من ورائنا. وبكل الأحوال هذا أمر يعني غير مقبول ما بين الحلفاء، ولذلك هنالك انفضحت القضية إعلاميا ولم تبقى خلف الكواليس كما تحدث بالعادة مثل هذه الأمور.
1: وإذا بدنا نحكي هيك شوي على إلى أي مدى الآن يعني تأثرت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد هذه الحرب أو خلال هذا التحالف؟ مرات بتعرف بيقولوا لك سافر مع صاحبك عشان تعرفوا على حقيقته، أو هو بمفهوم الدول فوت حرب مع دول عشان تعرف بالضبط حقيقتها أو حقيقة بعض. إلى أي مدى فهم الأمريكيون حقيقة الإسرائيليين وفهم الإسرائيليون حقيقة الأمريكيين؟ هل كان هنالك نتجت علاقة معينة بعد بتحليلك بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية عمليا؟
2: يعني أنا أعتقد بأنه طيف وليس فقط حدث واحد ممكن أن يؤثر على طبيعة هذه العلاقة. هذه العلاقة تتأثر، ويعني كشف فضائح من هالنوع تزيد من التوترات ما بين الطرفان. ولكن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية آخذة بالتغيير الاستراتيجي ليس من اليوم، هو أمر بدأ في فترة رئاسة أوباما حينما بدأنا نشاهد هذا الافتراق في المصالح الاستراتيجية. ولكن حرب الإبادة على قطاع غزة وكل ما حدث بالثلاث سنوات الماضية ومع التغييرات التي بدأت تحدث في الرأي العام الأمريكي لكمان مرة، بدأت منذ سنوات طويلة ولكن في آخر ثلاث سنوات بدأنا نشاهد التغيير الجذري. هذه الأمور كلها يعني هي أهم عمليا من الحادثة العينية. هذه أعتقد بأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية خاصة في عهد ترامب ستبقى قوية، حتى وإن كانت العلاقة الشخصية ما بين ترامب ونتنياهو تشوبها التوترات، لكن يعني العلاقات ما بين الدول لا تتغير بين ليلة وضحاها ولا تتأثر فقط من حادث واحد. هي مثل حاملة الطائرات، يعني هكذا الأمريكان يعبروا عنها، هي مثل حاملة الطائرات، يأخذ الكثير من الوقت لكي تغير من مسارها. ولكن المهم هنا هو بأن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية فعلا بدأت تغير من مسارها، وسيكون لذلك تأثيرات في السنوات والعقود المقبلة.
1: أشكر جزيل الشكر دكتور ثائر أبو راس المحلل، محلل الشأن الأمريكي والدولي، شكرا لك على المداخلة. نخرج إلى فاصل قصير نواصل.
3: سخنين راحت وز وز
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.

0: تستمعون إلى برنامج بتوقيت العالم.
1: طيب رجعنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. طبعا نسمع الرابع من حزيران عام 1967، هيك عادة يعني هذا التاريخ المخروط. احنا في مثل هذا الأسبوع في عام 67 اندلعت حرب الأيام الستة، هنالك من يصفها أيضا بحرب الساعات الأربعة بعد أن حسمت المعركة في الساعات الأولى للحرب بحسب ما يقوله عدد من المؤرخين، لا نعرف إذا كان هذا دقيقا. كل هذه الأمور وكيف لا، نستضيف بروفيسور مصطفى كبهة رئيس مجمع اللغة العربية أيضا ورئيس قسم دائرة الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة. يعطيك العافية بروفيسور.

0: أهلا وسهلا بكم.
1: يعني هنالك من يدعي أو الكثير يدعون بأنه حرب حزيران 67 هي أسست كل الصراعات التي نعيشها اليوم، إلى أي مدى هذا صحيح؟
0: يعني هذا صحيح إلى مدى بعيد، باعتبار أنه معظم ما نعاني اليوم هو نتيجة مباشرة للحرب، احتلال قطاع غزة والضفة الغربية والجولان وشبه جزيرة سيناء وما تلاها بعد ذلك، الاستيطان وما نرى تجلياته في هذه الأيام طبعا. وبداية أكد يعني إسرائيل أسست عام 48، ولكن حرب 67 أكدت بشكل كبير على هذا التأسيس، بمعنى أنه لم تكتفي إسرائيل بالاستيلاء على 78% من مساحة فلسطين التاريخية، بل استطاعت أن تحتل ما تبقى من ذلك وهو 22%. الخطاب تغير، يعني بعد كان الخطاب العربي العودة إلى حدود التقسيم عام 47، حتى ذلك الوقت الخطاب تحول إلى حدود الرابع من حزيران، فهو كان الرابع من حزيران أصبح نقلة جديدة في وعلامة جديدة، وحدود الرابع من حزيران ما تسمى الخط الأخضر. الخط الأخضر الآن يعني قائم فقط في الذاكرة
1: طبعا،
0: وليس قائما، يعني عندما يتحدثون عن الكثير من الأمور ترى الأمر غريب. يعني قبل فترة كان هناك من يتحدث عن نقل بعض القرى والمدن العربية إلى السلطة الفلسطينية، طبعا ولكن أين السلطة الفلسطينية؟ ما يجري في الداخل والمستوطنات، يعني داخل وخارج هذه المصطلحات، يعني يتحدثون عن عرب الداخل، أي داخل؟ إذا كان الداخل داخلا فما هو الخارج؟ وكل هذه الأمور يعني نراها ماثلة أمام عيوننا، رغم أنه من ذلك التاريخ حصلت أيضا أمور غيرت هي الأخرى. حرب 73، اجتياح لبنان 82، الانتفاضتان، كل هذه الحوادث بقيت في إطار الواقع الجديد الذي أسست له حرب 67.
1: والآن إذا بدي أجي أحكي أنا على حرب 67 كذلك، تذكرها يعني؟
0: نعم أنا أذكر ذلك جيدا، أذكر بأني كنت يعني في صف البستان، وكنا قد ذهبنا صباحا من المدرسة، وأذكر بأن ذلك كان يوم اثنين.
1: يوم اثنين زي اليوم.
0: نعم، وجدنا مدير المدرسة بانتظارنا وقال لنا يعني ما المفضل أن نعود إلى بيوتنا. وعدنا، وأعتقد إنه بعض الناس يعني في القرى الصغيرة لجأوا إلى المغاوي والكهوف.
1: كان يعني في مسموع الإشي ولا كان حدودي أكثر؟
0: لا، نحن كنا على الحدود، يعني أنا رأيت بغم عيني. أولا رأينا بعض الطائرات، قيل أنها عراقية جاءت من مطار المفرق وقصفت في المنطقة هناك، منطقة وادي عرا. وأيضا رأيت القوات تتقدم لاحتلال برطعة التي لا تبعد عنا أكثر من 4 كيلومتر باتجاه الشرق. وسمعنا عن معارك دارت في سهل يعبد، يعني معارك دبابات طاحنة دارت في سهل يعبد في 7 و8 من حزيران. ولكن بعد ذلك درست الحرب ورأيت ماذا حصل بالفعل، يعني كانت المعارك التي سمعنا عنها في سهل يعبد كانت معارك دبابات طارية. هذه هي المعركة الأساسية اللي حصلت في الضفة الغربية، غير ما جرى في القدس أيضا في حدود الحرم وما إلى ذلك. نعم.
1: أنت تذكر هيك شغلات اللي برأيك يعني هيك ممكن تذكرها، ما أشبه الأمس باليوم اللي ممكن
0: يعني أعادت إلى الأذهان الكثير من مظاهر النكبة، مظاهر 48. الناس يعني يأخذون بعض الفراش ويذهبون إلى الكهوف والمغاور. يعني أنا لم أعش النكبة، ولكن قالوا لي بأن هذه المظاهر كانت نفس المظاهر التي كانت عام 48. النزوح، يعني صحيح في الأدبيات التاريخية يسمون من أجبر على ترك بيته عام 48 لاجئ، ومن أجبر على ترك بيته ب67 نازح على الأقل. الأقل هذه المصطلحات تستعمل بالأردن، ويعني الناس لا يعرفون بأنه أكثر من ربع مليون شخص تم تهجيره في 67، يعني هذا رقم ليس بسيط. حوالي 270 ألف نازح
1: في في, في في ذلك الوقت يعني. أهم يعني إذا لنا نحكي عليه
0: والأكثر الأكثر والأنكى إنه بعض اللاجئين الذين لجأوا للضفة من في 48 من منطقة الساحل والمناطق التي كانت تحت السيطرة الإسرائيلية نزحوا إلى الضفة الغربية بعد 67.
1: إذا بدنا نحكي يعني على بالفعل إذا بدنا نحكي على يعني عليها كحدث مؤسس قبل حرب 67، هل كان يتوقع أنه يحدث ما حدث يعني أنه بهاي السهولة أن تستطيع إسرائيل؟
0: أعتقد أنه أثناء الهب الناصري والجماهيرية التي فاز فيها عبد الناصر كانوا يعتقدون بأن تصحيح ما جرى عام 48 هو مسألة وقت. وكانوا يتحدثون عن, عن, عن يعني منظومة صواريخ بنتها مصر القاهر والظافر وما إلى ذلك، وكانت يعني تعرض في التلفزيون المصري وتذاع في صوت العرب، ويعني الأجواء كانت حتى إنه يعني في أحاديث كثيرة إنه في ناس خرجوا من في الساعات الأولى، يعني طبعا في الساعات الأولى راديو صوت العرب كان يتحدث عن تقدم الجيش المصري باتجاه تل أبيب إلى أن يعني في ساعات الظهيرة وما بعد الظهيرة بدأت الأمور يعني تبدو أكثر وضوحا. يعني أذكر أنه في منطقة وادي عارة كان هناك نقطة رادار مصرية كانت مفروض في منطقة العمرة يعني أم الريحان، فكان مفروض هذه النقطة تنبئ القاهرة إذا كان هناك هجمات جوية. وفي طبعا في أحد الكتب الذي كتبها هيكل يقول بأن كود السر أو لغة السر كانت عنب عنب، يعني فإشارة عنب عنب وصلت في الساعة 8:45 45 دقيقة بعد أن كانت 75% من مطارات القاهرة قد دمرت بشكل كامل.
1: طيب يعني ويذكر الناس أحمد سعيد والذي قال هنيئا يا سمك،
0: هذه كان قالها قبل طبعا وتناقلوها تناقلوها بالكثير من الصيغ التي لم يقلها مثل بالضبط مقولة ماكو آمر العراقية، ويعني تعرف هناك مقولات تم تطويرها و يعني إضافة الكثير من التوابل عليها.
1: طيب إذا ما المستمعين ما تذكروش تذكر نتحدث عن هذه المصطلحات وتصويبها في المرة الجاي، إن كان هنيئا يا سمك إن كان ماكو أوامر هذه
0: أنا أيام كان يقول تجوع يا سمك، تجوع باللغة المصرية تجوع يا سمك تل أبيب.
1: طيب لو يدركنا الوقت للأسف يعني كنا هيك هذا موضوع شيق من واحد حديث عنه. طبعا أحمد سعيد يعني توفي عام
0: 2015 ظاهرة إعلامية يعني تتحدث عن فعالية الإعلام المجند مرات تكون هدامة إلى حد
1: كبير. البروفيسور مصطفى كبهر إزارة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية، شكرا لك على هذه المداخلة. أعزائي المستمعين والمستمعات، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بتوقيت العالم. محمد علي أبو ليل فرندس إذاعية، مرال الصفدي في الإنتاج، وأنا فراس خطيب كنت معكم في الإعداد والتحرير. إلى اللقاء إن شاء الله يتجدد مع أخبار أفضل.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
1: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.

0: المتصف عبر أثير راديو الناس، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. الجيش الإسرائيلي يواصل من غاراته في إيران، والحرس الثوري يتوعد ويحذر إسرائيل من بدء ما وصفه باللعبة الخطيرة. رغم التوتر الأمني، قتيلان في كفر قرع وأم الفحم، وأجواء مشحونة في كفر كنا بعد حوادث إطلاق نار وإلقاء قنابل على منازل من خلال طائرات مسيرة. والمحكمة ترفض ادعاءات الشرطة بشأن عدم قانونية رفع العلم الفلسطيني خلال المظاهرات، وتقرر الإفراج عن الناشط الذي اعتقل يوم السبت. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية، أنتم عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف، العدد الثاني لهذا الأسبوع. قال الجيش الإسرائيلي أنه أكمل هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران، فيما يواصل سلاح الجو شن غارات في العمق الإيراني شملت مطار شيراز جنوبي إيران. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان أن إسرائيل بدأت لعبة خطيرة باستهدافها صناعة النفط والمواقع المدنية، وأعلن تنفيذ عملية صباح اليوم ردا على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي. ينضم إلينا فراس خطيب. أهلا فراس.
1: أهلا أهلا أهلا فرات إلى كل المستمعين.
0: فراس، نذهب إلى النهاية وبالتالي نظرات الماكرو من فوق، وهذه النظرة تقول بأنه ربما ترامب فقد السيطرة على نتنياهو قبل أن يذهب إلى ما حصل.
1: خلينا نقول يعني مش راح يكون في وضع يفقد فيه ترامب السيطرة على نتنياهو. إسرائيل لا تستطيع بدون الولايات المتحدة، هذا ليس قرار نتنياهو، حتى لو أرادت هي تستطيع أن تدخل إلى معترك تبع أسبوع 10 أيام في مثل هذه الحرب. في نهاية المطاف السيطرة الأساسية هي ليست على شخص نتنياهو، وليست سيطرة ترامب على نتنياهو، إنما هي سيطرة المنظومة الأمريكية على المنظومة الإسرائيلية. حرب طويلة، بحاجة إلى ذخائر، بحاجة إلى دعم دولي، بحاجة إلى فيتو أمريكي، بحاجة إلى جبهات دبلوماسية، منظومات عسكرية وما إلى ذلك، والعنوان هو الولايات المتحدة. فهي لا تسيطر على القرار الإسرائيلي فقط لأنه يعني هنالك هي دولة أكبر، هي دولة راعية بكل المعايير، وهي دولة تحمي إسرائيل لكل المعايير منذ عام 23 حتى اليوم. الآن الذي حدث مؤخرا في الآونة الأخيرة أن هنالك وصلت المفاوضات بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة وبين إيران إلى مستوى مش كثير معروف، لكنه يقترب أكثر إلى اتفاق من كونه إلى انفجار بالاتفاق. بنيامين نتنياهو يريد مواصلة هذه الحرب، يريد مواصلة هذه المعركة، ولكن ليس بالشكل الذي اندلع بالأمس. هو أراد مواصلة هذه المعركة بقرار أمريكي، أن تكون الطائرة الأمريكية على جانب الإسرائيلية وتخصص مرافق مدنية ومرافق طاقة ونفط في إيران من أجل انهيار المنظومة الاقتصادية في إيران، ومن شأن هذا أن يؤدي إلى انهيار النظام. الذي حدث بالأمس هو تجدد للقتال، ولكن بطريقة لا يريدها نتنياهو. ماذا يعني تجدد القتال الذي كان بالأمس؟ هو عمليا رد إيراني على قصف إسرائيل للضاحية الجنوبية. نذكر فقط قبل عام بأن إسرائيل دكت إيران ودخرجت إلى حرب ضدها بدعم أمريكي في ذلك الوقت، وحزب الله الذي أنهك من الضربات الإسرائيلية لم يتدخل حتى في هذه الضربة. اليوم نرى بعد عام من تلك الحرب بأنه ليس فقط بأن حزب الله يعني يسكت ويصمت على القصف الإسرائيلي وما يحدث في جنوب لبنان وفي بيروت، إنما أيضا طهران ترد على قصف إسرائيلي إلى على الضاحية الجنوبية، بما معناه أن وحدة الساحات التي استطاعت إسرائيل أن تفككها

0: عام 2024 بتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار أو بإقرار وقف إطلاق نار بين حزب الله وبين إسرائيل، وفصلت الساحتين اللبنانية والفلسطينية، فصلت حزب الله عن غزة، استطاعت وبنجاح في ذلك الوقت تعود هذه المرة إلى تعزيز ما كان في السابق، وعمليا هي وحدة الساحات الإيرانية اللبنانية. قصف لبنان يساوي قصف الشمال. صحيح نتنياهو يريد هذا التصعيد نوعا ما، قد يخدم صورته الأمنية خاصة في ظل معركة غير محسومة مع إيران، ولكن في الوقت ذاته هذه الطريقة، هذه العودة لم يردها نتنياهو. أراد أن يكون هنالك قرار أمريكي وأن تكون الولايات المتحدة على جانب إسرائيل، وهذا لن يحصل على على على أقل تقدير في الأيام التي نراها اليوم.
1: يعني كيف يمكن بنهاية المطاف أن يخدم مصالح نتنياهو الانتخابية والسياسية في حال استمر هذا القصف والقصف المتبادل؟ هناك أيضا من يقول بأن يعني إسرائيل فقدت هذه المعادلة، بأن هي التي تبدأ هنا، إيران التي بدأت بالقصف
0: بشكل استثناء إيران التي بدأت، ولكن يعني أيضا يعني إيران ليست بأفضل حال. نقول إنه يعني هي وضعها أيضا الداخلي، وهنالك أيضا الحصار الاقتصادي عليها، هي ليست كما كانت قبل الحرب، ولكن مع ذلك الرسالة الإيرانية، التوقيت الذي اختارته إيران قبل 3-4 أيام من المونديال، هذا أمر ليس صدفة، خاصة وإنه يعني هنالك مساعي للتوصل لاتفاق. هنالك من مصلحة إيران أن تبين للولايات المتحدة بأن نتنياهو لا يريد اتفاقا بين الجانبين، وأنه هو من يخرق وقف إطلاق النار. في المقابل نتنياهو يريد أن يري للأمريكيين بأن إيران ليست معنية بهذا الاتفاق. إذا أردنا تلخيص هذا المشهد، أنا أعتقد بأننا أمام جولة محدودة حتى هذه اللحظة، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل بأن على الجانبين أن يوقف وقف إطلاق النار، هذا ليس من مصلحة إسرائيل في هذه المرحلة. سننتظر ونرى، ولكن بتقديراتي أنا يعني أتحدث وممكن أكون مخطئا، ولكن تقديراتي أن هذه الجولة هي جولة محدودة، ربما قد تستمر لأيام ربما أقل، ولكن في نهاية المطاف هي لن تتطور إلى حرب إقليمية. خاصة دول الخليج لا تريد العودة إلى هذه الكوابيس التي كانت في الحرب الأخيرة. الولايات المتحدة لا تريد تجديد الحرب إلى جانب إسرائيل مع استقبالها للمونديال، وهنالك فريق إيراني أيضا موجود هناك وقد يعيد الجدل، أيضا الخلط بين السياسة والرياضة. ففي نهاية المطاف السؤال الأكبر هو موجود في الكرياء في تل أبيب، هل سيقرر نتنياهو أن يصعد ويضرب الضاحية الجنوبية وتنهار المباني في الضاحية الجنوبية وقصف هذه هذا المربعات السكنية التي هناك كما يريد سموتريتش وكما تريد حكومته، أم أنه سيصغي إلى ترامب وسيكون هنالك جولة صد ورد بين الجانبين تنتهي خلال 48 ساعة؟
1: راس خطيب، شكرا جزيلا لك. نذهب ميدانيا لكل ما حصل منذ ساعات الصباح، خاصة مع تساقط الشظايا في عدة بلدات عربية. وفادت مصادر محلية بسقوط شظايا صاروخية على سطح المركز الطبي في كوكب أبو الهيجاء دون وقوع إصابات، كما سقطت شظايا كما ذكرنا في منطقة الكرايوت ومناطق أخرى. ينضم إلينا أمجد كنعني، مسعف وسائق سيارة إسعاف، تواجد في المركز الطبي أثناء سقوط الشظايا. أهلا أمجد.
2: أهلا بك أخبارك
1: أخ أمجد، تواجدت في المركز الطبي، ما الذي حصل؟
2: نعم، اليوم في ساعات الصباح تم تفعيل سيارات الإنذار في مناطق الشمال، ومن ضمن هذه المناطق كانت كوكب أبو الهيجة. توجهنا أولا إلى الحيز المحمي القريب للمركز الطبي، وأنا راجع إلى المركز سمعت صوت جسم يسقط من فوقي، فطلعت لفوق لمحت جسم كبير نازل باتجاه، وبلطف من ربنا نزل الجسم على سطح المركز الطبي اللي يبعد عني 4-5 أمتار. بعد التحقق طلع هذا الجسم عبارة عن جزء من صاروخ اللي أحدث أضرار مادية على سطح المبنى.
1: وعمليا يعني كان في هناك صفرات إنذار، أنت سمعت صفرات الإنذار؟
2: نعم طبعا، كان في صفرات إنذار الصبح تقريبا الساعة 8:30، والإشي صار وأنا راجع من المحيز المحمي للمركز الطبي.
1: يعني مثل هاي الحالة طبعا صارت في الماضي طبعا في الجولات السابقة عندكم في كوكب، منطقة كوكب؟
2: نعم، كثير من المرات اللي صار فيها حالات مشابهة لهاي الحالة، صفرات انذار وسقوط شظايا، ولكن الحمد لله ولا مرة كان في أضرار جسمانية.
1: وإذا تحدثنا أخ أمجد عن المركز الطبي، على جاهزية المركز الطبي إن كان لمثل هذه الحالة والواقعة وما حصل صباح اليوم ومحلات أخرى، وخاصة نحن الآن في حالة طوارئ.
2: نعم،

0: المركز الطبي الموجود في كوكب أبو الهيجة هو مركز طيب على جمعية الخريج معنا، هو مركز تأسس قبل أكثر من 10 سنوات، مركز مهيئ ومعد لجميع حالات الطوارئ، يحتوي طبعا على معدات وأدوية ومستلزمات طبية للعلاج، وطبعا على سيارة إسعاف. المركز مفتوح 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع، وطبعا في بالمركز طاقم طبي ذو كفاءة عالية وخبرة واسعة من مشرفين وأطباء. طبعا في سياق الموضوع، المركز أو الطاقم الطبي الموجود في المركز مدرب على كيفية التعامل في كل حالات الأران ما يسمى، في حالات سقوط صواريخ أو ما شابه.
1: عمليا الرد الأولي أنتم جاهزين لأي رد أولي كإسعاف وكمركز طبي؟
0: نعم إن شاء الله، طبعا إحنا جاهزين من ناحية ناحية عملية ومن ناحية ناحية معدات اللازمة لهذه الأشياء.
1: لما سقطت الشظايا كان في مواطنين في الشارع في الحي وين أنتم موجودين؟
0: كل اللي كانوا موجودين في المنطقة كانوا في الحيز المحمي أو في أثناء خروجهم من الحيز المحمي.
1: وهذا
0: كان في عمال طبعا حد.
1: هذا مهم جدا ان بتشوف انه في التزام بالفعل من المواطنين عندكم في كوكب بعد سماع صافرات الانذار بعد وصول انذار للهواتف.
0: نعم طبعا في كوكب ابو الهيجة الناس على درايه كامله ووعي كامل الحمد لله على بانه لازم يحتموا ولازم يتقيدوا في جميع تعليمات الجبهه الداخليه منها الدخول للحيز المحمي.
1: نريد أن أشكرك أمجد كنعني مسعف وسائق سيارة إسعاف، شكرا لك على هذه المداخلة.
0: بارك الله فيك
1: عزيزي. نريد أن نبقى في كوكب أبو الهيجاء، وطبعا كما ذكرنا وأسلفنا الذكر بأنه سقطت عدة شظايا في عدة بلدات عربية بينها طبعا شفا عمر كوكب وأيضا في منطقة الكريوت، إضافة إلى بلدات عربية أخرى. وعمليا دائما نذكر بأنه في مثل هذه الحالات حالات الطوارئ الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. نضم إلينا ونبقى في كوكب أبو الهيجاء مصطفى شحادة ضابط الأمن والأمان في المجلس المحلي. أهلا بك أخ مصطفى.
2: أهلا بك جميعا المستمعين.
1: يعني لو تحدثنا عن جاهزية البلدة يعني بسبب المكان والوضعية وما حصل أيضا صباح اليوم بسقوط الشظايا من حيث الملاجئ الموجودة في بالأساس في المدارس عندكم.
2: طبعا احنا على جاهزية تامة طبعا من الجولات السابقة، كمان امبارح كان مركز الطوارئ داخل المجلس المحلي، اليوم كان جلسة طبعا للجنة الطوارئ المحلية، تم توجيه من رئيس المجلس المحلي متابعة التطورات وتحديثات من الجبهة الداخلية ومن طبعا طواقم الطوارئ للتعامل مع كل حالة وحالة. سقوط شظايا طبعا مش أول مرة، كمان كان في سقوط شظايا قبل داخل البلدة بالبيوت أماكن مفتوحة. اليوم اللي صار طبعا ضغط صدية على مبنى صندوق المرضى خلاليت، ما كانش في إصابات الأشخاص، طبعا كان ضرر خفيف في المبنى، تم علاج الأمر مع طواقم الإنقاذ والحمد لله أنه مركز سليم.
1: عمليا بما يتعلق بجاهزية البنى التحتية، تحدثنا عن المركز الطبي عندكم في البلدة، لو تحدثنا عن كل الأمور المتعلقة بحالات الطوارئ في كوكب.
2: طبعا لجنة الطوارئ المحلية طبعا مقسم أقسام المحلية تعطي خدمات متنوعة للسكان، من تعليمات، من طواقم علاج نفسي، طواقم سون اجتماعية، بالنسبة للتربية والتعليم كمان متابعة مع الأهالي داخل البيوت مع الطلاب. طبعا عندنا فرقة متطوعين اللي جاهزة طبعا تعطي متطوعين طبعا للإنقاذ، نعطي استجابة أولية داخل البلدة، مركز الطبي طبعا ومركز طبي محلي مع الطواقم مع المتطوعين داخل المركز، طبعا كلياتنا في لجنة الطوارئ المحلية نعطي استجابة كاملة متكاملة طبعا لكل حدث، من ناحية طبية، من ناحية علاجية، من ناحية نفسية، طبعا نعطي خدمات للسكان بأكمل الوجه طبعا حسب كبر الحدث نوع الحدث. كنا متمثلين جبهة داخلية متواجدين بالبلد من امبارح الليل، طبعا كنا جلسات

0: الاحتلال متاخر، متابعين تعليمات الجبهه الداخليه كل التطورات لحظه بلحظه، نعلم السكان بتعليمات المنقذه للحياه. الحمد لله لحد هسه الوضع تحت السيطره وان شاء الله بضل هيك.
1: والحسن نتابع معكم، نريد أن نشكرك على هذه المداخلة. مصطفى شحادي الضابط الأمن والأمان في مجلس محل كوكب أبو الهيجاء، شكرا جزيلا لك. ونبقى بالفعل بكل ما يتعلق بهذه التطورات، تطورات الأخيرة وتطفو على السطح في مثل هذه الفترات وفترات التوتر وحالات الطوارئ، كل ما يتعلق بالتعامل مع المواطنين العرب في حال دوت صافرات الإنذار وتواجدوا في مناطق ليست عربية. فالوقت الذي يفترض أن تكون في الملاجئ أماكن آمنة تحمي الجميع من الخطر، عادت إلى الواجهة شهادات لمواطنين عرب واجهوا مواقف تمييز وعنصرية حتى في لحظات الخوف وصافرات الإنذار. واحد من هؤلاء كان جمال عاصلة من عرابة البطوف. أهلا بك أخ جمال.
2: أهلا أهلا ليان خي أتراد.
1: حصل معك هذا الصباح؟
2: أنا بشتغل مع ليف رايم.
1: نعم.
2: صار عندنا أزاكوت وفلتنا نركض على المكلتين، أجل المستوطنين قالوا لنا العرب ما تفوتوش على المكلات، فالعمال اللي معي وقفوا أنا فتت وصاروا يزدوا حكي العرب أنتوا ممنوع تفوتوا ولازم تموتوا، وصاروا يزدوا حكي علي قلت لي أنت زميل ومشترات، أجيت طول التلفون أصور ما خلوني، شجع واحد ويقول لي ما تعصير صار يزدوا علي حكي انت العرب غسخ ولازم تموت وممنوع تشتغلوا هنا، زدوا علي حكي ما رديتش عليني، انا ضلت خلصت الازعكة واجيت اخر شيء طلعت.
1: يعني انت بالنهاية فتت على الملجأ؟
2: انا فتت، ان اللي معي ما فتوش بس انا فتت يعني بكفنا، خصوصا انا قبل فترة بالحرب الاول اكلت اربع صواريخ بهوردوك بلبنان، يعني انا من كل شيء سنة بخير، وإذا في أزعكوت في إشي أنا بخاف أشكره.
1: وعملياً العمال اللي تواجدوا معك كم عامل؟
2: سبعة.
1: السبعة ما خلوني فوتوا؟
2: ما خلوهنش، أنا فتيت قلت لهم تعالوا تنفوت عراين سبسوا لنا مشكلة، أنا فتيت إني ما فتوش معي، أنا فتيت وصاروا زدت علي حكي.
1: طب شو الشعور بهذا التعامل؟ المفروض الملجأ يكون حامل الجميع، كونك عربي ناطق للغة العربية يتم منعك من الدخول.
2: قلت لنا انا اذا عربي يعني ما توعد ولا بقول لي تشتوك في دبيات، سكتت شو بدي اقول له صلحين يعني فيش شيء بصلاحيه بيدي،
1: ويعني زي ما حكيت انه طيب في حال استمرت هاي الحرب شغلكم راح يستمر هناك، شو كنت تساوي بظل لك موقف وبظل حاله الطوارئ؟
2: احنا كل يوم صرني ثلاث ايام اشتغل هون بهذا المحل، اليوم صار ازعج كوس وضرب، امبارح ما كانش، اسا بكره شغال بسيج جيش هون ابتلينا يعني بهذا الازور اللي فيه انا اسا هون، حكيت مع المعلم قلت له انا بقدرش اشتري بهذا الازورين اللي هون، وزدتوا علي حكي لانه انا عربي. ارايو احمد عسول.
1: وهي كل حال الطوارئ بتبين انه العربي يرفض انه يدخل الى الملجا وايضا التعامل معه بيكون بهي الطريقه برايك؟
2: أيوة أول مرة يعني بيصير معنا هيك، أنا بشتغل بنصات بتحون لمكان يصير صواريخ ودعوات يفوت الجيش يقولنا كنسو يعني يفوتونا جوا معن مع نقعد مع الحيالين.
1: هون بالمستوطنة منعوكوا تفوتوا؟
2: هون منعونا شيري، هون منعونا وصار يزدوا حكي علينا.
1: طيب احنا سنتابع معكم، نريد أن نشكرك على المداخلة جمال العاصي عرابة البطوف، شكرا لك.
2: بارك الله فيك حبيبي، بارك الله فيك.
1: نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة الإخبارية ومن ثم نعود ونواصل.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90.

0: 90. سيميلاك جولد 700 جرام، التنين ب 99 شيكل و90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكل و90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بس أمكور أمكور أمكور.
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتظرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد، نبقى مع هذه التغطية بكل ما يتعلق بالتطورات الأمنية، حيث بدأ عدد من مستشفيات شمال البلاد بالانتقال إلى حالة الطوارئ، فيما قرر البعض نقل أقسام الطوارئ إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الجاهزية في ظل التطورات الأمنية. تنضم إلينا دكتور ريزان سخنيني، نائبة مدير أو نائب مدير المركز الطبي تسفون بوريا، أهلا بك. يعني من حيث الجاهزية، هل انتقل المركز الطبي تسفون بوريا إلى حالة الطوارئ كبقية المراكز الطبية في البلاد؟
1: طبعا لما صدرت التعليمات من الجبهة الداخلية قبل الصبح أو بالليل تقدر تقول، احنا بلشنا في التحضيرات وبلشنا من الصبح كتير بكير انه ننقل كل المركز الطبي بأكمله مع جميع الأقسام على المناطق المحمية، وهيك لما بيكون في صفرات ما فيش حاجة المرضى أو حتى العائلات، عائلات المرضى ينتقلوا من محل لمحل. المناطق المحمية عنا مخصصة ومجهزة كل الوقت لهذا الغرض، مباني عادية ومش مواقف سيارات في المستشفى. المباني تستخدم بالأيام العادية كعيادات طبية، وخلال ساعات قليلة تهيئ لاستقبال المرضى بالأقسام بشكل آمن. إحنا حاليا في نهاية هاي المرحلة، في آخر الأقسام الأخيرة عم تنتقل إسا للأماكن المحمية، وبعد ساعات قليلة جدا رح نكون جاهزين تماما. مهم هقول إنه غرف الولادة عنا محمية بشكل دائم كل الوقت كل السنة، وعشان هيك ما صار في ولا أي تغيير في الشغل في هاي في غرف الولادة.
0: وهون السؤال دكتور ريزان، يعني ذكرتي غرف الولادة، الأمر أيضا يتعلق ببقية الخدمات، هل هناك توقف؟ هل هناك تقليص؟ وأيضا بعض المراكز الطبية تقول بأنه فقط مرافق واحد يمكن أن يأتي مع المريض أو المتعالج.
1: طلع غرف الولادة محمية كل الوقت، وعشان هيك ما صار في ولا أي تغيير على تجربة الولادة أو على جودة الرعاية. إحنا في نفس المحل اللي منشتغل، نفس الشيء قسم الخداج اللي هو المكان محمي دائما. في عنا كمان أقسام اللي هي محمية بشكل دائم، مثل زي ما قلت قسم الخداج، غرف الولادة، غرف العمليات، وحدة غسيل الكلى دياليزا كل الوقت موجودة في كل السنة، موجودة في مكان محمي. قسم الطوارئ عنا محمي كل السنة، وحدات العناية المكثفة، كل هاي الأقسام ما في حاجة إنها تنتقل من محل لمحل، موجودة كل السنة في بنايات محمية. أغلب الخدمات الطبية والعيادة

0: بالذات عنا مستمرة في العمل كالمعتاد. كتير اهتمينا هاي المرة إنه ما نحدد عملية العيادات، فالعيادات بتشتغل تقريبا عادي. إذا في إبطال لأدوار معينة ومواعيد معينة، المرضى بتوصلهم رسالة نصية أو مكالمة هاتفية للإبطال، بس اليوم جربنا إنه ما نبطل العيادات قديش ممكن. الطواقم الطبية طبعا مع الأسف بقدر هقول إنه صرنا مع خبرة كبيرة، فالطواقم الطبية بتشتغل، واليوم كل الانتقال تبع المركز الطبي للأماكن المحمية بيصير بوقت كتير قصير نسبيا، والمستشفى مؤهل للتعامل مع جميع السيناريوهات زي ما الواحد بيقدر يقول. فمع الأسف صرنا على خبرة كبيرة، وإحنا مستعدين
1: التجربة هي اللي بتوصلك وضعيك بتقولي
0: صحيح.
1: وهذا اللي بيخليكوا يعني جاهزين وعلى جاهزية وجهوزية كاملة. أيضا بما يتعلق بمواقف المركبات، يعني عندكم موقف المركبات مكشوف مش تحت الأرض.
0: صحيح. كمان في أماكن محمية بالمواقف المركبات عنه.
1: في كمان. وبما يتعلق بالعدد الأسرة وتأثير النقص في عدد الأسرة في فترة الحرب، كيف يؤثر ذلك يا دكتور ريزان؟
0: فيش تقليل كتير كبير للأسرة عنا في المستشفى، لأنه في عنا مركز الشيكوم الجديد اللي أقام في المستشفى فيه مناطق محمية كتير كبيرة، ففي عنا عدد الأسرة ممتاز نسبة لكبر المستشفى، فمن هاي الناحية ما فيش عنا مشكلة.
1: وهذا ما نتمناه، أن تكون الجاهزية دائما لكل ما يتعلق بأي حالة. دكتور ريزان سخنيني، نائب مدير المركز الطبي تصفون بوريا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا فرات،
1: كل عام. شهدت بلدة كفر كنا أجواء مشحونة للغاية أمس في أعقاب حوادث إطلاق نار أسفرت عن إصابة شخصين بجروح خطيرة، بالإضافة إلى إلقاء قنابل عبر مسيرات على المنازل ما تسبب بأضرار مادية. انضم إلينا توفيق سليمان، عضو لجنة الصلح القطرية. أهلا بك أستاذ توفيق.
2: أهلا بك ونهار سعيد لك ولجميع المستمعين إن شاء الله رب العالمين.
1: بعد ما توصلتوا للصلح الأمر يحصل من جديد؟
2: الحقيقة طبعا هنالك أمور تحصل مش باليد، والحمد لله رب العالمين، حتى ساعات متأخرة من الليل وحتى كمان في هذه الساعات جهود تبذل في كفر كنا رجال صدقوا ما عهد الله عليه، محاولات حثيثة إن شاء الله، والخير موجود والرسالة الطيبة موجودة إن شاء الله. من هون لساعات تكون هنالك جلسة طيبة بين الأهل، وربنا يجيب الخير على الناس كلها إن شاء الله رب العالمين.
1: ستوفيق، إلى أين وصلنا؟ يعني إضافة إلى الدور المجتمعي وما تقومون به ودور مهم أيضا، من حيث عمل الشرطة، يعني الشرطة مش عارفة تسيطر على مسيرات تقوم بإلقاء قنابل يدوية، إلى هذا الحد وصلنا؟ يعني الشرطة مستهترة بحياة المواطن العربي، لا تقوم بواجبها. نتحدث عن شرطة قانا التي في حينها أقيمت في البلدة وكان هناك معارضة لإقامة هذه الشرطة، وعلى ما يبدو هي لا تقوم بواجبها في كفر كنا والبلدات المجاورة.
2: أخي فرات العزيز، حقيقة أنا دائما بقول وشيء مهم جدا، نبدأ طبعا ببرنامج خاص ونبدأ بأنفسنا. إحنا كمان علينا دور كبير كبير كمجتمع وكقيادة وكرجال إصلاح. شرطة إسرائيل تعمل من خلال أمور ضيقة، وإحنا بنعرف جميعا أنه لو كان الأمر بعيد 20 متر عن كفر كنا لكانت الأمور والظروف والتغييرات حاصلة. للأسف الشديد إحنا كمان لازم نحافظ على أنفسنا، وإحنا كان لازم نوعي أنفسنا، وإحنا لازم نصل لدرجة عالية جدا جدا نحمي أنفسنا وندير بالنا حالنا، لأن والله بالآخر إحنا كل واحد مسؤول عن رعيته. كمان مرة لو كان الأمر قريب على جبل طرعان الصغير في مسبيربون أو غيرها كانت الظروف غير وكانت الأمور غير والتصرفات غير. فلذلك أنا بقول مبدأ الكلام أنه هم مسؤولين وعليه المسؤولية كبيرة جدا جدا في الحفاظ على أمن المجتمع وأمن المواطن العربي، لأن المواطن العربي جزء لا يتجزأ.

0: وضعيتنا احنا اليوم في مجتمعنا العربي، وانت شايف انا بدي احكي واطلع عن الاطار. حتى قيادتنا اليوم، حتى قيادتنا اليوم صار لنا 4-5 أشهر مش ملاكين حل. اش حال بالمواطن البسيط يا استاذ فرات؟ اش حال بالمواطن اللي بيعيش بقوت يوم ويوم يوم؟ نقطة، احنا لازم نقف ونقول بكفي لحد هون. كفر كنا بلد آمن، بلد تجاري، بلد مطمئن. أهل كفر كنا ملاح وطيبين، وبعتقد اليوم راح يكون في خبر طيب لكل مجتمعنا العربي من أهل كفر كنا الطيبين، ومنك يا رجال إصلاح إن شاء الله رب العالمين.
1: هذا ما نأمله. قبل أن ننهي أستاذ توفيق، بدي يعني أحكي تعقيب الشرطة، لكن قبل تعقيب الشرطة حاولنا إحنا مع 2 من الناطقين بلسان شرطة إسرائيل. الأول هو أبيحاي مشيح اللي ناطق بلسان شرطة لواء الشمال، وأيضا فرج حسن بكل ما يتعلق أيضا بدورهما، على أن يكون شخص نتحدث معه بعد الحديث معك. طبعا رفضا ذلك وقال لا يمكن بسبب الأوضاع الأمنية، علما أنه حتى في الأوضاع غير الأمنية الشرطة ترفض أنه تطلع على الراديو، على ما يبدو بتخاف من الأسئلة الصعبة. فبدي أحكي لك ونحكي للمستمعين تعقيب الشرطة، شرطة بن غفير. مع تلقي البلاغات وصلت قوات كبيرة من شرطة لواء الشمال إلى المكان، وباشرت بنشاطات مسح وتمشيط للبحث عن المشتبه بهم والمتورطين، كما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث مع جمع الأدلة من مواقع الأحداث الخلفية الأحداث جنائية، والتحقيق ما زال مستمرا. تعقيبك.
0: تعقيبي بسيط جدا، ما في شيء جديد. عندنا اليوم في مجتمعنا العربي ما يقارب 130 أو أكثر أو أقل كثير، ودائما هذه المقولة بنسمعها بشكل مباشر: تفتيش، مسح، قوات شرطة، مدججة، ساعة، نص ساعة، ساعتين، وبعدين بنستنى الخبر الآخر والخبر الآخر. وإحنا شايفين في طمرة قتل، في كفر كرع قتل، في الجنوب قتل، في كفر كنا. لولا لطف رب العالمين لو وصلنا لبعد ما هيك. أنا شخصي بقول لك إياها بحكمتي وبأخلاقي وبتجربتي الخاصة، ما بركن إلا على رجال المجتمع الطيبين. الشرطة عليها دور كبير ومهم جدا، وبوعد إنه بالفترة اللي بدها تكون فيه برنامج سياسي موجود مش رح أسمح لهاي الأمور تكون بالصورة اللي هي فيها. بكفي لحد هون، بكفينا نخسر، وبكفينا ندفع ثمن غالي ولادنا شبابنا اللي بدل ما نفرح فيهم عمالنا نصل لدرجة نكبرهم يوم بعد يوم. بكفي لهون. أنا كمان مرة بقول لك إياها، إحنا كقيادات مجتمع، كرجال إصلاح، كرؤساء مجالس، كناس مسؤولين، الناس أعطتنا مسؤولية، في علينا التزام نكف كليات صف واحد ووقت واحد ونحل مشاكلنا. غير هيك بنظلنا بنفس الباب ونفس الوجع، وبنجبرهاش قبل ما تنكسر تنكسر وتنكسر، وبنظلنا بنفس المكان. خطابات رناني ما عاد في مجال وفيش حاجة. يلا يا شباب بدنا نشد حالنا ونحمي هالمجتمع. وشكرا لك على هذه اللفتة الطيبة. انت دائما رسالة حق، وبقول قلمك الذهبي ما بيحكي غير الحق وما بيكتب غير الخير. شكرا لك، وإن شاء الله إنه أهلنا بكفر كنا بيسمعوا هذا الصوت المجلجل. وبقول لكفر كنا، أنتوا كنتوا ما زلتوا، المجتمع والعرب كلها تشهد لكم إن كفر كنا بلد الرجال وبلد الإصلاح وبلد التجارة وبلد الخير. سيروا على مسار الرجال الأشداء، وخلينا نحط إيدينا بإيدين بعضنا البعض ونمنع اللي جاي. شكرا لك أستاذ فرات.
1: ونحن نشكرك وعلى الدور الذي تقومون به أيضا في لجنة الصلح القطرية. أستاذ توفيق سليمان، عضو لجنة الصلح القطرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: وعلى أمل بالفعل النجاح، أن يكون أن حليفكم النجاح من خلال هذه المساعي لرأب الصدع ما بين الطرفين المتنازعين في قانا الجليل. نذهب إلى فاصل آخر ثم عود ونواصل.
2: للصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90. جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6. خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: عدنا إليكم من جديد، نذهب معكم ونبحر مع تطبيق ناس. طبعا في العناوين الرئيسية والمركزية في التطبيق الآن: أنباء عن انفجارات في طهران، وترامب يدعو لوقف التصعيد، حيث يقول ترامب: أدعو كل من إسرائيل وإيران إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأيضا بكل ما يتعلق بقانا الجليل وما حصل هناك، اتهام شاب من عبلين بالتواصل مع حماس والتخطيط لتنفيذ عملية، هذا أيضا في العناوين المركزية الآن في تطبيق ناس. في غرفة المراسلين: ويز إير تعلق رحلاتها إلى إسرائيل لمدة يومين على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة. وأيضا أجواء صيفية معتدلة وارتفاع طفيف على درجة الحرارة، هذا في الأخبار المحلية. وفي حالة الطقس، وأيضا في ظل التصعيد مع إيران، مطار بن غوريون يواصل العمل حتى اللحظة. وأسئلة كثيرة طرحت بما يتعلق بهذا الموضوع، فقط نجيب ونقول بأنه حتى اللحظة العمل هناك ربما مع تقليصات بسيطة، ولكن غير أو لا يتم الشعور بها. وأيضا غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وما حصل هناك، وكيف أثرت هذه الغارات على التوتر القائم والحاصل في الساعات الأخيرة. ولابد أنكم يعني إن كنتم متابعي الرياضة لمستم ما حصل للمرة الثانية في مسيرته، إريكسن ينهار خلال مباراة للمنتخب الدنماركي، وبيريز يحسم المشهد مبكرا، اكتساح يقرب من جديد من ولاية جديدة في ريال مدريد. هذا فيما يتعلق بتطبيق ناس. نعود إلى موضوعاتنا وإلى ملفاتنا المطروحة. أكد قرار صادر عن محكمة الصلح في حيفا عدم وجود سياسة رسمية لدى الشرطة تمنع رفع العلم الفلسطيني خلال المظاهرات، وذلك بعد رفض المحكمة طلب الشرطة تمديد اعتقال ناشط اعتقل خلال احتجاج في المدينة وإطلاق السراح دون أي شرط. المحامي أحمد خليفة ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: المستمعين.
0: أستاذ أحمد، بداية نتحدث عن الناشط الذي اعتقل في مظاهرة يوم السبت في حيفا.
1: صحيح، يوم السبت كانت مظاهرة من تنظيم الجبهة ونقف معا ويعني قوة أخرى، وخلالها تم اعتقال ناشط بعمر 49 عام من وسط المظاهرة، والادعاء كان رفع علم فلسطين، لكن

0: الفيديوهات التي وصلتني كان هناك يعني لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية، وحتى مستخدم فيها أغنية إيماجين الشهيرة لبينك فلويد. تخيل أنك فلسطيني تعيش تحت نظام إحلالي شرطوي عسكري، وفي طرف اللافتة كان مكتوب مرسوم على فلسطين، وعلى هذا تم اعتقاله من وسط المظاهرة.
1: يعني الاعتقال ليس بسبب الشعارات إنما بسبب العلم.
0: هم هنا ورطة
1: ولا ما حددوا
0: الشرطة في السنوات الأخيرة؟ يعني تعرف حتى قبل 7 أكتوبر عندما أتى بن غفير واستلم وزارته قال أنه لن نسمح برفع الأعلام الفلسطينية في داخل إسرائيل، وبدأ عمليا بتنفيذ هذه السياسة فعليا يعني على الأرض، قمع متظاهرين. إذا كنت تذكر في حيفا في حي الألمانية كان هناك سحب أعلام من الناس، ولكن لم يصل أبدا الأمر يعني إلى محاكم واعتقالات، لأنه كانوا يعرفون أن يعني ليست لديهم قضية، فيش كيس تقدم تمديد اعتقال. بعد 17 تغير الأمر، باتوا يتضرعون في تهم إعاقة النظام العام، أو مثلا الاعتداء على شرطي، أو تشكيل خطر على النظام العام. هذه التهم هي التي توجه في طلب التمديد، لأنه لا يوجد تهمة، أو يعني لا يوجد للآن القانون الإسرائيلي لا يجرم رفع العلم الفلسطيني، فيتم التحايل على القانون بهذه الذريعة. وكثيرا ما ترى أناس يعتقلون والمحاكم تطلق سراحهم، وأحيانا يعتقلون 24 ساعة، وقبل المحكمة بدقائق الشرطة تطلق سراحهم، لأنه تعرف ما هي النتيجة. وقد يعني بالأشهر الأخيرة أيضا مثلت كثير من المعتقلين في أم الفحم، اللي بناء على لافتات بالمناسبة، واحد من هاي الحالات كان يعني هو تعريف للأبسورد زي ما دخوله. الشرطة اعتقلت ناس لأنه ألوان اللافتة، يعني اللافتة الكرتوني بيضاء مكتوب عليها بالأحمر أسود وأخضر، وحكوا هيك بالمحكمة إنه هذا السبب.
1: طب أستاذ أحمد، عمليا مثل هذا القرار كيف يمكن أن يؤثر على مظاهرات مستقبلية في مدينة حيفا، وعلى ذكر علم فلسطين ليس فقط في المظاهرات العربية اليهودية في البلدة تحت، أيضا في حريف أنا أذكر يعني خلال تغطيتي هناك كان هناك يعني مصادرة العلم الفلسطيني واعتقال من يرفع العلم في مظاهرات حريف أيضا. السؤال ما بعد هذا القرار، ونتحدث عن محكمة الصلح، كيف سيؤثر مستقبلا على عمل الشرطة وعلى الذريعة التي تستخدمها الشرطة في مثل هذه الحالات؟
0: شوف، القرار المميز في هذا القرار أمس، يعني عندما القاضي أراد أن يحرر المعتقل بدون حتى إقامة جلسة يعني جوهرية، لكني أصريت على بضعة أسئلة، واحد من هذه الأسئلة كان هل هناك سياسة للشرطة مكتوبة أو غير مكتوبة تنص على عدم قانونية رفع العلم الفلسطيني؟ فالجيد أنه كانت إجابة مندوبة الشرطة أنه لا توجد سياسة كهذه ولا يوجد قانون يمنع، والقاضي أكد على هذا الأمر في قراره، وهذا كان أمر إيجابي. الآن الاستفادة من هذا القرار، يعني أنا أعتقد أنه أيضا مهمة الجمعيات القانونية أن تتدخل وتدخل على هذا المساق مستقبلا، لأن الشرطة هي الشرطة، ونحن نعرف ما الذي نشهده يعني بعد 17 وفي عصر بن غفير، وباعتقادي أنهم سيبقون يطبقون عمليا منع رفع العلم. ولكن قرار أمس هو أيضا ضربة مهمة يعني لاعتقالات الشرطة، لأنه في محكمة تقول أنه لا توجد هناك ذريعة، وبرأيي أن الاعتقال القادم سيفكر الشرطي 1000 مرة قبل أن يقدم أي شخص لتمديد اعتقال. هذا مهم، ولكن أنا برأيي أن الجمعيات القانونية والمؤسسات الفاعلة لا يجب أن تستصدر، يعني أنا الوقت لتستصدر قرار احترازي يقدم فيه التماس لمحكمة العدل العليا حول قانونية أو عدم قانونية رفع العلم، لأن تصرف الشرطة الآن يعني بات رسميا وباعترافهم وتصرف غير قانوني. يعني بالأمس بالغوا وادعوا أنه يشارك في مظاهرة غير قانونية ومحظورة، بينما الشرطة نفسها شرطة حيفا هي التي أعطت تصريح لهذه المظاهرة اللي تم اعتقاله فيها. وفي شروط الاعتقال أيضا يعني ريم حزان هي وفادي أبو يونس الموقعين على التصريح، كانوا يفاوضونهم حول قانونية أو السماح لهم برفع مجسم بطيخة. تخيل يعني أي وضع وصلنا. برأيي هذا كله يعني أجل وقتا، يعني ولو بالحد الأدنى نتخلص من غبار يعني هذه السياسة التي 3 سنوات وهي ملاحق الناس والكل خايف يرفع علم والكل

0: خايف يتظاهروا. المظاهرات بكثير من الأحوال صارت بدون طعم يعني، لأنه أنت الشعارات العادية اللي كنت ترفعها على مدار سنين صرت تخاف ترفعها. من الضروري استغلال يعني كل هذه يعني هناك قرارات، هذا ليس القرار الوحيد يعني، هو كان مميز بسبب اعتراف الشرطة بأنه لا توجد لديهم سياسة، ولكن هناك أيضا قرارات في اعتقالات في أم الفحم، في وادي عارة كما ذكرت، في العديد من الأماكن دائما يتم إطلاق سراح المعتقلين، لأنه اللي صف عمليا هو تنكيل بالمتظاهرين وقمع لحرية الرأي، وهذا ما يمكن إثباته برأي بسهولة في محكمة. لكن هناك الحاجة أن يأتي جسم قانوني مثل مؤسسات وجمعيات قانونية لاستثمار هذه القرارات، هو مطلوب في هذه المرحلة.
1: وضحت الصورة. المحامي أحمد خليفة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك فراس. شكرا لك.
1: اقتحمت قوات إسرائيلية برفقة آليات هدم برطع الشرقية لهدم أكثر من 20 منزلا ومبان بذريعة البناء دون ترخيص، وسط حالة من التوتر في القرية. ينضم إلينا بكر عبد الكريم ومن أصحاب البيوت التي تعرضت للهدم. أهلا بك أخ بكر. لو تصف لنا الصورة الآن والحال في برطع.
2: مش عارف شو أوصف لك يعني، فيش عندي شعور حاليا، أما الوضع هون مكرف صراحة. في عندك 5 زرافات تابعة لجيش الاحتلال باشرت بهدم 4 دور ومخازن. طبعا في عندك 18 بيت مع مخزن، نصف مسكون ويعني اشي مسكون واشي مش مسكون يعني، فاهم؟ بحجة انه فيش ترخيص. طبعا احنا بنقدم ترخيص كل سنة لسالم، تابعة لسالم، طبعا احنا تابعين لسالم، نقدم ترخيص بيرفضوا. كل سنة بنقدم ترخيص وندفع وصول الترخيص بيرتفض، بس بحجة إنه فيش ترخيص بيجي بهذا. طبعا أنا طلبت من الترخيص ما أعطيه، فاهم؟ بحجة برضه إن المناطق ممنوع البناء فيها. طبعا مش بس 18 دار، في عندك أكثر من بيت، بس المهددات هسه حاليا اللي باشر فيه طلع القرار محكم اليوم الصبح اللي هن 18 باشر هسه حاليا بواحد من 2 3 4 5 6 7 تقريبا 7 دور بلشوا فيهن، والباقيات على الطريق يعني.
1: طب مثل هيك وضعية ومثل هيك حالة، هل لجأتوا لمنظمات حقوقية فاعلة وناشطة من أجل ربما تجميد تأجيل؟
2: في محامي طبعا باشر في الموضوع، أنا بك عندي دار برضو مهدد، أعطوني إعفاء في المنزل اللي فيه قاعد فيه، جيراني اللي على جنبي ما لحقوش الإعفاء.
1: كيف حصلت الإعفاء؟ شو اللي عملته؟
2: عن طريق المحامي، عن طريق المحامي، فاهم؟ محامي قدم استئناف للمحكمة بحد يعني انه كلهم انه هاي البيت مسكون وهذا له 15 سنة هون، عشان هيك اعطوني اعفاء. بسبب ما بعرف لوين انت يا طبعا، ما حددوا لي موعد ولا موعد ولا اشي،
1: انه الاشي وقتي مؤقت
2: ما بعرفش بالضبط
1: وين. كمان
2: انا كاعت البيت وبنام بقي لحظيت علي كل يعطيك العافية
1: تفضل اطلع بدنا نهدم
2: بالضبط. أصلاً هم بعرف شوي أنت بالضبط عندهم عندي، أما الحمد لله حالياً يعني مطمن شوي لأنه في عندي معي ورقة ودفعت مبلغ وقدره يتعدى 50 عشان أنا أخذ الإعفاء.
1: أخ عبد الكريم، شفنا كثير، أخ بكر آسف، شاهدنا الكثير من المواطنين من السكان يعتلون أسطح المنازل، ونسمع الآن طبعا آليات الهدم وهي تقوم بالهدم. هل يعني تم إخلاء هؤلاء بالقوة من قبل السلطات الإسرائيلية؟ انه يشاهد من خلال صور نشاهدها ونتابعها الان الناس على اسطح المنازل تقف.
2: صحيح صحيح، حتى على اسطح المنازل ممنوع توقف، طبعا بلفوا على الدور وبنزلوا الناس عند الدور. انا كنت قاعد اشوف تمام الزلون يعني، حتى ممنوع تشوف الهدم.
1: طيب نعم، وضحت الصورة. سنتابع معكم ما يحصل في برطعة. بكر عبد الكريم شكرا.
2: حياك الله يا اخوي.
1: شكرا. العافية. أكد قرار صادر عن ننتقل لموضوع آخر. أعلنت مدرسة المتنبي في حيفا بالشراكة مع بلدية حيفا وزارة التربية والتعليم ونادي مكابي حيفا افتتاح الصف الرياضي الأكاديمي لطلاب الصف التاسع بهدف الدمج بين التفوق الأكاديمي والتدريب الرياضي المهني في كرة القدم. رائف عمري مدير مدرسة المتنبي ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
3: يعطيكم العافية إلى كل جميع المستمعين.
1: لو تحدثنا عن هذا المشروع أستاذ رائف.
3: يعني أستاذ فرات أنت أجملت الفكرة، في عنا تعاون مشترك بين بلدية حيفا وزارة المعارف ونادي مرموق في حيفا لبناء مساك مختلف مغاير. عادة في نمطية إحنا في تفكيرنا في مدارسنا إن إحنا بنرعى

0: مساقات علمية هنا وهناك، ولكن في هناك احنا بننسى انه في كمان ذكاءات اخرى وفي كمان مجالات اخرى احنا ممكن نتطرق لها ونخلط هاي الاتاحة للشباب وللشابات نحو التألق والشهرة المحلية والعالمية. يمكن انا بدي كمان يعني اعطي سبب، السبب يمكن انه في قرانا وفي مدننا العربية إتاحة المرافق ووجود هاي المرافق محدود، فبطبيعة الحال
1: أنت قلت محدود، أنا ممكن أقول لك غير موجود في بعضها.
0: أنا بدي أكون أكثر متفائل، يعني محدود، ولذلك احتمال إقامة هاي الأطر شبه معدوم إذا مش معدوم بشكل مطلق. فإحنا أول فكر مختلف، السنة اللي فاتت إحنا كنا سابقين الآخرين لما قمنا فرع AI الذكاء الاصطناعي، واليوم ماشوا ما شاء الله عنه، والطلاب بتعلموا من خلال حواسيب طول الوقت في البيت وفي المدرسة. والمرة فكرنا حيث أنه في عنا أكثر من نادي في حيفا، توجهنا لمكابي حيفا من خلال بلدية حيفا وأقمنا هذا المساق، إضافة إلى مساق آخر نتأمل أنه يتطور، وهذا الحديث بيني وبينك أستاذ فراس يصير تاريخ بعد 10 سنين نطلع لوراء ونعمل فلاش باك ونشوف كمان أنه الرياضة البحرية ممكن تكون متاحة
1: مهم جدا طبعا. الرياضة البحرية فيها كثير قضية المنافسة، قضية الثقة بالنفس، أمر مهم جدا.
0: إحنا كان عندنا عنان وإياد خلايلة صاروا اليوم في المتعلد نجمان في محليا وعالميا، نتأمل أنه يكون في بمرحلة من المراحل، وبديش أكون متواضع، أحد طلابنا من هاي المساقات يأخذ ميدالية ذهبية في أحد المساقات اللي حكينا عنها إن كان في الرياضة البحرية أو غيرها بالسنين القادمة. طبعا المسألة طبعا منوط في تجاوب الجمهور معنا، ومن هون أنا يعني إذا بتسمح لي هذا المنبر نتوجه لجميع المواهب في البلاد، إذا في عندك هاي الموهبة وهذا الشغف وهاي الرغبة انك انت تكون نجم المستقبل تواصل معنا، واحنا من اهل ومن تيح الاليات وظروف والشروط اللي فعلا كل واحد يتميز في اي مجال بيختاره.
1: وعمليا شفتوا انه في بالفعل هذا الشغف وهذا التعطش لشبابنا لمثل هذا المساق ومثل هذا المشروع؟
0: اخي فرات، احنا نوعا ما مجتمع محافظ فكريا مش محافظ اجتماعيا، يعني بضل في نوعا بصوره او باخرى نوع من التخوف انه هذا الاشي يعني مقصود وفعلا كما يتم عرضه. احنا تجربتنا من السابق انه في البداية بيكون الحضور يعني كافي، والتنافس بيزداد مع الزمن كل ما شرشت هاي المساقات. يعني أنا بعتقد إنه المستقبل واعد وواعد جدا، لما في عنا إحنا منشور من هذا القبيل اللي يحمل اسم البلدية وزارة المعارف ونادي مثل مكابي حيفا، فنية موجودة وبقى تجاوب الجمهور، وإحنا كل حدا من الشباب الصبايا والشباب طبعا الطالبات والطلاب بتوجه لعنا، احنا بنهتم انه جميع الظروف اللي لازمه بحيث انه يتميز ويتألق نحو النجوميه تكون موجوده ونجيرها بحيث انه ينجح في هذا المجال. طبعا هذا المجال طبعا مربوط، الطالب بيتعلم كمان المواضيع العاديه نحو البكالوريوس، لانه قسم من هذا الطلاب ممكن يشوف انه في عنده مستقبل اكاديمي في مجال التربيه البدنيه في الكليات وفي الجامعات اللي موجوده ان كان فينجت او اوهالو او اي جامعات اخرى في داخل البلاد وخارجها. احنا كمان من نخلق حلقه الوصل كمان بين الموهبه وبين الاجتهاد وبين النجاح في امتحانات البقروت وشهاده البقروت، كمان مع هاي المساقات الاكاديميه الفوق ثانويه.
1: استاذ رائف، نستغل وجودك معنا 40 ثانيه بكل ما يتعلق باعلان الان وزير التعليم استمرار تعليق الدراسه غدا وتاجيل امتحانات البقروت. كيف اثرت هذه الحرب المستمره والان المتجدده وستؤثر على التعليم بالذات على البقروت، على نفسيه الطلاب، على كل ما يتعلق ايضا بجاهزيه المدارس؟
0: يعني لا شك انه حاله عدم الثبات هاي للطلاب موجودين فيها تخلق حالة من الفوضى، غير انه في الضغط النفسي اللي بيأثر على عملية التركيز. احنا نتأمل ان نمر مرينا من سنة 2020 لليوم ان كان كورونا وتوابعها، وفيما بعد الحرب في الجنوب في قطاع غزة، وفيما بعد في الحرب في الخليج وإسا في الشمال في منطقة لبنان إحنا في حالة توتر اللي بتأثر لمدة سنوات، ولكن إذا في ضوء

0: نهاية النفق، إنه إحنا صار في عندنا التجربة والآليات اللي نقدر نعوض ونجسر على الفجوة اللي كانت، بحيث إنه طلابنا على الأقل ينجحوا كما يجب وكما متوقع منهم كمان في الامتحانات اللي تم تأجيلها. لا شك إنه عملية التأجيل هاي شيء سيء، ولكن بنحاول نجسر على هاي الفجوات بحيث إنه الطلاب ينجحوا من خلال كمان برامج دعم عاطفي وبرامج دعم تعليمي نحو كل امتحان راح يكون.
1: ونحن سنتابع. نشكرك على هذه المداخلة رائف عمري، مدير مدرسة المتنبي.
0: أستاذ فراس إذا بتسمح لي أعطي رقم التلفون إذا أنت بتسمح لي من خلال المنصة.
1: طبعا تفضل.
0: مدرسة المتنبي وما يعرف شيزاف في حيفا، رقم الهاتف 8507554. وشكرا لك أستاذ فراس، وشكرا للراديو.
1: شكرا كثير لك وبالتوفيق والنجاح، سنتابع السيرورة. شكرا لك،
0: مع السلامة.
1: إذن تمديد تعليق المدارس أيضا يوم غد، أو العمل في المدارس حتى يوم غد الثلاثاء، ربما يمتد إلى الأربعاء. امتحانات البقروط أيضا ألغيت وتم تأجيلها بما يتعلق بامتحان دبلوم، فإن ذلك سيكون منوط بالتطورات، وبالتالي وزير التربية والتعليم يعلن استمرار تعليق الدراسة أيضا يوم غد الثلاثاء. بأن نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في التنسيق والإنتاج ماجي ألوطي، في الديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وفي تطبيق ناس مصبصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: سخنين راح تفحفح.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.

بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش استمرار تعليق الدراسة حتى يوم غد على أن تتم العودة إلى التعلم الوجاهي يوم الأربعاء المقبل وفق ترتيبات أمنية خاصة. كما أكد إلغاء جميع امتحانات البقروت المقررة خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار متابعة التطورات الأمنية وتقييم الأوضاع الميدانية. أعلنت شركة الطيران ويز تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل اليوم وغدا، وجاء في بيان للشركة أن استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في المرحلة الحالية سيكون في 10 من يونيو حزيران وفقا للأوضاع، وذلك من أجل سلامة وأمن المسافرين والطاقم. هذا من المتوقع أن تفرض قيود في مطار بن غوريون تحد من عدد المسافرين والموظفين إلى 2500 شخص كحد أقصى. بدأ عدد من مستشفيات شمال البلاد بنقل أقسام الطوارئ إلى الملاجئ المحصنة تحت الأرض في خطوة احترازية تهدف إلى تعزيز الجاهزية في ظل التطورات الأمنية. وشملت هذه الإجراءات مستشفى رامبام في حيفا ومستشفى زيف في صفد ومركز الجليل في نهرية ومستشفى هعيمك في العفول، إضافة إلى مستشفى مئير في كفار سابا. إلى ذلك قالت إذاعة الجيش إن الجيش يخطط لتعبئة واسعة لقوات الاحتياط، كما سيتم تجنيد وحدات لتعزيز أمن الحدود مع الضفة الغربية والأردن. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق سلام ما تزال جارية. وأضاف ترامب أن الحصار سيبقى قائما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن توقعه بأن تشهد المرحلة المقبلة تطورات سريعة على صعيد الجهود الرامية لخفض التصعيد بين الجانبين. في وقت سابق كان قد دعا ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الجانبين. في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في إيران صباح اليوم طالت بنى تحتية، قال إنها كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية في إنتاج وتصدير مواد خام مخصصة لتصنيع الأسلحة. هذا وأفاد التلفزيون الإيراني قبل قليل بتجدد الانفجارات غرب وجنوب العاصمة طهران، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لعدد من الطائرات المسيرة المعادية في أجواء العاصمة طهران. أفادت مصادر محلية صباح اليوم بسقوط شظايا صاروخية على سطح مركز طبي في بلدة كوكب أبو الهيجة دون وقوع إصابات بشرية، كما سقطت شظايا في منطقة الكريوت دون وقوع إصابات، وبدورها خرجت الجهات المختصة في ذات الوقت لتمشيط المنطقة. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن إسرائيل بدأت لعبة خطيرة باستهدافها صناعة النفط والمواقع المدنية، وأعلن تنفيذ عملية صباح هذا اليوم ردا على الهجوم الصاروخي الإسرائيلي ضد مواقع رادار في 3 أماكن مختلفة داخل إيران. أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال طائراته الحربية بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية هجوما واسع النطاق استهدفت منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني. يأتي ذلك بعد أن كان قد أعلن الجيش صباح هذا اليوم أن سلاح الجو هاجم مصنع البتروكيميائيات في مهشر جنوب غرب إيران. قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثية يحيى سريع إنه فرض حظر كامل على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر، معتبرا أن أي تحركات إسرائيلية في المنطقة ستعد أهدافا لقوات الجماعة. يأتي ذلك حيث اعترضت منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي صباح هذا اليوم صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بعد تفعيل صافرات الإنذار في عشرات البلدات بمنطقة تل أبيب الكبرى والسهل الساحلي. أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة والهادفة لوضع حد للحرب الأمريكية الإسرائيلية تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الهجمات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، قال إن المشاورات الدبلوماسية تتواصل بطبيعة الحال في كل الظروف. وإلى أحوال الطقس.

0: ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: أنا بحكيلكو فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب. بس أمكور
1: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. حاضر للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجاريه في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أعلنت إيران انتهاء عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدة في الوقت ذاته أنها سترد بقوة أكبر في حال نفذت إسرائيل هجمات جديدة داخل الأراضي اللبنانية. في غضون ذلك أفادت وسائل إعلام إسرائيلية

0: بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. لتفاصيل أوفى ينضم إلينا زميل فراس الخطيب. أهلا بك فراس، يعني هل يمكن القول أن هذه الجولة من ورائنا؟
1: هذه اللحظة يعني نستطيع القول بأن هنالك واضح أنه في تقدم، وكان هنالك اتصالات، وعلى ما يبدو تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي سبقت الاتصال مع نتنياهو بأن الطرفين يريدان التوصل إلى وقف لإطلاق النار على ما يبدو صحيحة. هذه الجولة في هذه الآونة يعني هنالك وقف من جانب واحد أو إعلان من جانب واحد، هو الجانب الإيراني. حتى هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي لم يتحدث في هذا السياق. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ الأمس حتى اليوم هو لم يخرج إلى الجمهور، لا عبر بيانات ولا عبر يعني بشكل رسمي أو حتى غير رسمي، فقط مقربون منه أو ربما هو يعني على لسان مصادر سياسية يتحدث إلى الجمهور الإسرائيلي. وبالتالي نستطيع القول بأن هنالك تقدم في هذا الشأن. إيران لن توقف النار فقط لأنه جاء عبالها، على ما يبدو هنالك تفاهم معين، ولكن ينبغي أن يكون هذا التفاهم مؤكد من قبل إسرائيل. مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال 24 ساعة مع نتنياهو في نفس السياق وفي السياق ذاته قد تؤكد بأنه على ما يبدو هنالك شيء ما يجري. وزارة التعليم والتربية والتعليم كانت قد أعلنت عن تعليق الدراسة غدا. الآن وزير التربية والتعليم يصدر بيانا جديدا، ويقول وتقول أيضا الوزارة في هذا البيان بأنها مستعدة لاستئناف الدراسة في حال عودة الحياة إلى طبيعتها. هذا البيان أيضا ليس صدفة، على ما يبدو جاء أيضا بعد التقييمات، وليس من المستبعد أن يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار، وبالتالي الجبهة الداخلية تسمح للمؤسسات الدراسية بالعودة إلى الدراسة غدا كالمعتاد. لذلك يعني كل الأمور تشي بأن بالفعل هذه الجولة كانت قصيرة كما توقعنا، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بشكل رسمي بأنها انتهت، لأن الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة لم يقل الكلمة الأخيرة، لم يصدر بيانا رسميا. الآن هنالك الكثير من الأمور العالقة، يعني هنالك أنباء غير رسمية تقول بأن إيران طلبت من حزب الله بأن لا يقصف إسرائيل ولا يرسل مسيرات إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، معلومات غير مؤكدة طبعا. وفي الوقت ذاته يعني البيان الإيراني الذي صدر عن خاتم الأنبياء يقول بشكل واضح إذا استهدفت إسرائيل لبنان، ما المقصود في لبنان؟ هل المقصود الجنوب اللبناني أم أن المقصود الضاحية الجنوبية؟ المعادلة قبل هذه الجولة كانت إذا قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية ستقصف طهران، ستقصف إيران شمال إسرائيل. اليوم هل هذه المعادلة لا تزال قائمة أم أنه فقط كل لبنان؟ وإذا يعني غامر الإيرانيون وقالوا كل لبنان، طبعا هذا لن تلتزم به إسرائيل، هل هذا يعني بأن ضرب الجنوب أيضا من قبل إسرائيل والعمل في الجنوب قد يؤدي إلى اندلاع المعارك مرة أخرى؟ لا نعرف، هذه أمور لا تزال بدها توضيح شوي، الوقت سيكون يعني كافيا من أجل أن تتضح هذه الأمور. ولكن واضح بأن القضية لا تقتصر فقط على موضوع إسرائيل ولبنان، على ما يبدو نحن في طريقنا لتفاهمات أكبر وأبعد. إلى أي مدى ستكون جاهزة وستكون واضحة؟ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى قبل جولة التصعيد قال بأن الأمور تسير على ما يرام، وأن نحن قريبون، كنت سأعلن عن وقف الإطلاق النار نهائي مع إيران عن اتفاق خلال هذا الأسبوع منتصف هذا الأسبوع. هل هذا الأمر لا يزال ساريا؟ هو قال بأن الخطوات الغبية، وصف ما التصعيد بأنه خطوة غبية قد تؤخر عمليا إعلان وقف إطلاق النار. في هذه الآونة هنالك نية إيرانية لوقف إطلاق النار على الرغم من التصريحات العالية التي نسمعها، وكأنه يعني في شيء كثير كبير عم بيصير. واضح أنه إيران لديها ضربة محسوبة، ضربت ضربتها ووقفت جانبا، وإسرائيل ردت، وربما بضغط أمريكي ستقف هي أيضا جانبا ليتيحوا للمفاوضات، لأن في نهاية المطاف نتحدث عن مفاوضات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين إيران، وبالتالي ترامب ما بده حد يخرب له كل هذا الجهود، خاصة إحنا يومين قبل المونديال. يريد التوصل إلى تفاهم معين، إلى وقف على الأقل يعني مؤقت لإطلاق النار باتفاق بين الجانبين. وكل هذه التصعيد، كل هذا التصعيد نقول مرة أخرى بأنه محسوب منذ البداية، يريد أن يكون من خلفه وأن لا يضطر إلى يعني العودة إلى القتال مجددا. خلينا بس هيك نحط الأمور. إيران أعلنت وقفا لإطلاق النار أو وقف الأمور متعلقة في إسرائيل بانتظار إعلان رسمي في إسرائيل، ولكن الأوضاع الميدانية منذ ساعات لم يطلق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، ولا إسرائيل قصفت أيضا في العمق الإيراني. هذا يبين نوعا ما بأننا متجهون نحو تفاهم معين، ولكن طبعا هذا قابل للانفجار في حال لا يتم الالتزام وعدم

0: أخت إسرائيل.
1: نعم، سننتظر مخرجات الاتصال الهاتفي بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد قليل. أشكرك جزيل الشكر زميل فراس الخطيب على هذه الوقفة التحليلية، شكرا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وإيران تسعيان إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن المفاوضات النهائية بشأن اتفاق سلام ما تزال جارية، وأضاف أن الحصار سيبقى قائما حتى التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن توقعه بأن تشهد المرحلة المقبلة تطورات سريعة على صعيد الجهود الرامية لخفض التصعيد بين الجانبين. إلى ذلك أكدت إيران أن المباحثات مع الولايات المتحدة الهادفة لوضع حد للحرب الأمريكية الإسرائيلية تتواصل عبر الوسيط الباكستاني رغم التصعيد الأخير المتمثل بتبادل الهجمات مع إسرائيل. أعلن وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش استمرار تعليق الدراسة حتى يوم غد على أن تتم العودة إلى التعلم الوجاهي يوم الأربعاء المقبل وفق ترتيبات أمنية خاصة، كما أكد إلغاء جميع امتحانات البقروت المقررة خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار متابعة التطورات الأمنية وتقييم الأوضاع الميدانية. أعلنت شركة الطيران ويز تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى إسرائيل اليوم وغدا، وجاء في بيان للشركة أن استئناف الرحلات الجوية إلى إسرائيل في المرحلة الحالية سيكون في 10 يونيو/حزيران وفقا للوضع، وذلك من أجل سلامة وأمن المسافرين والطاقم. هذا من المتوقع أن تفرض قيود في مطار بن غوريون تحد من عدد المسافرين والموظفين إلى 2500 شخص كحد أقصى. أعلن الجيش المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الغارة التي استهدفت مصنعا للبتروكيماويات في إيران طالت بنى تحتية، قال إنها كانت تستخدم من قبل القوات المسلحة الإيرانية في إنتاج وتصدير مواد خام مخصصة لتصنيع الأسلحة. وقال الجيش في بيان إن طائرته الحربية استكملت بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية هجوما واسع النطاق استهدف منظومات الدفاع الاستراتيجية التابعة للنظام الإيراني. هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية 5 منازل و3 مخازن تجارية اليوم في منطقة خور الضبعة في بلدة برطعة بذريعة البناء دون ترخيص. هذا واقتحمت قوات كبيرة من الجيش والقوات الخاصة الإسرائيلية خلال تنفيذ عمليات الهدم البلدة، وشهدت القرية حالة من التوتر وأجواء مشحونة في أعقاب الاقتحام وإخلاء السكان للمباني عقب هدمها. وإلى أحوال الطقس. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا وحارا نسبيا، فيما يصبح الجو منعشا إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
5: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
6: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
7: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
8: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
9: راديو الناس أحسن ناس عمي.
10: هيدا حكينا راديو.
3: حركة سير مع فادي زغير.

يسعد هالمساء المستمعات والمستمعين، أهلا وسهلا وتحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:11 دقيقة ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وجينا لنبدأ استراحة جديدة من استراحات منتصف النهار. وطبعا هيك الأحوال والأمور مش كتير واضحة، مش كتير مفهومة، نمنا بحالة حرب، صحينا بحالة حرب مبدئيا قبل نصف ساعة تقريبا. صار في حديث على انه يعني هناك حديث عن وقف اطلاق نار من قبل ايران، ويعني اسرائيل بتحكي انه اذا ايران ما كملت باطلاق الصواريخ هي كمان يعني ستقوم بايقاف الهجمات العسكرية عليها. وما حدا فاهم إشي، ببساطة الصورة ضايعة وإحنا ضايعين، بس اللي بنعرفه إنه بهدول الساعتين على الأقل بدنا نحاول نفصل شوي، وكمان بدنا نرصد إذا بصير هيك في أحداث طبعا المفروض إنه نتوقف عندها. فيلا يا جماعة بلشوا انضموا لنا، وكمان بلشوا تواصلوا معنا على واتساب على 050-5577-399. طمنونا عنكو عن أموركو، كيف أنتو؟ إن شاء الله مناح. فتحتوا الملاجئ بالبيت ولا لا؟ شو عملتوا مبارح؟ كيف هيك مرت عليكم ليلة مبارح؟ يا ربي هاي الحياة بهاي البلد مش مفهومي.

يلا بدينا بدينا. مين معنا على السماع يا جماعة؟ مين انضم لنا؟ عم بيحكوا لي انه مبدئيا اغلب طرق البلاد سالكه والشوارع فاضيه. اليوم كمان ما في مدارس مثل ما كلكم بتعرفوا. بس اسا لفتني تصريح لوزير التربية والتعليم وزير المعارف عم بيحكي انه اذا الجبهة الداخلية الغت التقييدات فسنعود الى التعليم غدا. الله اعلم. اللي موجودين على الطرق يا جماعة على هيك عم بسمعونا على الطريق أشروا لي بس ارفعوا ايدكم وانتم معنا بعتولي على واتساب.

لا والله صراحة الطرق مش فاضية زي ما حكيتوا لي، هذا واضح من خلال رسائلكم يا جماعة الخير. يسعد لي هالمساء، إن شاء الله يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة، وانتبهوا على حالكم كتير كتير كتير منيح، والسلام لكم جميعا. مساء الخير مها، يسعد هالمساء الحلو. مساء الخير لغازي، شكرا جزيلا. احنا بضيعة ضايعة من 2019، مساك فل، يسعد هالمساء يا رائدة. مساء الخير، الأوضاع مش زابطة، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب هيك تتحسن الأمور في القريب العاجل. مساء الخير ختام، فيش حدا عم بطلع معي بالباص، وأنا من عم بستنى برنامجك لأني زهقت. يسعد لي هالمساء يا محمد، مساء الفل. تحية ليوسف، أهلا وسهلا. أم باسل، يسعد هالمساء. والله يا فادي مش عارفين وين ربنا حاططنا، صح يعني حاطك بهالبلاد، حذروا بتحذروا هيك بيلعبوا. نيفين، مساء الخير، كل العافية، شكرا جزيلا، يسعد هالمساء كمان لكرم. الشوارع مش فاضية ومش ملاني. من منطقة حيفا، مساء الخير لرندا، يسعد هالمساء الحلو. هلا فادي، معك علاء، أهلا يا علاء. شو هاي؟ إيش هاي علاء؟ من إيدك اليوم، لا من إيدك اليمين لإيدك الشمال. اوكي، لا هي مش ضابط، مش طالعه معك ايدك يا علاء، عشان هيك سالت. تسعد لي هالمسا يا حبيبي. فاذا قررت بيوم تتجوز وتجيب اولاد على هذا العالم، خطيتك برقبتي، ما تربيهن بهاي البلاد. هاي نصيحتي لكل واحد مفكر يجيب اولاد. منطقي يا فادي، منطقي، منطق سليم. مساء الخير للجميع، هناء يسعد هالمساء الحلو. مساء الورد لمين؟ لسهى، اهلا يا سهى. انا طلعت من حيفا لشفا عمر، الطريق سالكي وهذا الاشي الوحيد اللي منيح بهالوضع. هاي رنا، ساكي ورد يا رنا. منطقة العفولة حاليا هادي صراحة. انا لما جيت من حيفا من شي ساعة وشوي كمان كانت الشوارع فاضية، حسيت حالي لحالي على الشارع.

يلا عم بحكولي ما حكيناش عن درجات الحرارة. والله يعني ما خلوش فينا حتى عقل نفكر ونتذكر درجات

الحرارة بالناصري، درجة الحرارة حاليا 28 درجة مئوية، وبالنسبة لأحوال الطقس حسب دائرة الأرصاد الجوية رح ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ورح يكون الطقس صيفي وحار نسبيا، فيما يصبح الجو منعش إلى بارد نسبيا خلال ساعات المساء والليل. يعني عم بتبرد بالليل شوي، لما رح مش كتير كم، يعني مش ما بردتش كتير، كانت كمان حامية بالليل، بس الأمور فل الفل. ستي للجنوب أزمة خانقة عند مفترق نيلي، عم ببعت لي رامي صورة من هناك، أزمة فعلا خانقة جدا، فعلا مهلكوا على الطريق يا جماعة. يلا بدنا نروح لموضوعنا الأول، موضوع له علاقة ب شغلكو وأماكن عملكو، ولأي مدى أنتو مبسوطين يا جماعة الخير بمحل شغلكو؟ مين مبسوط بمحل شغله؟ عن جد المبسوط بمحل شغله يبعت لي والمش مبسوط يكتب لي لا. بنفع نعمل هاي الشغلة؟ الشخص المبسوط بمكان عمله يكتب نعم، والشخص المش مبسوط بمكان عمله يكتب لي لا. انت مبسوط ولا مش مبسوط؟ مبسوط؟ كذاب.

يلا عن جد مش رح أقرأ أساميكو على الهواء عشان هيك ما نعملش إحراج لحدا، بس عم بسألكو سؤال لأنه مهم. بعد الأيام أنا بدي أحكي لكم شغلة، هذا الموضوع مهم. يلا، المبسوط بمكان عمله يكتب نعم، المش مبسوط يكتب لي لا، أو يكتب، أو بنفع تعبروا عن مشاعركم يعني صراحة، بنفع تكتبوا شو بدكم، بس مهم أعرف إذا مبسوطين أو مش مبسوطين. إيه أنا مكيفي، أوكي أنا مش مبسوطة، نعم الحمد لله، جدا. بدكم أقرأ أسماءكم ولا تفضلوش؟ أهم إشي يكون الإنسان مبسوط من عمله، لأنه إذا بيكونش مبسوط ما بيمشي مع النهار. الله يعطيك ألف عافية يا رب. فاتنة مبسوطة، أنا مبسوطة بالمعاش، كل ما عدا ذلك لا يدعو للانبساط. أكيد مش حقرأ اسمك يعني. أنا كتير مبسوطة إسلام، أنا مبسوطة ما بصدق وانت أروح على الشغل. ريتا، أنا بالمليون يعني، أوكي مبسوطة، أنا موجودي بالمساحة الرمادية، أنا كتير مبسوط بشغلي. محمد بيقولي بس السوشيال ميديا بتحسسني إنه دنيا سباق، وبعض المرات بتكرهني الشغل. هذا اللي حكينا عنه يا محمد دايما، إنه هاي المساحة الملياني ملياني ملياني كذب وملياني نفاق وملياني عالم فيك وتزييف. سيبك من هذا الموضوع، إذا أنت مبسوط بشغلك يا رب تضلك مبسوط على طول. أنا مبسوط كتير كرم، أوكي. لا لا لا لا لا لا لا أوكي وصلت. مبسوطة كتير بس شوية مشاكل وطوش مع الناس وبس، بسيطة زيك بسيطة. أنا كتير مبسوطة بشغلي، أحلى وظيفة بالحياة. حلو، في مجموعة مش بطالة مبسوطين بالعمل، وفي مجموعة كمان اللي مش مبسوطة بالعمل. بعد شوي بدي أحكي لكم عن يعني تأثير هذا الموضوع عليكم على إنتاجيتكم بالشغل صراحة، وفي أبحاث صادمة عم تنعمل بهذا الموضوع، كيف بتأثر بيئة العمل وانبساطكم أو حبكم لشغلكم، كيف بتأثر عليكم، كيف بتأثر على مجرى حياتكم. وعن جد عن جد عن جد الأبحاث والنتائج اللي رح أقرأ لكم إياها صادمة جدا. رح نطلع حاليا لفاصل، وبوقت الفاصل بنفع كمان تكملوا تكتبوا لي إذا مبسوطين أو مش مبسوطين، وبعد رح أرجع لأحكي لكم عن هذا الموضوع. خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راحت وج وج.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
5: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
5: في مكيف، في تورنادو انفرت.
7: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكو ينسمع براديو الناس، أنتو بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
8: حركة سير مع فادي زغير.

يا مساء الورد والياسمين عليكم. يلا رجعنا لنتابع مع كل مشوار. تحية لكم جميعا, تحية لكل اللي عم يسمعونا على طرق البلاد. على مهلكم يا جماعة, إذا كان في ازدحامات أو ما في ازدحامات, أهم شيء إنكم تكونوا حذرين وتوصلوا دايما بسلام إلى أهدافكم المرجوة.

يلا سألتكو هيك قبل الفاصل الإعلاني إذا أنتو سعداء بأماكن عملكو ولا لا. في نسبة جاوبت نعم, في نسبة جاوبت لا, بس كل يوم الصبح يا جماعة نفس المشهد بتكرر يوميا, إنه منصحى الصبح من النوم يلا منلبس على السريع منأخذ كوباية القهوة ولا فنجان القهوة أو منشربه بسرعة بالبيت أو منأخذه معنا على السيارة وكأنه هو طوق النجاة, وبعدها منروح هيك متوجهين لأشغالنا وأعمالنا اللي عم تستنانا يوم بعد يوم. ولكن خلف هذا النظام اليومي المنضبط في سؤال مزعج هيك منخبيه وما منحكي. هل بتسألوا حالكم إنه إذا أنتوا عم بتعيشوا يومكم ولا عم بتأجلوه مبدئيا لما بتعملوا هذا النظام اليومي كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم على مدار أيام وأشهر وسنوات, هل إحنا عم نروح على الشغل مبدئيا ولا عم نسلم جزء هيك من وقتنا بهدوء ومنأجل حالنا إلى ما بعد الدوام أو يمكن هيك العطلة قادمة أو حتى يمكن إجازي اللي مش جاي زي ما بدنا بس بين المهام المطلوبة منا بتسلل عمرنا من دون ما نحس. وكتير ناس هيك بتسمعوا منها بتقولوا والله ضاع عمري وأنا أشتغل. اسمعوا بعد الطروحات والدراسات السلوكية الحديثة بتحكي أنه الخروج من بيئة عمل شاقة وسامي ممكن ينعكس بشكل إيجابي على العمر وجودة الحياة بدرجة ممكن تكون واضحة وملحوظة جدا جدا جدا, وهذا نتيجة انخفاض مستويات التوتر المزمن واستعادة التوازن النفسي والجسدي. وبالمقابل الإجهاد المزمن للنفس معروف طبعا أنه بيرتبط بتأثيرات سلبية واسعة على الصحة العامة تشمل القلب والمناعة والنوم والتركيز. والمفارقة تكمن يا جماعة, وهي مفارقة مؤلمة مبدئيا, أنه الإنسان بيقضي سنوات طويلة بالسعي وراء الاستقرار المهني والأمان الوظيفي ليكتشف بعدها أنه فقد جزء كبير من قدرته على التمتع بالحياة نفسها خلال هاي الرحلة. فالمسألة ما بتتعلق بعدد ساعات العمل بل بكيفية إعادة تشكيل هذا الروتين لإدراكنا للزمن والمعنى وكيف ممكن لضغط العمل المستمر أنه يسرق من الإنسان إحساسه بالحاضر قبل ما يستهلك طاقته الجسدية والنفسية. كتير حلو أنه بتحبوا أماكن عملكم بس كونوا عارفين ومتأكدين أنه بيئة العمل المرهقة ممكن أنها عن جد, إحنا بنحكي مراتك على سبيل الدعابة أنه والله هذا الشغل أو هاي الحياة أو هذا التصرف بأسر العمر, بس مبدئيا بيئة الشغل المتعبة ممكن عن جد أنها تقوم بتقصير عمرنا من دون ما نحس من دون ما نعرف من دون ما نكون مدركين لهذا الموضوع. فإذا بتحسوا أنه هاي البيئة عم بتسممكم مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة فهذا مفروض يطويلكم يا جماعة ضوء أحمر لنفسكم لنفسيتكم ولصحتكم.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: سخنين راح تفحفح،
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريغ

0: 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90 الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت ماكسوس فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: بدكم انفرتر وبسعر رخيص بس امكور
3: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

على زيرة الشاب الحليوة والأفندي، في تقرير يا جماعة اليوم طلع عن أكثر جيل عم بتوجه ليكون جيل عازب أو أعزب. وطبعا هذا الجيل اللي بتصدر يعني القائمة ليصبح أكثر الأجيال عزوبة وعدم زواج في التاريخ الحديث، وبطبيعة الحال عم نحكي عن جيل زد أو جينزي. هاي الفئة من الأشخاص عم بتجهوا ليكونوا يعني أكثر الأجيال عزوبية في التاريخ، وبتشير مجموعة متزايدة من بيانات الاستطلاعات إلى أنه العديد من الشباب عم بيختاروا الابتعاد عن المواعدة، ومش بس لأنهن بيواجهوا صعوبة فيها، وإنما في يعني كمان أسباب عم بوضحوها. وأظهر استطلاع مؤخرا لشمل 2000 شخص في الولايات المتحدة الأمريكية ورجع أنه 46% من أبناء جيل زد غير مرتبطين عاطفيا، مقارنة ب 28% فقط من جيل الألفية. وكمان بضيف يعني هذا الاستطلاع أنه أكثر من 60% من الرجال تحت سن 30 غير مرتبطين بعلاقة عاطفية، ويبدو أنه هذا التوجه عم بيبدأ بشكل مبكر، بحيث أنه 44%

من شباب جيل زد حكوا إنهن ما سبق لإلهن إنه دخلوا في علاقة عاطفية خلال سنوات المراهقة، وهي نسبة عم بتقارب ضعف ما كان عليه عند الأجيال الأكبر سناً. وعلى سبيل المقارنة فنحو 78% من جيل السابق كان عندهن تجارب مواعدة بفترة المراهقة. يعني كل يوم عم بيكون في معطى جديد، كل يوم بيكون في معلومة جديدة، وكل يوم عم نتفاجأ أكثر وأكثر وأكثر من توجهات الجيل الصاعد، ما يسمى بجينزي أو جيل زد.

هيك عم نوصل للجزء الأخير من ساعتنا الأولى إلى اليوم، ونروح على شوية كتحديثات لكل اللي عم بيسألوا على قضية يعني هيك التحديثات من الميدان والأخبار هيك اللي عم بتكون حوالينا. عم بيحكوا إنه الانطباع السائد حالياً إنه يعني جولة التصعيد اللي بدأت مساء أمس أصبحت ورائنا، هذا الانطباع أوكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع. وبالمقابل يعني هناك حديث عن وقف الغارات على إيران من قبل إسرائيل جاء استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: أما بما يتعلق ب يعني الطلاب والطالبات والعودة إلى المدارس، بحسب وزارة التربية والتعليم عم بيحكوا جاهزون لاستئناف الدراسة فورا في حال إعلان الجبهة الداخلية العودة إلى الوضع الاعتيادي. يلا خلونا حاليا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك، بدكو زيت مميز للمحرك، فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
0: إلى طريق رقم 1 مزدحم عند مفترق بن غوريون في منطقة المركز، شارع 65 مزدحم عند مفترق كفر قرع. هاي أحوال الطرق في هاي الساعة. وطريق السلام لإلكو جميعا. رح نطلع لفاصل، موجز أخبار على رأس الساعة وعودي للمتابعة.

0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: بتكون انفرتر وبسعر رخيص، بس أمكور.
4: بتكون مكيف؟ روحوا على أمكور انفرتر. UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل قررت وقف هجماتها على إيران استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك عقب اجتماع للمجلس الوزاري المصغر. وأضاف المسؤول أن العمليات العسكرية في لبنان ستتواصل وفق المعادلة القائمة، مشيرا إلى وجود تفاهمات بين واشنطن وتل أبيب بشأن إدارة المرحلة الحالية، مع تقديرات إسرائيلية بأن موجة التصعيد الأخيرة قد تكون في طريقها إلى الانحصار. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات الإسرائيلية الأخيرة، وأبلغت إسرائيل بضرورة إنهاء التصعيد. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده لن تتراجع أمام التهديدات، مشددا على استمرار التمسك بخياري الدفاع والدبلوماسية. وفي السياق أعلن مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية، محذرا من رد أشد إذا استمرت الاعتداءات، فيما أفادت تقارير بأن إسرائيل والولايات المتحدة نقلتا رسالة إلى طهران مفادها أنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا امتنعت إيران عن إطلاق النار مجددا. دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جميع الأطراف إلى العودة لوقف إطلاق النار، معربا عن قلقه من تجدد أعمال العنف، وأكد أن المفاوضات الجارية تمثل فرصة لتحقيق سلام دائم، داعيا إلى منح المسار الدبلوماسي فرصة كاملة للنجاح. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن عشرات الطائرات الحربية شاركت في الموجة الأولى من الهجمات على إيران مستهدفة منظومات الدفاع الجوي، مضيفا أن طهران تواصل دعم حلفائها في المنطقة بحسب تعبيره. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف منشآت في مجمع بتروكيميائي إيراني، قال إنها تستخدم في إنتاج وتصدير مواد أولية تدخل في تصنيع وسائل قتالية ومكونات مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية. في الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين أطلقا باتجاه قواته في جنوب لبنان، فيما سقط صاروخ ثالث قرب القوات الإسرائيلية، وجاء ذلك بالتزامن مع تفعيل صافرات الإنذار في مناطق على الحدود الشمالية، ولم تسجل إصابات وفق بيان الجيش. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام إن إسرائيل نفذت آلاف الغارات الجوية ومئات عمليات التفجير منذ إعلان وقف إطلاق النار، وأضاف أن لبنان يسعى للحفاظ على التهدئة، إلا أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل تسبب بموجات نزوح جديدة وضغوط إضافية على قدرات لبنان في استيعاب النازحين. أعلن وزير التعليم الإسرائيلي استمرار تعليق الدراسة حتى يوم غد على أن تتم العودة إلى التعليم الوجاهي يوم الأربعاء المقبل وفق ترتيبات أمنية خاصة، كما أكد إلغاء جميع امتحانات البقروت المقررة خلال الأسبوع الجاري في ظل استمرار متابعة التطورات الأمنية وتقييمها. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن جولة القتال الحالية لا تخدم أي هدف استراتيجي لإسرائيل، معتبرا أنها لم تحقق الأهداف التي طرحت بشأن إيران. وأضاف لابيد أن المواطنين من حقهم معرفة مبررات القرارات الأمنية التي تفرض عليهم، منتقدا الحكومة لعدم توضيح أهداف التصعيد والنتائج المتوقعة منه. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، تستمرون مع حركة سير والزميل فادي زغيري، في أمان الله.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية، دائما راديو الناس بسمعه.
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
8: راديو الناس دايما معي.
9: تقريبا دقيقة. تسريبات. يشيع في وسائل الإعلام العبرية استخدام مصطلح هدلفوت والتي تعني تسريبات. ولو رجعنا معنى الفعل دلاف لوجدنا أنه يعني تسرب ونضح ورشح وتقطر، ومنه يأتي الفعل هدليف بمعنى قطر، وفي المجاز يعني سرب خبراً. وحين نقارن هذا مع الفعل دلف في اللغة العربية نجد أنه يدل على تقدم في رفق، والدليف هو المشي الرويد، والدلف يعني التقدم. وهنا نستحضر من موروثنا الشعبي المثل العربي من تحت الدلف لتحت المزراب، الذي يوضح أن الوضع قد تحول من سيء إلى أسوأ، فالماء يقطر ويرشح من الدلف ببطء بينما يسيل أو يتدفق من المزراب. ومن هنا يأتي وجه الشبه بين الكلمة العبرية هدلفوت والكلمة العربية العامية الدلف، من حيث تسريب المعلومات والأخبار بشكل خفي وبطيء وحذر.
8: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا. يلا ساعة جديدة عم نبدأ من خلالها حركة سير، وطبعا هاي الساعة اللي بنسمع فيها أصواتكم، نتناقش إحنا وإنتوا بمواضيع منوعة ومختلفة، ومواضيع هيك تعنى فينا وبشؤوننا وبعاداتنا وتقاليدنا وما إلى ذلك. اليوم الموضوع له علاقة مباشرة يا جماعة بظاهرة منتشرة مؤخرا في الأردن، اللي هي مش كتير بعيدة عن الأردن، وبتوقع إنه الموضوع بحكي معنا كلنا، لأنه كمان إحنا إلنا علاقة بهاي العادي وإلنا علاقة بهذا التقليد، كل ما يتعلق بموضوع تلبيس الذهب بالخطب. أوكي، بالأردن عم تنتشر ظاهرة لتأجير الذهب بالخطب والمناسبات، بحيث أنه بيقوموا بعض العرسان باستئجار ذهب للعروس بدل ما يشتروا. ببساطة بروحوا بيستأجروه، بيستعملوه بالخطبة، بيلبسوا العروس عشان الناس تشوف، وبعد الخطبة بروحوا بياخذوا كل هالذهب وبرجعوه بيدفعوا أجاره. وهي الظاهرة عم بيحكوا طبعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي انه في مؤيد طبعا وفي معارض لإلها. في اشخاص اللي بيقولك لازم يعني مفروض انه كل الناس تشوف شو لبس عروسته ذهب، ولازم وكأنه يكون هذا أمام الناس لأنه جزء من العادات والتقاليد. وفي ناس أخرى بتقول لك لا، اللي معوش بلزموش، ومش مفروض إنك تروح تستأجر ذهب عشان الناس تشوف شو أنت عم بتلبس أو شو أنت جايب لعروستك. سؤالي لإلكم، عن جد بظل هاي الأوضاع الاقتصادية والطلبات الكتير كبيرة عم بتكون على العرسان، هل انتو مع انه يستأجر العريس ذهب عشان يقوم بتلبيس عروسته، ولا اللي معوش بلزموش؟ يعني انتو من اي جهة؟ وهل عن جد اليوم احنا صرنا نلبس ذهب ومجوهرات من أجل الاستعراض، ومن أجل أنه عشان الناس اللي جايين على المناسبة يشوفوا شو لبس وشو ما لبس، ولا منشتري عشانه فعلا هو دخر، هو يعني بإمكانه أنه يكون خزيني زي ما بيحكوا مستقبلا؟ يلا بدي أسمع منكو على 0461166666. أنتوا مع أنه الشخص الغير قادر على شراء الذهب يقوم باستئجار الذهب للمناسبة وبعدها يقوم بإرجاعه، يعني زي الفستان، زي كل شيء بيقوموا بأجاره؟

0: يلا بدنا نروح لنبدأ مع اتصالاتكم على 0461166666. كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر. ظاهرة منتشرة في الأردن، بيروحوا بيستأجروا ذهب عشان يلبسوا العروس بالخطبة، وبعدها بيقوموا بإرجاع الذهب من أجل يعني وكأنه إرضاء الناس، إنه شوفوا شو أنا لبست الذهب، وبعدها بيرجعوا. أنتوا مع ولا ضد؟ يا زياد مرحبا.
1: مرحبا مرحبا،
0: شو أخبارك؟
1: الله يسعدك، كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: كيف صحتك؟
0: تمام، نشكر الله بألف نعم.
1: أول شغلة أنا بهنيك على كل برامجك اللي بتنزلها على وتشارك الناس بكل الأمور اللي هي واقعية.
0: شكرا.
1: ثاني شغلة، أنا حسب رأيي اللي ما معوش بلزموش.
0: اللي معوش بلزموش.
1: واللي معاه بيقدر بعد ما يتجوز يفصل لها في الثياب من ذهب ويلبس لها إياه.
0: بس تعرف احنا محكومين زياد لعادات وتقاليد اجتماعيه، يعني
1: ما هي هاي اللي جابت اجلنا العادات والتقاليد.
0: طب شو المشكله انه اذا هو معاش يشتري لها ذهب بيروح يستاجر على عينك يا تاجر؟
1: بده يروح على السوق، بده يروح على السوق السوداء.
0: لا يستاجر، احنا عم نحكي يستاجر يعني
1: لا ليش استاجرنا؟ طيب هي يعني شوفوني يا ناس لبست خطيبتي او مرتي كذا كذا كذا، لا ليه؟
0: فأنت
1: شو المحوشة؟
0: يعني أنا عم بسأل. أنا
1: أنا سعادة بنتي أو سعادة ابني بعد جيسته هي أغلى من كل شيء في الدنيا.
0: اليوم لما بدك تخطب بنتك إن شاء الله وبيجي العريس بحكي لك اسمع عم زياد،
1: ما فيش عندي بنات الحمد لله.
0: لو عندك بنت وبدك تخطبها وأجا نسيبك بحكي لك عم زياد أنا معيش أشتري ذهب، يعني الحال صعب.
1: طيب أنت مش حكيت أقسم في آيات الله، ما بزل عليك، أقسم في آيات الله، وكثير بحكي أنا والمدام بهذا الموضوع. لو الله طعمني بنت سامعني غير محبس ما بخليها تطلع فيه.
0: طب ولما ابنك بده يخطب يجيب بنت الناس وتيجي تحكي له أنا بدي ذهب 1 2 3 4
1: خليها عند أهلها.
0: من الآخر.
1: ليه؟ هي شاري ذهب هي بها تشتري العريس ولا بها تشتري الذهب؟
0: يعني بس كمان ما هو جزء من فرحة العروس هي المجوهرات
1: والذهب. خليها عند أهلها.
0: أوكي. شكرا زياد، يسعد لي هالمساء الحلو. هلا يا حبيبي، هلا إلى
1: اللقاء.
0: هلا باي باي، الله معك. يلا زياد بقول لك المعوش بلزموش، عاداتنا وتقاليدنا بمحل معين بفرضوا علينا انه العريس مفروض يلبس عروسته ذهب، وفي توقعات يعني من العريس، وفي ناس بيروحوا على الخطبة عشان يشوفوا شو جاي بالعريس ذهب للعروس. فبالتالي بالأردن بقول لك انا بروح بستأجر بلبسها، وبعد ما نخلص من الخطبة بنروح بنرجع الذهب. آية مساء الخير.
2: مرحبا.
0: ميت مرحبا.
2: أول مرة بشارك، استفزني الموضوع جدا.
0: كيف حالك أول إشي؟
2: الحمد لله، شو أخبار؟
0: الحمد لله تمام. ليش استفزك الموضوع آية؟
2: لأنه إحنا لما بدنا نخطر، خلينا أحكي عن البنات لما بدنا يخطبوا، هن مش خطبات من عدوهن اللي رايحات ينتكمن منه يحمل لنا أشياء فوقها. أنا لما بدي أخطب مش بدي أخطب مشان يجيب لي ذهب أو يجيب لي سيارة أو يجيب لي مش عارف إيش. أنت خطبة من إنسان بتحبيه، من إنسان بدك تعيش معه كل الحياة، مش مفروض إني أنا أفوته بذين بس مشان الناس يقولوا جاب لها ذهب. أما لحظة كده إذا هاي شغلة الاستئجار خلينا نقول بتسكت شوي ماشي يعملوها، بس مش انهم يعملوها بس مشان يشوفوني يا ناس جاب لي ذهب.
0: بس اللحظة شوي، كيف يعني اذا بتسكت يعملوها بس ما يعملوهاش عشان يشوفوني يا ناس؟ من اذا عملوها عشان يشوفوني يا ناس؟
2: لحظة انا ايش اللي بقصده؟ انه مرات الزلمة نفسه هو بفوت باحراجي ان انا مش قادر اجيب لك ذهب.
0: نعم، فأنت يعني بتقولي وكأنه منعاً لإحراجه.
2: منعاً لإحراج بالضبط.
0: طب هو إذا يعني بصفينا بالآخر إحنا حاملين هم الناس، يعني إنه الناس ديوله ما لبسهاش ما جابلهاش.
2: أنا مشانه، إذا مشانه لا ما تستأجرش. أما إذا حابب مشانك استأجر، أنا مشاني ما تستأجرش.
0: طب شو رأيك؟

0: هي انت بلشتي بتقولي انه هو مش عدوك فبالتالي فيش حاجه تطلبي منه. بتعرفي انا بعرف كتير بنات هن ما بدهنش ولا اشي وبكون طلبات متواضعه، اللي بطلب هو ابوها ولا امها. شو رايك بهذا؟
1: انا بدي اتجوز على حسب امي وابوي.
0: في كتير طلعي كمان، تعالي ما نجملش الواقع ايه. اليوم لما الشاب والصبيه بدهن يتجوزوا هن قراراتهن بتكون يعني ما حدا شايفها، الابو بده يقرر والام بدها تقرر، هيك مجتمعنا بيشتغل للاسف.
1: تمام. انا مش قاعده بتمل بالمجتمع، انا قاعده بحكي عن حالي.
0: فاهم نفسي. فاهم. لا فاهم.
1: أنا مش رح اخطب على حسب امي وابوي. غير هيك هاد كل لما انا بخطب على حسب امي وابوي على الاغلب يكون عمرها صغير، بنرجع نقول البنت ما تتجوزش صغيره.
0: اوكي وصلت، شكرا آية، يسعد هالمثل حلو.
1: لحظة بس اقول جملة واحدة، انا هذا حكي لانسان عن جد معوش، مش لانسان عامل حاله معوش.
0: للإنسان اللي معوش. أوكي شكرا يا آية، يسعد هالمساء. هلا إلى اللقاء. باي باي. آية حكت صراحة أكثر من نقطة مهمة. أول إيش النقطة الأولى اللي حكتها واللي تكررت كتير عنا، أنه لما أنت هذا خطيبك اللي بده يصير زوجك المستقبلي فعلا مش مفروض أنك تكعي طلبات، يعني بالآخر هو مش عدوك هذا، وبالآخر أنتوا بدكوا تعيشوا حياة زوجية مع بعض، فبالتالي مش مفروض أنه يعجز من طلباتك. هاي النقطة الأولى. ولكن النقطة الثانية اللي أنا سألت آية عنها واللي هي كتير سائدة بمجتمعنا، في كتير بنات وصبايا اللي هي ما عندها طلبات، يعني هي ما بتطلب لا ذهب ولا بتطلب مش عارف شو، بالتالي بصفي أبوها اللي عم بطلب، بتصفي إمها اللي عم تطلب. حتى بكتب الكتاب لما بلش ينحكي على قضية المقدم والمؤخر بشكل عام، في وكأنه عادات متعارف عليها، في ناس اللي بتيجي بتكسر هاي العادات، بلش تحط أرقام خيالية لمؤخر ولا وذهب ومش عارف شو. فمش دايما البنت هي المتهمة الأولى، في كمان البنت في وراها أهل، في وراها أبو، في وراها أم، اللي كمان هن مرات يعني بنحطوا بهذا الموقف. يلا بدنا نتابع 0461166666. عم نحكي عن ظاهرة عم بتكون بالأردن اللي هي مش بعيدة عنا. العريس بيروح بيستأجر الذهب، بيلبس العروس الذهب عشان الناس تشوف شو لبسها، وبعد الخطبة بيرجع الذهب. انتم مع اذا العريس معوش عن جد يروح يستأجر ذهب ولا اللي معوش بيلزموش؟ مين معي على خط واحد؟ صابر، مساء الخير يا صابر.
2: مساء النور، شو الاخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
2: الله يعزك، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، تفضل.
2: مجهودك كل الاحترام له على عطائك بالافكار اللي هي بتناسب السواء اللي عايش على قده أو اللي معه.
0: الله يخليك.
2: اللي بدي أقول لك إياه، بديش أطيل بالحكي كثير. إحنا بزمن كله مظاهر. زمان كنا نعيش بالقلة عايشين كثير، اليوم طبعا أنت عارف إنه كله بدي يعيش بالكثير وبدنا
0: ومعه قليل.
2: نعم.
0: كله بده يعيش بالكثير واللي بجيبته قليل.
2: طلع انا عندي معتقد حتى لو ربنا ارزقك الكثير عيش باللي بتقدر عليه، فيش حاجة تشكري طالع نازل عشان تفرج الناس انك انت اشي واو، عيش على قدم. فاهم علي؟ اشتري اللي بلزمك، اشتري اللي انت محتاجه، ما تعطي الاشياء اكبر من حجمها لحتى تبين للمجتمع انك انت عايش فوق غيرك.
0: طب تعرف صابر، حكت من شوي المستمع الكريم آية نقطة مهمة، قالت انه احنا يعني كرجال شرقيين شكلنا بهمنا امام الناس، يعني شكلك بهمك اليوم انت كرجل شرقي، شكل ابنك بكرة لما بدك تخطب ابنك مهم لإلك. فبتقول آية اذا موضوع اجار الذهب وكأنه بمنع من انه يتشكل احراج لإلك، مش غلط فليكن عشان تحمي حالك.
2: سيئة.
0: شو رأيك؟
2: انا طلع ربنا أوجد الكون، ربنا أوجد البشر، هو اللي كون صورة الإنسان، فلا اعتراض على خلق الله. فاهم علي؟ فأنت اللي بتقدر عليه أنك أنت دايما تطلع ابنك بصورة اللي تليق فيه بقدر ما أنت الله مرزقك. ما تحمل فوق طاقتك لحتى أنه تخرج الناس أنه
0: ممتاز، بس لما عندك فرصة تروح تستأجر ذهب بعشر السعر، يعني تروح تدفع 1000 شيكل على سبيل المثال.
2: أنا بحكي لك عن نفسي. الحمد لله الفضل لله، أنا خطبت بال21، قلت لها أنا عايش كذا من كذا عقدي، ما بحب أطمعك أنه بدي عايشك، تعرف أنت مجتمع اليوم بعيشك ملكي وكل هاي الأمور. لأرضى

0: وارض اللي عبالك شو انت وضعك كيف انت عايش, واذا الله برزقك ارضى لطموحك او اوصل لطموحك لاهدافك لكل اشي بتحبه.
1: واللي برضى بعيش يا صابر
0: 100%. فاحنا عايشين اكثر من طاقتنا, احنا بنعرف انه معنا 2000 وبدنا نشرب 5
2: اوكي,
0: يعني نشرب 1000 وخلي 1000 وخلي للزمن شو الله برزقك, ساوي اللي بنفسك ساوي اللي بتحبه.
1: وصلت بدي اشكرك صابر, يسعد لي هالمسا الحلو.
0: الله يسعدك,
1: شكرا يا حبيبي, هلا الى اللقاء, باي باي. من صابر لشادي, مرحبا يا شادي.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: بالنسبه للذهب, الذهب اليوم مش كل شيء عند البنادم. اليوم اذا انت بدك تخطب بنتك ولا بدك تخطب ابنك ولا بدك تخطب اولادك ولا بدك تجوزهم, الذهب هو اذا انت بتشوف بنتك عايشه ومحترمه ومحترمها وبقدرها, هذا هو الذهب. الذهب والمصاري مش أساس للحياة اليوم.
1: هذا اللي انت بتقوله, بس في نسبة كتير كبيرة بالمجتمع بتفكرش هيك, بقول لك بدك تيجي تخطب بنتنا احنا متطلباتنا من الذهب 1 2 3 4.
3: لا بس صدر حكي مش
1: انا معك, مش منطقي.
3: مش كل المتطلبات اليوم بالحياة, المتطلبات بالحياة اللي معنا تجوز بنتي بحكي معك يعني من عرابة عندي 3 بنات.
1: الله يحميهم يا رب.
3: الله يحفظك. إذا أنا جوزت بنتي أنا جوزتها عشان تكون محترمة وتحترمها كيف كعاشت عندها أنت بيت أبوها 24 سنة بعيش محترمة معززة مكرمة, أنا بعطيك إياها أنك تعيشها معيش معززة مكرمة.
1: شادي هذا هذا أنت هذا
3: مش ذهب.
1: أنا معك لحظة شوية شادي, هذا أنت, بس إحنا عم نحكي على قضية اللي في كتير ناس اليوم بخطبوا بنتهن وبيكون في عندهم طلبات, والبنت بيكون عندها طلبات, بدها كذا ذهب, بدها كذا ألماس, بدها مش عارف شو, وانتي وانا عايشين بهالبلد وبنعرف وبنسمع, صح ولا لا؟ هل انتي مع اذا كتير بنطلب ذهب وانتي غير قادر, هل انتي مع انه يروح العريس يستأجر عشان يقولوا جبلها؟
3: لا مش مضبوط شو. لا
1: اوكي شكرا يا شادي, سعد لي هالمسا, هلا يا حبيبي, إلى اللقاء, باي باي. يلا بدنا نتابع معكم مع مشاركاتكم على 0461166666, ولكن بعد الفاصل الإعلاني خليكم معنا.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.

0: على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط. أمكور أمكور
1: أمكور. الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس.

0: بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: حركة سير مع فادي زغير.
2: بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس

0: يلا بيقولوا لبسها لولو وحرير وخاتم الماس. واليوم عم نحكي عن هاي الظاهرة اللي عم تجتاح الأردن بسبب الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وغلاء أسعار الذهب. مجموعة كبيرة من العرسان عم بلجأوا لاستئجار الذهب يعني حفلات الخطوبة، وبعد الحفلة بيقوموا بإرجاع الذهب لأنه ما معهن مصاري يشتروا ذهب للعروس. وطبعا كل هذا من أجل أنه الناس تشوف شو لبس عروسته، والأوضاع الاقتصادية عنا هي مش أفضل من هيك، فممكن تكون هاي إمكانية يعني إنكو تستأجروا ذهب وتلبسوا والناس يشوفوا شو لبستوا، وممكن تحكوا لا والله اللي معوش بلزموش. إنتو من أي جهل بتشوفوا إنه لا لازم الناس تشوف ولازم تقوم بواجب العروس وواجب أهل العروس حتى لو على عين الناس بس، ولا ما معك ما بلزمك؟ يلا 0461166666. مساء الخير لؤي.
1: هلا مساء النور، شو الاخبار؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟
1: والله الموضوع عجبني شوي، مع ان انا يعني شاب من جيل العشرينات.
0: قد عمرك؟
1: تيجي تقول ابو 26.
0: 26 بكره بس تخطب بدها تقول لك بدي هيك وبدي هيك وبدي هيك وبدي
1: هيك. هو بعيش حق جيبي عشان اجيبها.
0: طب مستعده تروح تستاجر عشان تجيب لها؟
1: يعني قبل الذهب عندك البيت هو المسؤولية يعني.
0: أوكي، أنت مع أنه لؤي عن جد يروح العريس لما أو أموره المادية ما بتسمح له يروح يستأجر ذهب عشان الناس والله تشوف شو لبس عروسته ذهب؟
1: طبعا هذا الإشي برجع للمرأة اللي بتكون معه.
0: يعني بتقول

0: بسيط.
1: ممتاز. بتقولها اللي أنا بقدر أجيبه بمقدوري أجيبه بجيب لك إياه.
0: طبعا هون بتبين لك إذا هي صبيحة هي.
1: حلو. بتقول هذا بيكون
0: يعني
1: اختبار.
0: يعني عيش الحياة العسل بالمر.
1: اوكي.
0: يوم عسل يوم بسط.
1: ان شاء الله بس كل ايامك عسل ونفرح منك يا لؤي. شكرا.
0: وانت كمان.
1: حبيبي شكرا يسعدك. هلا. باي باي. الى اللقاء. من لؤي لعدنان. مرحبا عدنان.
2: اهلين شو اخبارك؟
1: الحمد لله. كيف حالك انت؟
2: فيك الف عافية.
1: الله يعافي روحك يا رب.
2: يعني اقول لك صراحة البرنامج كتير حلو وشيق. انا الحمد لله عندي 4 بنات زوجت 2.
1: الله يحميهم يا رب.
2: الحمد لله. كمان نفس الشيء في واحد اسا فضل وقال انه بس محبس. انا يعني بطلب بس محبس. وانا بقول اللي الاب والام اللي بتطلبوا وبنت مش رايحة تعيش مزبوط يعني بتقعد ببيت جوزها شهر شهرين وبترجع له.
1: لحظة شوي عدنان, بما انك انت عم تحكي عندك 4 بنات الله يخلي لك ياهن وفي 2 تجوزوا اليوم, انت كمان بعد ما ربيت بنتك وكبرتها وعلمتها وأديت رسالتك, انت بدك على الأقل كمان يعني الشخص اللي جاي بده ياخذ بنتك كمان يعطيها حياة كريمة يقدرها. انا بعرف انه الذهب مش هو اللي بيقدر والمشتريات مش هي اللي بتقدر, ولكن ما بنفع. انا معك بس ما بنفع نيجي نحكي والله اذا بده يجي خلص بدون ولا إشي تمام, المهم هو يكون زلمي. يعني اوكي حلوة منك بس على ارض الواقع هي بتمشيش يا عدنان.
2: بلاش ما تمشي يعني بمشيها يا فادي. يا أخ فادي اليوم مش كل شيء الذهب.
1: مش عم بحكي على الذهب, أنا مش بس عم بحكي على الذهب, أنا عم بحكي بالعموم.
2: تكون واقعيين. إذا أنا خطيب بنتي بدي يروح يشتري الذهب ويتدين وبكرة بس يتجوز وبدي عاود يبيعه عشان يسد الديماض.
1: أنا معاك على الآخر وأنا بوافق, بس أنا عم بسألك اليوم يعني أنت بتقول أنا بكفيني محبس وفلان بيقول أنا بكفيني محبس وفلان بيقول أنا مش بعيني ولا إشي, أهم إشي يكون زلمي. تمام طبعاً. أنا معاك وأنا بوافق, أهم شيء يكون زلمي, بس كمان الزلمي بده يكون غادر إنه يعيش بنتك بكرامي.
2: طبعاً ما اختلفناش عليها. ما هو اسمع, ما هو لما هو يكون زلمي مرتب آدمي متعلم حتى لو مش متعلم, أنا بطلعش على العلم حتى. ويكون مهم يكون آدمي ويسعدها. الذهب بوقفش بالطريقة.
1: أنا مع طبعا كمان مرة, أنا مش عم بقول الذهب, أنا مش عم بقول, بس أنا بالفتنة لفتني
2: مش مشكلة عشان عيون الناس.
1: لا ولا
2: اسمع بقول له اشتري جولفيلد وحيا طلع فيش طلع اليوم يا أخي. إذا ما هو إذا جوز بنتك بيكون مديون, بنتك مديونة
1: طبعا,
2: بنتك مش عايش بسعادة,
1: هي بدها تصفي بالآخر عم بتسد الدين معاه.
2: طبعا السعادة مش الذهب ولا المصاري ولا المال.
1: طبعا
2: السعادة إنك تعيش منيح, تعيش الكرامة أهم شيء.
1: فاهم
2: علي؟ حتى أنا لما بجوز بناتي بقول لهم ديروا بالكم شو بيتعاملون, بيتعامل أمكم بدكم تعاملوا دار عمكم.
1: أوكي.
2: فيش عندي هاي الشغلات. وإذا الأم والأب ودي يتطلبوا ذهب معناته يا أخي هي تجوزن هني. عن جد هو جاي يتجوز بنتين ولا هني؟
1: لا منطقي. فبتقول أنت معكاش بلزمكاش المفروض أنت تتقبل العريس زي ما هو كأبو عروس ولا
2: يكون
1: كعروس؟
2: يكون آدمي. اسمع فهي يكون إشي. آدمي ومتربي هذا هو.
1: أوكي.
2: اللي بقول لي غير هيك بقول له أنت كذاب وبنتك بدها تعيش بالأوهام.
1: أوكي وصلت. شكرا يسعد لي هالمساعدة.
2: حتى لو بكون العريس صدقني غني وبتطلبوا منه ذهب وبجيب ذهب لبنتين.
1: الغنى هو مش بالمصاري يا عدنان.
2: بدك تعيش تعيش. ايوه برافو عليك.
1: ده حييك عدنان. ده اشكرك.
2: احترام.
1: شكرا
2: حبيبي
1: يسعدك. الى اللقاء. باي باي.
2: يلا باي باي.
1: بدي اطرق للي حكاه عدنان وللي انا حكيته. انا لما فت بالنقاش مع عدنان انا مش ما كانش يعني مش بقصدي موضوع الذهب انه لازم يجيب لها عشان, ولكن اللي انا بحكيه اليوم اذا انت بتيجي بتحكي انا بدي اجوز بنتي اهم اشي انا بشتري زلمي, وهاي جمله بنسمعها كتير كتير كتير كتير كتير. تمام. على أرض الواقع الحياة مش هيك. تمام. كمان عشان ما نجملش الأشياء وإحنا مش بس عشان عم نحكي على الراديو اليوم, في يا جماعة أباء لبنات اللي بطلبوا متطلبات غريبة عجيبة, وفي أباء اللي بطلبوا عندهم طلبات منطقية وواقعية وطبيعية وأساسية. إذا هو مش غادر يلبي هاي الطلبات فهون مشكلة يا جماعة. إذا هو مش غادر يلبي هاي الطلبات البسيطة مشكلة. أما ما حدا يجي يحكي لي والله أنا بجوز بنتي تعيش معاه على خبزي وزتوني ويجيب لها محبس, لا كمان هذا مرفوض. يعني اليوم إذا ما بده يأخذ البنت يعززها ويكرمها ويعيشها حياة كريمة طبيعية, مش عم بحكي

0: بلا حياة بسابع سماء ولا بسابع أرض، حياة طبيعية زي كل الناس. إذا ما بده يمنحها هاي الحياة بلا منه، مش موضوعي كان الذهب، وكمان مش موضوعي انه انا والله لو شو ما كان لا انا بجوز بنتي لو بده يطعميها خبز وزيتوني كمان لا. هاي هي. يلا كمان مين معي؟ ابو حسام. مساء الخير ابو حسام.
1: خير، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله.
0: هلا فيك، تفضل.
1: انا تقريبا مستمع دائما بس مشارك لما الموضوع.
0: شرفتنا، بس بدي تحسن الصوت أبو حسام لو سمحت.
1: بحاول
0: يعني بدي أحاول أسمعك، تفضل.
1: لأنني ماشي هو صعب أوقف.
0: مش لا لا لا، عمهلك معاك أنا.
1: شايف الموضوع هو مش عارف مش راكب راسي أنا مش هذا حقيقي يعني
0: بصير. حقيقي. عم بيستأجروا ذهب بالأردن عشان الناس تشوف إنه لبسها ذهب.
1: هو الذهب انتشاري تقديرا للعروس، تقدير لإلك انه انت مقدر العروس اللي قبلك. الذهب لا انفرض لا بدين ولا بشرع ولا باي شيء. زي انت جابوها مكربة منك يعني، هو كرم اخلاق منك، انت مقدر نفسك ومقدر العروس اللي قبلك واهل العروس ولبستها ذهب، وبالاخر هو برجع لإلك لبيتك عم تتزوج. يعني مش مفهوم ضمن ليش يعني، انت بدك تجيبه بالأجار بدك ترجعه بعدين، يعني شو سويت يعني.
0: هو جايبه بالأجار ورجعه بعدين عشان الناس تشوف انه لبس عروس وذهب عشان يشوفون.
1: هو المشكلة السوشيال ميديا هاي اللي احنا عايشين فيها، صارت حياتنا اليومية سوشيال ميديا مش عشان عارف. بطلت مواقع التواصل اليومية السوشيال ميديا كمان الحياة اللي اليوم شو انت لابس اللوزي شو راكب سيارة وهذا كله اليوم كلها آسف على التعبير هتسجلت يعني
0: استعراضات
1: كل ناس استعراض، كل واحد يستعرض نفسه.
0: فأنت بتقول
1: في النقاش مع عدنان لسه في استفزني كمان سؤال منك لإله أنه لازم عيشها عيش كريم. فحضرني الحديث الصحيح عن سيدنا عليه الصلاة والسلام نقول فمن جاءكم ترضونه دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان الإنسان اللي قبالي أنا راضي عن دين وعنده دين فهو عارف واجباته وهو عايش بنت في كرامة
0: على خبز وزيتوني.
1: مش شرط على خبز
0: وزيتوني، لا أنا عم بسألك يعني بينفع يكون شوف بينفع يكون لحظة أبو حسام أنا سألت هذا السؤال وبدي عود أسألك إياه. أنت عم تيجي بتقول لي أنه خلق ودينه أنا معاك وعلى راسي من فوق، الإنسان اللي عنده خلق وعنده دين هو بيعرف كيف يكرم زوجته وأنا أوافق. بينفع يكون عنده خلق وعنده دين بس بآخر الشهر هو معوش يكمل الشهر تمام بالنسبة لإلك؟
1: هو إذا عنده دين هو بيعرف واجباته إنه لازم يوقف على راسه عشان يجيب المعاش اللي يعيش الزوج اللي عنده والأولاد اللي عنده. هذا مبدأ المفروض الآدم اللي عنده دين يكون شامل، مش بس اللي بتروح وبتصلي بتروح يزكي أيضا مصاري الزكي، مش بس اللي بتطلب مصوم. هاي المعنى عنده دين إنه هو عارف واجبه صح.
0: أوكي.
1: عارف الواجب اللي هو موجود فيه إنه لازم هاي بنت الناس اللي جابها لعندي يعيشوا كرام.
0: أوكي شكرا أبو حسام.
1: للأسف بديش أطول عليك في كتير حكي لك كيف
0: وعندي كتير اتصالات شكل إن كتير ناس بدين يحكوا
1: الحلقة كلها بتكفيني شو عندي أحكي جفيف.
0: الله يسعدك، شرفتني أبو حسام ودائما شارك معنا، يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. من أبو حسام لميار. مرحبا ميار.
2: مرحبا فادي، شو وضعك؟
0: مرحبا، شو أخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: هلا ميار لحظة بدي أسألك سؤال. حضرتك مخطوبة متزوجة؟
2: لا ولا شيء.
0: اليوم لما يجيك شخص وتيجي تطلبي منه مثلا الأشياء المينيموم، بيقول لك حاليا أنا وضعي مش كتير منيح أشياء. أنت مش عم تطلبي أشياء بالسماء أوكي؟ بتفكري مرتين ولا بتفكريش بصدق؟
2: لا بفكرش.
0: بتفكريش مرتين؟
2: لا.
0: ليه؟
2: أول إشي لأنه بعتبر بشوف أخوي نفس الإشي لما دي روح دي يخطب، فبتفهم قدي بتعب قدي بشتغل، فبتفهم الموضوع. هاي شغلة. شغلة تانية، صار الواحد يطلع على الإشي بس عشان الناس شو دا تقول، الناس شو دا تشوف، بالآخر الناس تحكي هيك إن جابلها وإن ما جابلهاش.
0: انت بتفكري الإنسان اللي ما بيقدر يوفر الأمور الأساسية هو كمان مفروض انه يدخل على حياته يعني كشريك ولا شو؟
2: مش ذنبه والظروف، بس
0: ذنبين.
2: الاشياء اللي هو إذا شايفته بتعب وبده مش قاعد بالدار ونايم.
0: أنا معاك. أنا معاك بحاول.
2: بس في فرق بين الأشياء الأساسية والأشياء اللي زيادة ما بينفع نستغني عنها. يعني أقل إشي مثلا مسكن، أشياء البسيطة، نقدر نكمل الشهر مع بعض، نعيش مش نشحد. أما هاي الأشياء الأساسية، أما ذهب وعرس وخطبة وصار الأشياء زيادة عن اللزوم، صار بس خلص زيني للخطبة وزيني للفاتحة وزيني للبعرفش إيش. هاي الأشياء صار ميوتارة، الواحد بيقول صار زي بس موضة وبيفرج الناس. هاي
0: يعني هي تقليد أعمى، هو عمل أنا بدي أعمل، هي عملت أنا بدي أعمل.
2: بعدين الذهب بينفع إشي بسيط، صار هسا مثلا حسب البلاد بيقولوا مثلا ببلد معينة لازم الذهب فوق 30,000
0: فأوكي مش عارفة إيش فصار. في شروط وحتى بالمهور يعني كمان بالمهر يا ميار.
2: لا بطل ذهب بسيط يعني، على الأقل يبين إنه هدية بسيطة. أما لا صار الإشي بس للناس مش لإلهم شو مرتاحين.
0: أوكي شكرا ميار، سعد هالمساء.
2: هلا شكرا، باي باي.
0: إلى اللقاء، باي باي. يلا نطلع على فاصل إعلاني وبعد الفاصل راجعين لنتابع، خليكم معنا.
3: سخنين راح تلمع لمع.
4: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
8: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
9: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثي ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
10: من مجموعة المشهداوي.

0: يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. يسعد لي هالمساء مجددا، تحياتي لكم وين ما كنتوا. اليوم كنا بنقاش مهم جدا ونقاش له علاقة مباشرة فينا حول هاي الظاهرة اللي عم تنتشر في الأردن، ظاهرة استئجار الذهب من قبل العرسان بسبب يعني سوء الأحوال الاقتصادية، فعم بيستأجروا ذهب عشان ببساطة يلبسوا العروس بحفل الخطوبة وبعدها بيقوموا بإرجاع الذهب. هذا طبعا كلياته متعلق بقضية إنه شوفوني، لأنه كتير ناس بتكون مهتمة لشأن شو عم بلبس، شو جاب لها ذهب وما إلى ذلك، وهذا كمان موجود عندنا. سألتكم إذا أنتم مع ولا ضد. أكيد أكيد أكيد أكيد يا جماعة ضد ضد ضد ضد ضد ضد بالمطلق، لأنه اللي ببلش ينبنى على زيف وكذب، واللي ببلش ينبنى على قضية أنه عشان الناس شو بدها تحكي وعشان الناس شو بدها تقول، فهذا رح يستمر كل العمر، ورح تستمر الفكرة تبعت شو بدهن يحكوا وشو بدهن يعقبوا، ولازم الناس تشوف كذا ولازم الناس تشوف كذا. فهاي بداية لحياة زوجية أقل ما يقال عنها كاذبي مزيفي وفاشلي. مفروض تكونوا مؤمنين تماما انه ممارسة قناعاتكو بكل شيء مفروض هي اللي تكون بالدرجة الاولى. معك وقادر مش غلط صحتين، ما معك وغير قادر كمان مش غلط، إذا في اتفاق بين الطرفين وفي وضوح تام وفي صراحة تامة حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع. وكتير مهم ودائما بحكي قضية الوضوح المتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية عند الطرفين، لأنه هذا بيشكل جزء كتير كتير كتير مهم فيما بعد بالحياة الزوجية وتحت هذا السقف الواحد اللي رح يجمع الزوجين. فبالتالي ما تعيشوا الحياة عشان شو بدين يحكوا شو بدين يقولوا، وفي توقعات لازم ألبسها كذا ولازم تلبسني كذا. وشغلة مهمة دائما بنحكيها للصبايا، صبايا المقبلات على الزواج، خفوا على العرسان، أهل العروس كمان خفوا طلبات على العريس. بالآخر هذا الإنسان اللي ماخد بنتكم راح يتحول لنسيبكم، ونسيب مفروض يكون مثل الإبن. فبالتالي اللي ما ترضى لابنك مش مفروض انك ترضى لنسيبك. وكمية الذهب مش هي اللي بتقرر، كتير مهم انه يعني يقدم العريس حياة كريمة مستقرة للعروس، وهذا اللي مفروض انه يكون، يعني يأمن لها الحياة الكريمة، الحياة اللي فيها المتطلبات الأساسية، وشوي شوي بطبيعة الحال هن بيبنوا مع بعض. اما ما تروح وتستأجروا وتعملوا بس عشان شو بدهن يحكوا وشو بدهن يقولوا. يلا نروح إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية بحاجة إلى زيت للمحرك بدكو زيت.

0: مميز للمحرك فقط كاسترول المنتج الأفضل عالميا. ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الإنترنت والفيسبوك.
1: إلى طريق رقم 1 مزدحم مفترق شعر هجاي وحتى مفترق شورش 65 مزدحم من عيرون وحتى عرعرة وطريق السلامة لكم جميعا. هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين. شكرا ميرال صفدي، الياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعري النصار رافقوني اليوم. وفي تمام الخامسة تلتقيكم الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عود وألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. الله يحسن الأحوال يا رب، وإلكم من أجمل تحية. أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. إيران وإسرائيل تعلنان وقف تصعيد اليوم الأخير وسط محاولات متبادلة لتثبيت معادلة جديدة لإطلاق النار. طلاب المدارس الثانوية بين البقروت المؤجل وامتحانات نهاية العام الدراسي. طلاب جامعة تل أبيب ينظمون يوم الطالب البديل بنشاطات تراثية عربية في يافا. أهلا ومرحبا بكم، نحن برنامج استوديو المساء وسنكون في تحليل آخر التطورات الإخبارية في سياق التصعيد الذي شهدته الساعات الأخيرة بين إيران وإسرائيل. عمليا كل وقف هذا التصعيد أو على الأقل إعلان وقف التصعيد بدأ ببيان من مقر خاتم الأنبياء أعلن فيه أن إيران تنوي أو أوقفت العمليات الموجهة ضد إسرائيل، ولكن توعدت بأن ترد على أي هجمات تطاول جنوب لبنان. بعد ذلك كان هناك مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. بعدها بقليل أعلن مصدر سياسي رفيع على ما يبدو في إيجاز لصحفيين

0: الإعلام إسرائيلية بأن إسرائيل أوقفت ضرباتها ضد إيران بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا لا ندري هل سيثبت وقف إطلاق النار هذا، هذه المعادلة الجديدة وشرط عدم استهداف جنوب لبنان. في المقابل إسرائيل قالت إنها ستواصل استهداف مواقع في جنوب لبنان. هل ستثبت هذه المعادلة أم لا؟ هذا سيتضح أكثر خلال الوقت اللاحق. قبل أن نكون في التحليل سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. فاخر بياتس عضو بلدية حيفا عن جهوزية المدينة لحالة الطوارئ على أثر طبعا تجدد تبادل إطلاق النار الذي كان خلال الساعات الأخيرة.
1: كان حالة خوف وذعور، ودائما هذا الانتقال يعني مع كل صافرة حتى في أوج الحرب كل صافرة تدخل هاي لجو من الخوف والرعب، خاصة كبار السن، خاصة الناس اللي يعني عندهم صعوبة في الانتقال من بيت لمكان محمي معياري. بالأمس طبعا عائلات كبيرة اللي كانت في أيضا ملاجئ ومأوى عامة لأنه بيوتها تفتقر للحماية للأسف. كانت طبعا في الأمس جلسة تقييم الوضع مشاركة رئيس البلدية مدير العام وكمان مع الجميع الشركاء والجبهة الداخلية، طبعا في مركز إدارة الأزمات البلدي تم فتح جميع الملاجئ في مدينة حيفا، فتحت أيضا محطات الكربليت. ملاجئ مدينة حيفا طبعا تعمل وفق نظام الفتح عن بعد، لذلك تم فتحها خلال دقائق وما كان يعني أي مشاكل خاصة. إضافة لذلك أيضا جميع الملاجئ العامة وأيضا في الأحياء العربية، واليوم تم ترتيب ذلك أيضا مع حراسي بشكل منتظم. وللأسف يعني فيش أي نشاط تعليمي ولا في أطر جهاز التعليم ولا حتى التعليم الخاص ولا تعلم عن بعد.
0: جمال عاصلي من عرابي تعرض لموقف عنصري خلال محاولته الدخول إلى ملجأ في معالي إفرايم اليوم.
2: أنا بشتغل بمعالي إفرايم، صار عنا عزاكوت، كنا نركض على المكلتين، أجل المستوطنين قالوا لنا العرب ما تفوتوش على المكلات، فأنا فتت، وصار يزيدوا حكي العرب أنتوا ممنوع تفوتوا ولازم تموتوا، وصار يزيدوا حكي علي، قلت أنت زميل ومشترات، أجيت طول التلفون أصور، ما خلونيش، صار يزيدوا علي حكي أنت العرب وسخ ولازم تموتوا وممنوع تشتغلوا هنا، ما رديتش عليهم يعني أنا ضليت، خلصت الأزعكة وأجيت آخر شيء طلعت، قلت لنا أنا وإذا عربي يعني لا توعد ولا أقول لي تشتوك أو كده بيه سكتت شو ده أقول له صلحين يعني فيش إشي بصلحية بيدي اللي معي ما فتوش بس أنا فتت يعني خصوص أنا بالحرب الأول أكلت أربع صواريخ بهوردوغ بلبنان يعني أنا من كل شيء أنا بخاف وإذا في أزعكوت في إشي أنا بخاف أشكره.
0: النائب دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير عن الخلافات الحالية بين الأحزاب العربية في إعادة التشكيل أو تشكيل القائمة المشتركة.
3: الورقة لم تقبل وفي سبب أنها لم تقبل، هي عمليا تعارض فكرة التقنية أنه نقول نحن نقبل ونفهم وندرك أنه بعد الانتخابات كل حزب بده يعمل زي ما بده طبقا لقراره وخصوصيته واستقلاليته، ولكن لا يمكن أيضا أن يفرض على الأحزاب الثلاث مواقف منذ اليوم إلى ما بعد الانتخابات لحكومة إحنا بنعرفش مين هي، نعرفش شو نتائج الانتخابات، نعرفش شو سياستها، لا نعرف ماذا ستقوم به، ولكن قلنا في الاجتماع في إمكانية أن ننسق فيما بيننا حتى وإحنا في مواقع مختلفة ما بعد الانتخابات. ممكن إنه حتى إذا الموحدة قررت أن تذهب مع الائتلاف هذا لا يعني أن تحدث قطيعة، نريد أن تكون العلاقات مختلفة عما كانت عليه.
0: أمجد كناعني مسعف وسائق سيارة إسعاف عن سقوط شظايا صاروخية على سطح المركز الطبي في كوكب أبو الهيجة أثناء تواجده هناك.
4: اليوم في ساعات الصباح تم تفعيل صفار الإنذار في مناطق الشمال، ومن ضمن هذه المناطق كانت كوكب أبو الهيجة. توجهنا أولا إلى الحيز المحمي القريب للمركز الطبي، وأنا راجع إلى المركز سمعت صوت جسم يسقط من فوقي، طلعت لفوق لمحت جسم كبير نازل باتجاه، وبلطف من ربنا نزل الجسم على سطح المركز الطبي اللي يبعد عني 4-5 أمتار. طلع هذا الجسم عبارة عن جزء من صاروخ اللي أحدث أضرار مادية على سطح المبنى. كل اللي كانوا موجودين في المنطقة كانوا في الحيز المحمي أو في أثناء خروج من الحيز المحمي. في كوكب أبو الهيجة الناس على دراية كاملة ووعي كامل الحمد لله، على لازم يحتموا ولازم يتقيدوا في جميع تعليمات الجبهة الداخلية منها الدخول للحيز المحمي.
0: وإن كنتم من متابعي نظام الطيبات فسيدة إيمان فرانسيس

0: إيران مستشارة التغذية تحدثت حول هذا النظام.
1: النظام هو مش مبني على قاعدة طبية وغير مدعوم بأبحاث طبية قوية، وهذا اللي خلى أنه يثير جدل بالعالم العربي. يعني هون هو مبني على بحسب تجارب شخصية فردية، اللي هو كان ناس طلعت وحكيت عن شفاء من عدة أمراض مزمنة أو شفاء السرطان، ولكن أثار جدل لأنه هو منع من عدة عناصر غذائية اللي هي أساسية. يعني البطيخ تماما منعه، الخيار تماما منعه، البندورة تماما منعها، غير الدواجن والبيض، هذا اللي كان الأساس تبع نظريته. ولكن في شغلات تعني نقول في أفكار اللي عن جد أخذها من الطب الشمولي واللي هي عن جد فعلا مثبتة وفعلا اللي هي إيجابية، مثل الجلوتين مثلا. أنا معارضة للجلوتين طبعا بحسب تجربة شخصية.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: أعلنت إسرائيل وإيران في بيانات وتصريحات متلاحقة وقف إطلاق النار بعد ساعات من التصعيد والهجمات المتبادلة. في بيان صدر عن مقر خاتم الأنبياء، أعلنت طهران وقف الهجمات مشددة على جهوزيتها للعودة في حال استهداف جنوبي لبنان، فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر رفيع قوله إن تعليق الضربات تقرر بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وطبعا أن إسرائيل تواصل هجماتها في جنوب لبنان. بالمناسبة قبل لحظات دوت صفارات الإنذار في منطقة زرعيت شمالي البلاد، وضمن لا ندري إذا كانت عودة لما كان يسبق هذا التصعيد للقاعدة السابقة، أم أنه هذه الصفارات وهذا التصعيد مجددا قد يعيدنا إلى دائرة معينة. الزميل الصحفي محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، مساء الخير محمد.
3: مساء النور شيرين لك ولجميع المستمعين.
0: أسألك بداية، تحقق، هل يمكن يعني الاعتماد أنه الآن نحن في مرحلة وقف إطلاق نار جديدة بين إيران وإسرائيل بناء على تقييمك للموقف الأمريكي أيضا؟
3: أعتقد أنه هناك إما إعادة الهدوء مرة أخرى للوضع اللي كان عليه قبل الأمس، أو أنه اتفاقية تهدئة جديدة واللي هي نسخة عن اللي كانت موجودة. الآن الخوف الأكثر هو أنه ينهار هاي، يعني تنهار المرحلة هاي، بسبب أنه إسرائيل لا زالت مصممة على أن لا يكون لبنان جزء من هذه التهدئة. وأيضا إيران تقول بأنه لا يمكن أن لا يكون هناك ارتباط بين الملفين، وسمعنا أيضا في مقابلة قبل عدة أيام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يريد أن يكون هناك أي علاقة أو أي رابط ما بين الملف الإيراني والملف النووي. وهذا الأمر إن فعلا صح سيؤدي إلى انهيار الاتفاقية الحالية مرة أخرى، والمسألة مسألة وقت لا أكثر. وهذا يسبب صداع بالرئيس الأمريكي ترامب، لأنه هو بحاجة ماسة. الرئيس ترامب يريد أن يكون هناك اتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران حول كل المواضيع، اتفاق ولو كان برأي الرئيس ترامب أفضل أن يكون من الاتفاق السابق اللي الرئيس ترامب نفسه
0: انسحب منه
3: الاتفاق. الآن المشكلة الأكبر، هل ستلتزم إيران وإسرائيل في أي اتفاق؟ لأنه الاتفاقية التهدئة الآن جاءت بناء على ضغط من الرئيس ترامب اللي تدخل بنفسه في مكالمة هاتفية مع نتنياهو. ما استطاع أن يضغط على نتنياهو بالأمس، استطاع اليوم نتيجة يعني إسرائيل تعتقد أنها حققت ما أرادت أن تحققه في هذه الجولة الجديدة. ولكن المشكلة الأكبر تبقى أنه ليس هناك ربط ما بين لبنان وملف التهدئة بين إسرائيل وإيران.
0: يعني إيران تريد أن يبقى هذا الربط وإسرائيل ترفض، تقول لم يتمكن من إقناع نتنياهو. هل هذا ما جرى فعلا، أم أنه منحوا ضوء أخضر لبضع ساعات لتوجيه مزيد من الضربات وبعد ذلك الاحتواء؟
3: أعتقد أنه ما حدث بالأمس بالرغم من كل التسريبات، وأنا وصلت لمرحلة أعتقد أنه كل التسريبات التي نتحدث عنها بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو لا يبدو أنها صحيحة 100%. إن كان هناك يعني إن كان ترامب زعلان وتحدث بطريقة ما وهي طبعه يعني، هذا لا يعني بالضرورة أنه العلاقة تتدهور وأنه هناك يعني فجوة كبيرة بين الطرفين. نهاية المطاف إسرائيل تنظر إلى نفسها بأنها دولة ذات سيادة ولديها يعني مصالحها الخاصة، ومصالحها الخاصة تقضي بأن لا يكون هناك دائما انصياع لما تريده الولايات المتحدة. حتى الآن يعني حاول من قبل ترامب بايدن، وحاول من قبل بايدن أوباما وكلينتون وبوش، والكل يعرف بأن، وخصوصا مع وجود نتنياهو، من الصعب جدا الضغط عليه في وقت كهذا، انتخابات وحرب والأوضاع صعبة جدا. ويبدو أنه فشل ترامب بالأمس أنه يقنع نتنياهو بعدم الرد، أو أنه كان يريد أن يعطي الانطباع بأنه بالشكل عام هو ضد الهجوم على إيران حتى لا يلام وتخرج لهم على السيطرة، ويعني كأنه قال لنتنياهو معك عدة ساعات
0: منح الضوء يعني الأخضر،
3: أنا راح أنام أنت دبر حالك والصبح
0: نسخي. لأنه هناك بعض التقارير التي أفادت بأن الولايات المتحدة رفضت مساعدة إسرائيل في اعتراض الصواريخ. السؤال الآخر الآن محمد، في حال بالفعل تم التوافق على وقف لإطلاق النار، أو يعني غير الواضح الآن بين طهران وواشنطن، هل يطبق ترامب ما قاله للفاينانشال تايمز بأنه هو من سيقرر ولن يسمح لنتنياهو أن يخرب هذا الاتفاق؟
3: ممكن يعني في نهاية المطاف ما يريده ترامب معروف، وأعتقد أنه ترامب إن كان هناك اتفاق لا يلبي طموح نتنياهو وإسرائيل سوف يقوم بالتوقيع عليه، ولكن هل سيكون أيضا من ضمن هذا الاتفاق ما يلجم يعني إسرائيل ويمنعها من أي هجوم آخر في المستقبل؟ وهذا الأمر إيران مصمم عليه. هون مربط الفرس، إذا سيستطيع ترامب أنه يضغط على نتنياهو باحترام أي اتفاق ستوقع عليه الولايات المتحدة، أنا برأيي لن يكون هناك احترام لهذا الاتفاق. لم تحترم إسرائيل ونتنياهو الاتفاق الأول حتى يحترموا الاتفاق الثاني، ودائما سيكون هناك علامة استفهام.
0: نعم، يعني ننتظر بالفعل ما سيرشح في الساعات المقبلة، خاصة محمد ذكرنا أنه إسرائيل رسميا لم تعلن في بيان رسمي، ويعني ربما يكون هناك مزيد من التطورات. أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا.
3: شكرا.
0: في هذه الأثناء غارة إسرائيلية على مدينة صور جنوبي لبنان، وربما هذه تكون ضمن احتمال الامتحانات الأولى لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، خاصة مع مسألة ربط الساحات أو فصل الساحات، يعني يتعلق من هو الطرف الذي يتحدث. نقول مساء الخير ليوسي ميلمان الصحفي ومحلل الشؤون العسكرية. عرفتوف يوسي،
4: عرفتوف شيرين.
0: إسرائيل تكافت أخشاب بسور بدروم ليفانون، زي مشانيتها مش بقى ما إيه حتى مبين إتها هسكيم لو هسكيم إتها فسكتها إيش بين إيران للبنان، بعد شيء إيرانهم كل زمان رتصيم ل كيلو لمارشي، نحن مدبرين على إخوضها خزيتوت بإسرائيل رتصيم لها فريد إتها خزيتوت.
4: אני לא מבין את המשוואות האלה, כי אני כבר לא יודע מי קובע אותם ואיך קובעים אותם, ובעצם כל צד קובע לעצמו את הפרמטרים או המשוואות האלה. האיראנים הודיעו באופן מפורש שהם דורשים להפסיק את הפעילות של ישראל בלבנון, כך שזה לא רק המשוואה של תקיפה בדחיה תביא לירי טילים מאיראן כפי שהיה אתמול בלילה והיום. ואז מתחיל תהליך של הסלמה. תראה, אצל היהודים בפסח יש את שיר אחת גדיה. זה עשה את זה, ואז זה קרה לזה, וזה גרם לזה, וזה גרם לזה. אז אנחנו כבר מאבדים פה בכלל את הסיבה ומסובה. ישראל תקפה בדחיה, טראמפ ביקש לא לתקוף בדחיה, ישראל תקפה, על פי הוראת נתניהו, תקפה בדחיה, איראן הגיבה, ישראל הגיבה על איראן, החות'ים נכנסו לפעולה, מדברים על אחדות המאבק, אז קשה לי לדעת אם התקיפה

0: كارفور ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلى كل ضيفك.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل تطرقنا إلى الحديث عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بعد هذه الجولة من الساعات التصعيدية بين الطرفين، ولكن في الأثناء كان هناك غارة إسرائيلية على مدينة سور. وقبل أن نتحول إلى تفاصيل ما يجري هناك، كان هناك أيضا تجديد لإطلاق الصواريخ باتجاه مواقع شمالي إسرائيل، وفي عدد من الحالات كان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانات أوحت بأنه يعني لم يكن هناك نتائج كبيرة لهذه الضربات ولم تحقق أهدافها، وهذا ربما يدلل على محاولة لطمأنة الناس وأنه الأوضاع إلى حد ما عادت إلى المعادلة السابقة. الزميل عبد القادر عبد الحليم مراسل التلفزيون العربي وزميل في راديو الناس، أهلا بك عبد القادر.
2: أهلا بك شيرين وبكل المستمعين.
1: بداية، ما الذي يجري إذا كانت يعني توفرت لديك معلومات عن جنوبي لبنان ومدينة سور؟
2: نتحدث عن استهداف جديد في مدينة سور، إحدى أبرز المدن اللبنانية جنوبية لبنان. سور صدر بحقها أمر إخلاء أمس قبل الغارات على الضاحية الجنوبية. نفذت غارتان أمس في مدينة سور، واليوم كذلك عقب الإعلان الإيراني من مقر خاتم الأنبياء، كان الطيران الإسرائيلي أيضا نفذ غارات داخل المدينة دون التسبب بإصابات، لكن حاليا نتحدث عن استهداف جديد قريب من سواحل مدينة سور قرب مركز الصليب الأحمر الدولي في مدينة سور، والحديث عن استهداف لمركبة، بالتالي قد تكون هناك إصابات لأنه كان في الطريق العام القريب من هذا المركز، وبالتالي يرجح أن تكون هناك إصابات. حتى اللحظة غير واضح المصادر اللبنانية لا تتحدث عن حصيلة أولية، لكن تتحدث عن استهداف لمركبة قرب مركز الصليب الأحمر في مدينة سور في منطقة تقع بالقرب من سواحل المدينة، وربما هي رسالة اختبار وتحدي، لأن البيان الصادر عن مقر خاتم الأنبياء ولو أنه ركز على بيروت لكنه أيضا ذكر استمرار العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان أيضا ضمن ما ذكر، وبالتالي قد تكون لحظة إسرائيلية لاختبار هذا الأمر ومحاولة التأكيد على أن العمليات الإسرائيلية جنوبية لبنان على الأقل ستستمر في هذه اللحظات. فيما يتعلق شيرين أيضا بالهجمات الصاروخية، البيانات الصادرة عن الجيش أشارت إلى سقوط الصواريخ داخل الأراضي اللبنانية، بالتالي حتى اللحظة على الأقل وفق الرواية الرسمية وفق ما تعلنه إسرائيل لا تتحدث عن صواريخ عابرة للحدود، إنما عن رشقات صاروخية نحو مناطق تقع داخل الأراضي اللبنانية وتحاول استهداف القوات الإسرائيلية في هذه المناطق.
1: طيب عبد القادر، بهذا من ناحية التطورات الميدانية، بالصورة العامة أيضا بالنسبة للإعلان المتبادل غير يعني أنه المتلاحق طبعا لمسألة وقف إطلاق النار، لبنان إيران ربطت المسألة أيضا بلبنان، قالت أي تصعيد كما ذكرت سيواجه بتصعيد آخر، وإسرائيل قالت لن نوقف الضربات لجنوبي لبنان.
2: صحيح، وقال أيضا يعني إسرائيل تتحدث أيضا عن أن ذات المعادلة قائمة، بمعنى لو قصف حزب الله مجددا بلدات حدودية إسرائيلية فسيعود الجيش الإسرائيلي لقصف الضاحية الجنوبية لبيروت على الرغم من كل هذا التصعيد، لكن هذا موضع اختبار للأيام المقبلة عمليا يعني.

0: هذا التصعيد اللحظي نستطيع أن نقول هو لم يخرج عن نطاق السيطرة ويتحول إلى حرب متجددة
1: أو إلى جولة طويلة. صحيح
0: صحيح، لعبت ما يشبه دور الوساطة بشكل أو بآخر، وأرسلت عبر الوسطاء إلى الجانب الإيراني أن الهجمات الإسرائيلية ستتوقف في مقابل توقف الهجمات الإيرانية. هناك أطراف إقليمية منذ اللحظة الأولى تحاول التواصل، وكان هناك يعني سلسلة من المباحثات المكثفة لعباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني مع عدد من قادة المنطقة، وبالتالي من اللحظة الأولى كانت دول عديدة حريصة على ألا تنزلق الأمور حتى العودة إلى جولة مطولة. وبموازاة كل هذا التصعيد، يعني كان وزير الداخلية الباكستاني لا يزال في إيران وغادر فجر اليوم، كان سلم رسالة إلى الإيرانيين من الإدارة الأمريكية، يفترض أنها وفق مصادر معينة تحمل مقترحا معينا يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة. هناك خلافات حتى اللحظة في هذه النقطة تحديدا تقول دون التوصل إلى مذكرة التفاهم، خلافات تتعلق بالمبلغ الذي يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بدفعه، بأي طرق يمكن أن يدفع وبأي هيكلية يمكن أن يدفع، هل يدفع في بادئ الاتفاق، هل يدفع بعد نهاية الاتفاق. بالتالي تفاصيل تقنية تتعلق بمسألة الأموال الإيرانية المجمدة التي تبدو المسألة الوحيدة التي يمكن لإيران ربما أن تسوق من خلالها ذهابها إلى اتفاق يعني أمام الإيرانيين يستحق ما كان طيلة الفترة الماضية. وبالتالي مزيد من المفاوضات حتى اللحظة قائمة غير مباشرة إيرانية أمريكية، وبموازاة ذلك حصل هذا التصعيد الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار كل شيء، لكنه يعني على الأقل حتى هذه اللحظة يقع تحت سيطرة معينة وبتدخل أمريكي إيجابي إلى حد ما. يعني في تصريحات الرئيس الأمريكي
1: حتى اللحظة على الأقل. أشكرك جزيل الشكر الزميل عبد القادر عبد الحليم، الزميل في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي. شكرا جزيلا عبد. شكرا.
0: شكرا لك.
1: طيب طبعا اليوم وأمس أيضا عاش طلاب المدارس تحديدا أجواء من يعني حالة من عدم اليقين، من الإرباك في بعض الأحيان، لأنه بعض امتحانات البقروت في البيولوجيا، كذلك امتحانات داخلية في الفيزياء وفي اللغة الإنجليزية أجلت أو ألغيت، كانت مخططة لليوم إلى جانب بعض الامتحانات الخاصة في نهاية العام الدراسي لدى طلاب المدارس الثانوية. نستمع إلى ما قاله لنا بعض هؤلاء الطلاب.
2: صراحة أول ما سمعنا عن توقيف التعليم هيك اليوم وبكرة، الأجواء بيننا كطلاب صارت كلها خربطة وتوتر، خصوصا أنه إحنا بصف عاشر، يعني هي أول سنة بنبلش نذوق فيها طعم الامتحانات عن جد والبقريد، وأساسا إحنا ما نتقدمش لغير لبقروت واحد بالعاشر واللي هو بقروت التئوريا، وبالصدفة بهذول اليومين كان المفروض نتقدم لبقروت التئوريا، وكنا مجهزين حالنا وضغط ودراسة، وفجأة هيك كل شيء تأجل.
3: كانوا قرارات كتير صعبة على الطلاب، من ناحية أولى إلنا فترة طويلة بفترة البقريت وعم ندرس لها ومضغوطين، وإجت الحرب بآخر فترة البقريت اللي إحنا عم نستنى نخلصها هالفترة الضغطة، أثرت كتير على الطلاب اللي درسوا فوق الأسبوع أسبوع وشوي. ممكن هذا الإشي يأثر على نتائج علامات البقريت، ممكن الطلاب اللي بدها تفوت دوري بعد المدرسة على الجامعات تتأخر شهادتها البقريت ويأثر عليها على دخولها بالجامعة.
2: يعني عن جد هذا الإلغاء بضايق، لأنه بخلينا نعيش على أعصابنا لفترة أطول، بدل ما نتخلص ونرتاح من الامتحان نرجع نعيش نفس التوتر والضغط من أول وجديد لما يحطوا موعد ثاني. فعن جد يعني الوضع مش سهل علينا شيلي، والتشويش هذا بيأثر على نفسيتنا وعلى تركيزنا.
3: الطلاب انضغطت أكتر هالفترة، سلامتنا فوق الكل، وإلغاء البقريت هذا لصالحنا، بس برضو مش على حساب مستقبلنا وعلى حساب ضغطنا النفسي.
2: عن جد بتمنى أن الأمور هيك ترجع تترتب ونرجع للاستقرار اللي كنا فيه، لأنه تعبنا من الحرب والمماطلة.
1: هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ أحمد يونس مدير المدرسة الثانوية في بلدة عرعر. أهلا بك أستاذ أحمد.
4: احترام تحياتي لكم.
1: أهلا بك أستاذ أحمد. أولا سمعت إلى جزء مما قالته الطالبات، حالة من الخوف، إنه ضغط، إنه درسنا يؤجل الآن، سلامتنا فوق كل إشي، ولكن برضو خايفين. كيف تعاملتوا مع هذا الوضع اليوم؟
4: اولا الاصوات اللي طلعت عندك في البرنامج من الطالبات هي اصوات احنا معتادين لها ونسمعها بشكل متكرر، كمان احنا يعني ككادر كأسرة تعليم

0: الرسمية كمان عنا نفس الأصوات ونفس المشاعر. تعاملنا مع طبعا احنا غير انه احنا ملزمين انه بتنفيذ التعليمات وتوجيهات الجبهه الداخليه بنشوفها من منظورين، اولا امن الطلاب والكادر التعليمي من الاولويات للكل، فهذا الاشي بيلزمنا نكون هناك. ثاني اشي احنا بالنسبه للانقطاع عن الدراسه فبتعلق اذا كان طويل الامد ولا قصير الامد، بتامل انه يكون قصير، هيك كان الاتجاه.
1: حاليا هيك الاتجاه، ولكن التداعيات ما مش اول مره عشنا بفترات سابقه، شو اللي رح يصير الآن؟ من يعني في عندك أنت كمان امتحانات نهاية السنة عند الطلاب المرحلة الثانوية، عندك البقروت اللي تأجل واللي مش معروف شو، هل يعتمد العلامة الداخلية ولا رح ينعمل في، رتب لنا الأمور.
0: أول شيء احنا بعد ما في عنا تعليمات بهذا الشأن بالذات في الامتحان البيولوجي اللي التغى، ولكن احنا عن التعليمات اللي وصلتنا حاليا في الوضع حالي انه راح يكون إلغاء لكل امتحانات البقروت المخططة لها بالأسبوع، ولكن الخطوات اللي بعد ما فيها على تعليمات وتوجيهات مسبقة، ولكن منه نحن مطمئنين ونثق في قرارات الوزارة. بالأول على آخر كمان هم مش راحين يطلعوا الطلاب بدون ما ينهوا على ما شهادة البقروت. الإجهة الثاني اللي احنا في صدده بهمنا كمان انه كيف احنا بهمنا نبدأ العام الدراسي بشكل مخطط وبشكل قوي كمان انه العام الدراسي. إذا العام الدراسي هسه احنا بصدد حفل التخرج للثوان 10 فوق 50 كان مخطط لإله بعشرة الشهر، وبعدنا حتى يعني من الصبح أنا على اتصالات غير انه بتجينا استفسارات حول امتحانات البقروت اللي تم تأجيلها وشو مخطط وشو مقترح، ولكن اغلب الاتصالات اللي بتيجي من طلاب الثوان 10 شو بالنسبة لحفلة نهاية العام الدراسي. فهذا الجيل بالذات واللي كمان ما احتفل في حفل التخرج التاسع وكان يعني كان في صف سادس في بداية الكورونا،
1: صح،
0: انتقال من مرحلة الابتدائية كان بده ينهي العام الدراسي أو مرحلة الدراسية بشكل إلزام الثاني عشر بشكل يليق فيه، ونتأمل أنه الحفلة تكون سهر لأنه حتى اللحظة احنا ما لغيناها.
1: أستاذ أحمد، على صعيد الطاقم التدريسي كيف بتهيئوا كمان الطاقم للتعامل مع هاي الأمور؟ تقول سنتبع كل التعليمات، الأشياء مش واضحة، اللي أجل حتى الآن نعرف شو مصير وعلاماتنا ولا كمان مرة في امتحانات، ولكن كيف الطاقم يعني الهيئة التدريسية بتهيئوها للتعامل مع الموضوع؟
0: احنا بشكل عام الهيئات التدريسية صار عندها تجربة وخبرة في كل ما يتعلق في إلغاء التعليم التعليم والعودة للمقعد الدراسي بسبب الظروف اللي مرينا فيها بذات السنوات الأخيرة، فاحنا بنمشي حسب توجيهات الوزارة، ولكن حتى اللحظة التعليمات انه اليوم وبكرة ما في تعليم بشأن امتحانات البقروت، كمان ما في تعليمات ولا حتى ما في تاريخ ثاني اذا بدهم يعيدوا البيولوجيا او بدهم يعتمدوا العلامة الداخلية او علامة الدبلوم اللي هو المجن.
1: في بعض المدراء اللي حكينا معهم في مناطق مختلفة بيقولوا انه تقريبا الاتجاه على ما يبدو انه بكرة يكون في مدرسة. وصلك اشي ولا بتحبش انه تحكي طالما
0: حتى اللحظة؟ لا ما في، وانا طلب من الكل يعني ما نتداول هاي الأخبار إلا ما يكون أشياء مثبتة. إحنا بيجينا التوجيهات من التفتيش من وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر ومن بقود عور من التعليمات الجبهة الداخلية، ففي كثير رسائل صارت تتكرر من الحرب الأولى، يعني نقول صاروا ينقلوا نفس الأخبار وشيء يتداولوها، ولكن بهمنا إن شاء الله إنه نعود من جهة بكرة إذا سمحوا لبكرة. إحنا أعتقد كل المدارس جاهزة إنها تعود بشكل اعتيادي، يعني
1: ما في ذلك إنه الطلاب يقدموا الامتحانات ولا بكون تسامحوهم امتحانات بحكي الداخلية عمليا تبعت نهاية السنة الفصلية.
0: طلع احنا بنادمين اول على اخر، يعني بشكل عام اذا كان بكره تعال نقول سمحونا نرجع في دبلوم، انا احد المدراء اللي راح الغي الامتحان، يعني كمان بهمني الجانب النفسي للطالب، بهمني يرجع ونناقش شو مر وشو شعر وشو شاف، وفي مجال كمان نعمل اليوم او نلقي وسيله او طريقه ثانيه اللي نقيم فيها الطالب.
1: جيد جدا، نتمنى لكم التوفيق. استاذ احمد يونس مدير المدرسه.
0: شكرا لك. شكرا،
1: شكرا جزيلا لك.
0: اهلا وسهلا.
1: طيب فاصل وبعده نعود لملفنا التالي، ابقوا معنا من فضلكم.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان.

0: شبكة كينغستون. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو 1 ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سخنين راحت وز وز.

روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد إلى ملفنا التالي في برنامج استوديو المساء، بعد أن كنا أيضا في الأوضاع التي خلفتها هذا التصعيد خلفها في أوساط طلاب المرحلة الثانوية، سنذهب إلى موضوع آخر أكثر متفائل في جامعة تل أبيب ويوم الطالب البديل الذي نظمه الطلاب العرب في مدينة يافا. طبعا هذا يوم الطالب البديل عن اليوم الذي تنظمه رابطة الطلاب عادة في الجامعات. هذا اليوم يخص الطلاب العرب، والحديث عنه تنضم إلينا فاطمة محسن وهي من منظمي يوم الطالب البديل في جامعة تل أبيب. أهلا بك فاطمة.
1: أهلا مرحبا.
0: يعطيك العافية. احكي لنا هيك، شو الفكرة من تنظيم يوم بديل للطلاب العرب؟
1: يوم الطالب البديل بلش قبل سنين، السنة أقيم في مسرح سرايا للسنة الثانية على التوالي. فكرة إقامة النشاط كانت أنه الحركات الطلابية على مدار آخر 3 سنوات من وقت ما بلشت الحرب دعينا لمقاطعة يوم الطالب في الجامعة اللي بتنظمه النقابي، والدعوة للمقاطعة كانت تيجي مع سؤال انه فيش مساحة، معناها انه احنا عن جد نحس في يوم الطالب، ليه ما نخترع كمان مساحة بديلة حرة مستقلة اللي الطلاب تقدر كمان تنبسط فيها. وهيك بلشت الفكرة قبل سنة. سنة المرقة تعملنا يوم الطالب برضو في مساحة السرايا، ومن هنا كمان بشكرهن انه سمحوا لنا نستغل المساحة عندهم لهذا المشروع. هاي الفكرة كانت بشكل عام.
0: فعمليا بسبب انه من الحرب بلشتوا تعملوا هذا اليوم الخاص بالطلاب العرب، قبلها كان في مشاركة من الكوادر الطلابية والنشطاء في يوم الطالب اللي بتنظمه نقابة الطلاب او رابطة الطلاب العامة؟
1: لا، ولا مرة كنا نشارك احنا كجزء فعال يعني في النشاط في الجامعة، بس كانت بشكل عام النقابة تعمل مسرح أو جزء للطلاب العرب اللي فيه تدعي فنانين عرب، أغاني في اللغة العربية وما شابه. من وقت ما بلش الحرب الجامعة لغت هاي المنصة، بطل في أي طابع عربي لأي نشاط اللي هو من نشاطات يوم الطالب، بالإضافة لأنه كان في انحياز للطلاب اليهود بهذا اليوم، لحنا حسينا أنه ما فيش إلنا مكان، فيش إلنا مساحة، أو أنه المساحة تاعتنا ومكاننا هو عبارة عن مكان مشروط ومنزوي وممنوع يبين، وعشان هيك إحنا دعينا للمقاطعة بشكل عام.
0: طب فاطمة تحكي لي شو اللي كان مبارح، كيف هيك تفاعلوا الطلاب، شو النشاطات كمان اللي نظمتوها؟
1: أنا بحب أحكي، بس ملاحظة أنه إحنا صح كنا أول شيء مقاطعين أول سنة وبعديها هيك انضمينا عملنا يوم الطالب البديل، بس أفكر أنه هذا كان إشي كتير إيجابي اللي هو صار. أنا بطلعش على الإشي كإشي سلبي لأنه

0: الإشي اللي كان مبارح واللي كان السنة اللي مركته بالتشديد على مبارح، كان عنا أول إشي بزار اللي هو دعم مصالح اللي هي كمان مصالح طلابية، كان المصالح اللي هي عربية، كان عنا كمان عرض لفرقة كيان اللي هي فرقة طلابية أوركسترا اللي هي طلابية من عنا من الجامعة، طلاب اللي بتمرنوا وبعزفوا وبغنوا على مستوى كتير عالي. كان عنا كمان فقرات موسيقية غير كيان، وكان عنا كمان مشاركة للفنان تامر نفار. وهاي هي كانت عبارة عن مساحة اللي نحس انه احنا كمان جزء منتج، احنا مش بس مستهلكين، احنا مش بحاجة نضلنا مستهلكين، لا احنا منتجين، احنا مبدعين، احنا عنا مواهب وعنا قدرات، بنقدر ننظم حالنا، بنعمل اليوم طالب، احنا بحاجة مش بحاجة حدا يمنحنا مساحة او يشفق علينا ويعطينا انه احنا نشارك في يوم الطالب، لا احنا وجودنا مش مشروط، حضورنا واضح ونعمل هذا اليوم بكل قوتنا. وعندنا كتير طلاب اللي هي مبدعة وبتحب تعطي وبتحب تعمل، فهذا إشي كتير مؤثر إنك تشوف الطلاب كل واحد عنده مصلحة، كل واحد عنده صوت حلو، كل واحد عنده آلة بعرف يعزفها، كيف أجوا كلياتهم وشاركوا في بناء هذا النشاط. هذا عن جد إشي مؤثر وبعطي أمل كمان إنه شبابنا ولا مرة كانت منفصلة عن هويتها، شبابنا ولا مرة كانوا يستنوا على حد يعطيهم مساحة، إن كانوا بس موجودين ويدعموا وينتجوا ويعملوا. فأفكر هذا كان أهم رسالة لنا من هذا اليوم، أهم استنتاج لنا في يوم من هذا اليوم.
1: جميل. وبفهم من كلامك إنه بشكل مستقل خلص بعد ما الجامعة عمليا بعد الحرب يعني رفضت إنه شمل نشاطات للطلاب العرب، أنتوا كمان الآن مستقلين، الجامعة ما بتتدخل بهذا النشاط؟
0: لا، هذا النشاط بعيد كل البعد عن الجامعة، وكمان الجامعة مش كتير حبيبته، يعني تواصلوا معنا ناس من الإدارة تاعت الجامعة مش كتير حابين النشاط، بس والله احنا يعني إن لم تمنح لنا المساحة احنا رح نخلقها في أيدينا ومش رح نستنى على حدا.
1: جميل.
0: الطالب العربي بيطلع له زيه زي أي طالب ثاني، يكون عنده يوم طالب وإنه ينبسط ويستمتع في لغته في ثقافته وبكل إشي بخصه بدون ما إنه يستنى ويقعد على جنب.
1: لأي مدى ممكن هذا يؤسس يعني مزيد من النشاطات الطلاب العرب ولتأسيس ربما، أنا بعرف أنه في كمان يعني الكوادر اللي بيسموها أو اللي تاب على الأحزاب ونشطاء، ولكن أنه تشكيل إعادة تشكيل لجنة طلاب عرب في جامعة تل أبيب؟
0: طبعا هذا المشروع محكي فيه، أنا سكرتيرة الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب، وإحنا كمان الكوادر اللي هي الكوادر السياسية في الجامعة احنا اللي عملنا هذا النشاط في الأساس يعني.
1: جميل.
0: وهذا النشاط برضو كان فرصة كمان احنا نورج الطلاب انه احنا واحد، وهدفنا واحد وطموحاتنا واحدة وجايين من نفس الأماكن مش بها بعض. هاي الفعاليات كلها بتوحد الطلاب، يعني مهما كان مختلف جدا نظراتنا السياسية وأراءنا السياسية في بعض المواقف احنا منضلنا أبناء شعب واحد. ويعني أنا امبارح في ناس هيك كانت على جنب، أنا وسكرتيرة جفة تجمع الطلاب كنا واقفات نبكف مع بعض ومبسوطات مع بعض على نجاح النشاط، واحنا تنتين نساء وكتير مبسوطات وكتير فخورات، فإنه بيجي يحكولنا إنه يعني والله عملتوا اللي بعدهم الكبار ما عملوهوش. وهاي الشغلات احنا جدا فخورين فيها، لا احنا واحد واحنا مبسوطين بإنه احنا واحد.
1: يلا
0: وطبعا مشروع اللجنة الطلاب العرب هي مشروع اللي هو بس بحاجة لوقت، واحنا عم نشتغل على إنه نرجعه.
1: جميل جدا، لأنه كان موجود ويجب إعادة كل لجان الطلاب العرب للجامعات المختلفة. أتمنى لك التوفيق وشكرا على هيك الإطلال، لأنه منحتينا كمان هيك فكرة عن شو اللي كان مبارح. فاطمة محسن من الجبهة الطلابية، طبعا من منظمي يوم الطالب البديل في جامعة تل أبيب، شكرا جزيلا لك فاطمة. شكرا
0: لك.
1: لمستمعينا، احنا مبارح طاهر محرر البرنامج غاب عن البرنامج، وكان كمان مشارك في يوم الطالب البديل لانه هو طالب لقب ثاني في جامعة تل أبيب وكان يعزف على الدف، بس هاي للي بيعرفك ايش طاهر بهذا الجانب. طيب، احوال الطرق.
2: احوال الطرق برعاية، بحاجة الى زيت للمحرك؟ بدكو زيت مميز للمحرك؟ فقط كاسترول المنتج الافضل عالميا، ابحثوا عنا في حوانيت قطع الغيار في الانترنت والفيسبوك.

65 مزدحم من مفترق عيرون وادي عارة حتى مفترق بلدة عرعرة، شارع 4 مزدحم من مسوفيم وحتى ألوف سدي. قبل الختام نذكر بالضربة الإسرائيلية وفي منطقة صور في مدينة صور جنوبي لبنان، ويعني استمرار هذا التصعيد على الرغم من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. في المقابل تصريحات سياسية إسرائيلية تأتي في الساعة الأخيرة على لسان وزير الأمن الإسرائيلي الذي يواصل القول إنه إذا واصل حزب الله ضرب المناطق والبلدات الشمالية فإن الجيش الإسرائيلي سيقصف الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا الموقف الإسرائيلي الذي يريد تعزيز رواية عدم ربط إيران بلبنان. في المقابل في إيران أيضا يهددون ويلوحون بضربات ضد إسرائيل في حال استمرت الهجمات جنوبي لبنان. وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعده جاهزه، الفرن شغال، هتافات الجماهير باعلى صوت، وايطاليا عم تدخل. لحظه بس ايطاليا مش بكاس العالم. بعرف ايطاليا بتدخل من جهه المطبخ وبتكون معكم بالقعده. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع ايطالي مع 100% جبنه حقيقيه. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حاره نار. تنوفا في كل بيت طيب. بس أمكور
1: بدكم مكيف؟ روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
2: أمكور. إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.
3: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 ب14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 ب9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

أخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي نفيه صحة المزاعم الإسرائيلية بشأن اعتراض الجيش الأمريكي لصواريخ باليستية إيرانية أطلقت باتجاه إسرائيل. أكد المسؤول أن القوات الأمريكية لم تشارك في اعتراض أي من الصواريخ التي أطلقت خلال الليلة الماضية. أفادت تقارير بأن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران عقب اتصالات أمريكية، فيما أكدت مصادر أمريكية أن واشنطن لم تؤيد الضربات الأخيرة ودعت إلى إنهاء التصعيد. وفي المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على تمسك بلاده بخياري الدفاع والدبلوماسية بعد إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية، كما أعلن عن إلغاء جميع الرحلات الجوية من المطارات الإيرانية وإليها حتى إشعار آخر، وسط تقارير عن رسائل متبادلة تؤكد عدم تنفيذ هجمات جديدة ما لم يستأنف إطلاق النار. دعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى منح الجهود الدبلوماسية فرصة للنجاح، مؤكدا استمرار الاتصالات مع دول وشركاء إقليميين من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة في الشرق الأوسط. إلى ذلك دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جميع الأطراف إلى العودة لوقف إطلاق النار، معربا عن قلقه من تجدد أعمال العنف. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترفض التهديدات الإيرانية محذرا من أي محاولة لربط الجبهة اللبنانية بالمواجهة مع إيران. وأضاف كاتس أن أي هجوم يستهدف البلدات الشمالية سيقابل برد عسكري، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله في لبنان. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي رصد قذيفة واحدة سقطت في منطقة تنتشر فيها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات. وأضاف الجيش أن صافرات الإنذار فعلت في المنطقة الحدودية وفق التعليمات المعتمدة. قال السفير الأمريكي في بيروت أن المنطقة التي يجري الحديث عن إنشائها في جنوب لبنان ستكون مفتوحة أمام سكانها وتحت حماية الجيش اللبناني. وأضاف أن الجهود السياسية الجارية تصب في مصلحة لبنان، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها.

0: ستعيد الأسرى في إطار التفاهمات المطروحة. من جهته قال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام إن إسرائيل نفذت آلاف الغارات الجوية ومئات عمليات التفجير منذ إعلان وقف إطلاق النار، مؤكدا أن التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل تسبب بموجات نزوح جديدة وضغوط إضافية على قدرات لبنان في استيعاب النازحين. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في وسط قطاع غزة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل 3 قياديين في حركة الجهاد الإسلامي. وأضاف البيان أن المستهدفين كانوا يشغلون مواقع مرتبطة بمنظومات الهندسة والقدرات العسكرية، واتهمهم بمواصلة التخطيط لهجمات ضد إسرائيل وقوتها. وفي الشأن المحلي، يصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بسمة طبعون. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أصيب عامل بناء في 40 من عمره بجروح خطيرة بعد سقوطه من ارتفاع خلال عمله في موقع بناء بمدينة العفولي. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب نقل إلى مستشفى عمك لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ضرورة غلي المياه قبل استخدامها في مدينة شفا عمر، وذلك عقب ظهور نتائج غير اعتيادية في فحوصات المياه. وأوضحت الوزارة أن التعليمات تبقى سارية حتى إشعار آخر. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل نصر طه. في أمان الله.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب. بكلهم شكرا لكم والدكتير، وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
5: عن جد.
7: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
5: كل الناس
8: كل الناس
9: راديو الناس دايما معي.
10: تقريبا دقيقة. الموسيقى، يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
9: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى التحيات بنوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو ناس. كيف الحال؟ مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة اللي بنفتتح فيها هالأسبوع ونتأمل بهالساعة تكونوا معنا، نطلعكم من الأجواء الأخيرة اللي عم نكون فيها وننتقل لأجواء كلها أغاني طرب فن وموسيقى، أغاني جديدة توصل مكتبتنا الموسيقية، أغاني نتعرف عليها لأول مرة، بالإضافة لفقراتنا اللي تعودنا عليها، فقرة المنافسة، فقرة الرمكس والمزيد من الفقرات الحلوة اللي بدنا نطلع معكم من خلالهن لجولة في هالساعة، الساعة الفنية من ميكس. فياميت أهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتم عم تسمعونا، تسمعونا مثل دائما من خلال موجاتنا 103.3 107.8 وكمان تقدر تسمعونا من خلال موقع وتطبيق راديو الناس. للي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بنوجه لكم تحية كبيرة، يعطيكم العافية. اللي بيسمعونا بالطريق سايقين، عمهلكم يا جماعة الخير، علوا صوت الراديو وسوقوا عمهلكم، احنا بنوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة. واللي بيشتغلوا كمان بنوجه لكم تحية كبيرة، يعطيكم مليون ألف عافية. هي لطاقم البرنامج البرافين اليوم الزميل الياس عبد الملك موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، وجواد العمري وعرين نصار موجودين معنا في التصوير والديجيتال. بهالساعة من ميكس معكو ناصر طاهم، يلا خوانا نبلش. يا ميت أهلا وسهلا.

المبدع المبدع اياد طنوس مع الهوغانا. افتتحنا مع هالقوني الحلوه حلقه ميكس لليوم. استناكم تبلشوا تشاركونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. مثل دائما بنختار اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحده منهن لنختتم معها حلقتنا اليوم. واليوم الاغاني حلوه وصل لنا هيك عمر كبير 20 سنه معنا. حتى نشوف اذا بدكم تسمعوا النجم ايهاب توفيق بغني لنا الله عليك يا سيدي.

عام 2002 هالأغنية الحلوة من النجم إيهاب توفيق. إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399. هالأغنية بتتنفس مع كمان أغنية حلوة من النجم فارس كرم. هل بدكم تسمعوا بغني لنا دخيله؟

دخيله من عام 2004 هالأغنية الحلوة قبل سنتين عملت ترند كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بكنت تسمعوا هالنسخة النسخة الرئيسية من هالأغنية بتكون تصوتوا لها على 050-55-77-399 050-55-77-399 أو الله عليك يا سيدي أو دخيله. واحدة من رح تختتم حلقتنا لليوم. هسا بدنا نكون مع جديد محمد فضل شاكر مع سعد المجرد بتعاون أول بيجمعهن سوا بأغنية حلوة بعنوان

محمد فضل شاكر بتعاون مميز بيجمعه مع سعد المجرد. هالأغنية اللي تسجلت قبل 4 أشهر وتصورت كمان في بفيديو كليب بباريس فرنسا بتعاون بيجمع محمد فضل شاكر مجددا مع جمانة جمال الكاتبة والملحن اليمني اللي كتبت هالأغنية الحلوة ومن توزيعات الموزع اللبناني الشاب حسام الصعبي. هالأغنية اللي نزلت في نهاية الأسبوع على اليوتيوب مع أكثر من 3 مليون مشاهدين. لكل مين ضمننا حاليا انتم مع حلقة ميكس حلقة يوم الاثنين معكم احنا للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية. لما اللي عم تقضوا معنا اوقات ممتعة رح نتعرف فيها الساعة على مجموعة من الاعمال الحلوة اللي عم توصلنا الاغاني الناجحة الاغاني العاملة ترند. بدنا اياكم كمان انتم تكونوا مسؤولين عن اختيار اغنية نختتم فيها حلقتنا اليوم والمنافسة منافسة حلوة اليوم بين ايهاب توفيق وفارس كرم. هل بدكم تسمعوا ايهاب توفيق بغني لنا الله عليك

0: بالله بتحبوا نختتم حلقتنا اليوم مع فارس كرم بأغنية حلوة، أغنية دخيله.
1: دخيله شكلك جنني، دخيله اللي بيقرب مني، دخيله اللي ما بيبعد عني.
0: بتل دائما انتوا المسؤولين عن اختيار هالأغنية، كل اللي عليكم تعملوه تبعتولنا على الواتساب أي أغنية حابين تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. احنا رح نعد الأصوات والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات بين هالأغنيتين، رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا منتعرف على جديد النجم أحمد سعد بالألبوم الفرفوش، الألبوم الثاني من أصل 5 رح ينزل له هالصيف.

0: سخنين راح تفحفح.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حد

0: لها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلان كوين سمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو. أنتم الآن مع برنامج ميكس.

عايش لعيونك. رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع العمل الغنائي التحفي الحلو من ليني الحايك والشامي. هلوني هي واحدة من أغاني ألبوم الشامي الجديد بعنوان هوية اللي رح ينزل خلال الأيام القريبة القادمة.

رسائل كتير عم توصلنا رح نبدأ نقرأها بعد شوي على الهواء مباشرة. عم بتبعتولنا على 050-55-77-399 050-55-77-399. هل رح نسمع اليوم في ختام حلقتنا إيهاب توفيق بغني لنا الله عليك يا سيدي، ولا رح نسمع فارس كرم بغني لنا دخيله؟ يوم الخميس رح يبدأ مونديال 2026، وإحنا بدنا نبلش ندخل هالأجواء مع أغنية جديدة توصلنا من النجم العراقي رحمة رياض بعنوان الأول على الأول.

العراقية رحم رياض بتغني للمنتخب العراقي بهالأغنية الحلوة. المنتخب العراقي اللي راح يشارك هالسنة في مونديال 2026 الأول على الأول هيك اسم هلا الأغنية. كلمات الأغنية مسؤول عنها رامي العبودي ورامي الألحان وتوزيع علي صابر. أنتم مع ميكس. مرحب بكل الموجودين معنا عم بتشاركونا على واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. طلبنا منكم تختاروا أغنية من تنتين لنختتم معها حلقة ميكس اليوم. والمنافسة قوية بين إيهاب توفيق وأغنية الله عليك يا سيدي وأغنية فارس كرم دخيل. وبدنا نوجه تحية كبيرة لكل مين بيبعت لنا. تحية لياسمين، يسعد مساكي، تحية كمان لمرام موجودة معنا على السمع، تحية لألاء، تحية لأحمد كمان بينضم لنا، تحية كمان لسميرة، تحية لمريم من حيفا، تحية كمان بدنا نوجهها لمستمعتنا اللي بتوجه تحياتها لزوجها أبو الأوس، بنوجه لكم تحية كبيرة، كمان تحية لمنال خطيب ولكل مين عم ببعت لنا على واتساب راديو ناس 050-55-77-399 هذا هو رقمنا هون. أو فارس كرم أو إيهاب توفيق راح يكون الفنان اللي راح يختتم حلقتنا، القرار لإلكم. كنا صغيرين هسا أكتر أغنية ناجحة في مصر أو من أكتر الأغاني الناجحات في مصر هالأيامات رحمة محسن مع نوردو بيغنولنا سر وقعنا من فيلم

الروقانة كيف ما حكيت لكم هالأغنية مكسر الدنيا في مصر هالأيامات جانب مجموعة من الأغاني الناجحة خاصة أغاني إعلانات اللي بتشجع المنتخب المصري اللي رح يخوض هالسنة كمان مونديال 2026 ولكن هالأغنية عم بتحقق نجاح كبير وكمان الفيلم أزمة لسا نسمع أغنية جديدة نزلت قبل ساعة قال جديد رامي صبري بعنوان بفرحك وانت تزعلني بريحك

رامي صبري بأغنية تانية عم نسمع منه بهالشهر الأخير، هالأغنية الحلوة بعنوان بفرحك وانت تزعلني، نزلت قبل ساعة. بفرحك وانت تزعلني، حلوة هالأغنية ورح تلاقي استحسان الجمهور في مصر عندنا كمان هون. توجه شكر كبير لكل من عبر سلنا على الواتساب، تحية لمحمود يسعد مساك شو أخبارك، تحية كمان لعلا موجودة معنا على السمع يسعد مساك يا علا، تحية كمان لولاء، تحية لصمر من شفعمر، وكمان تحية خاصة لمنتهى لليوم بصادف عيد ميلادها، بدنا نعيد عليك نقول لك كل سنة وانت سالمي وعقبال 120 سنة يا رب. منتهى من كابول أحلى تحيات منوجه لك إياها. تحية كمان لنيفين بتنضم إلنا حاليا يسعد مساك يا نيفين شو أخبارك، تحية كمان لعائشة موجودة معنا على السمع يسعد مساك، كمان تحية لألاء، تحية لروان من طرعان، تحية كمان لإناس عم تسمعنا من كفر كنا، تحية لرنا من الناصري، ولكل مين عم يبعث لنا على الواتساب 050-55-77-399 هذا هو رقم الواتساب عنا، أو إيهاب توفيق أو فارس كرم، واحد منهم رح يختتم حلقتنا. استنى نسمع ريمكس لشو مشتاق لي.

مشتاق لي مكسر الدنيا وائل كفوري بهالاغنية الحلوة، أكثر من 9 مليون مشاهدة على قناته الرسمية في اليوتيوب. وإحنا سمعناكم إياها في نسخة الريمكس. قبل ما نسمع كمان أغنية بنسخة الريمكس بذكركم رقم الواتساب عنا 050-5577-399-050-5577-399 أو إيهاب توفيق أو فارس كرم رح يختتم حلقتنا. أما إسا بدنا نسمع شيرين بنسخة الريمكس لأغنية تباعا تباعا.

عزيز الشافعي مسؤول عن كلمات والحان هالعمل الغنائي المميز من النجمة شيرين اللي بتعود لنا بقوة مع هالأغنية الحلوة اللي نزلت بالأقل من شهر أكثر من 34 مليون مشاهدة على اليوتيوب. تباعا تباعا سمعناها بنسخة الريمكس. أنا بعد أعمال غنائية كتير جديدة رح نتعرف عليها، جديد صابر الرباع، جديد سارة الذكرية، كمان أغاني حلوة من ألبوم محمد حمائل جديد. لكن قبل بدنا نطلع على وقفة إعلانية قصيرة جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس. خليكم معنا.

0: على أمكور إنفرتر.
1: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: أنتم الآن مع برنامج ميكس معنا.

الموسيقى على اليوتيوب. انت العين ضيوف هسا نسمع كمان أغنية من النجم حمائي من ألبومه الغنائي الأخير ألبوم سمعوني. بدنا نسمع أبرز أغاني هالألبوم لحياة إسا, أغنية مع أكثر من 1,700,000 مشاهدة على اليوتيوب. طبعا هالأغنية بعد ديو اللي جمعه مع شيرين اللي حصل على 6 مليون مشاهدة. هالأغنية حاليا بالموجودة في المرتبة الثانية من هالألبوم. أغنية رومانسية حلوة بعنوان مشيتي. هالأغنية الحلوة من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمر مصطفى.

0: القلوب
1: اجلد شو المطلوب هيفا وهبي نا مع هيفا منوصل لآخر أغنية رح نسمعها في حلقتنا اليوم شو المطلوب ساري ما والختام رح يكون مع فارس كرم اللي تغلب على إيهاب توفيق ورح نسمعه مع أغنية دخيله مع هالأغنية نوصل لختام حلقة ميكس اليوم بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة حاولناها كان بعدكم عن الأخبار ونكون مع فن موسيقى وأغاني حلوة شكر كبير لكل من كان معنا على السمع وشكر كبير لكل حدا بعت لنا رسالة على الواتساب هي كمان دوجه لطاقم البرنامج رياس عبد الملك اللي كان معنا بالهندسة الإذاعية رياض فضل في الإنتاج وجواد العمري اللي رفقنا في التصوير والديجيتال والميكروفون كان معكم بهالساعة ناصر طه بذكركم احنا رح نعود ونلتقي بكرة بنفس الوقت من الستة للسبعة اتمنى لكم متابعة نهار ونهار ومساء ممتع وآمن إلى اللقاء

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه أبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا معدنوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا معدنوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و 90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 49 شيكل و 90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و 90، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء الأربعاء، وذلك في أعقاب تقييم أمني جديد. وبحسب التعليمات ستبقى بعض البلدات الحدودية في الشمال ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية، إضافة إلى تقييد التجمعات في الأماكن المفتوحة والمغلقة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاههما. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله.
1: אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה. כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: هذا وأفادت التقارير بأن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران عقب اتصالات أمريكية، فيما أكدت مصادر أن واشنطن لم تؤيد الضربات الأخيرة ودعت إلى إنهاء التصعيد. في المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمسك بلاده بخياري الدفاع والدبلوماسية بعد إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران أحبطت بحسب تعبيره محاولات فرض وقف إطلاق النار من خلال الانتهاكات الميدانية المتكررة، وأضاف أن موقف إيران وردها سيبقيان على حالهما ما لم يظهر الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة بين الجانبين. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترفض التهديدات الإيرانية، محذرا من أي محاولة لربط الجبهة اللبنانية بالمواجهة مع إيران. وأضاف كاتس أن أي هجوم يستهدف البلدات الشمالية سيقابل برد عسكري، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله في لبنان. قال السفير الأمريكي في بيروت إن المنطقة التي يجري الحديث عن إنشائها في جنوب لبنان ستكون مفتوحة أمام سكانها وتحت حماية الجيش اللبناني، وأضاف أن الجهود السياسية الجارية تصب في مصلحة لبنان، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من الأراضي التي تسيطر عليها وستعيد الأسرى في إطار التفاهمات المطروحة. أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصابة 4

0: مسعفين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مقابل مركزهم في مدينة صور جنوبية لبنان. وفي السياق وجه الجيش الإسرائيلي انذارا بإخلاء منطقة في قضاء صور تمهيدا لتنفيذ غارات في المنطقة وفق بيانه. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في وسط قطاع غزة أسفرت بحسب بيانه عن مقتل 3 قياديين في حركة الجهاد الإسلامي. أضاف البيان أن المستهدفين كانوا يشغلون مواقع مرتبطة بمنظومات الهندسة والقدرات العسكرية، واتهمهم بمواصلة التخطيط لهجمات ضد إسرائيل وقواتها. في الشأن المحلي، يصيب شاب في 25 من عمره بجروح متوسطة جراء جريمة وقعت في بسمة طبعون. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وقد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ضرورة غلي المياه قبل استخدامها في مدينة شفا عامر، وذلك عقب ظهور نتائج غير اعتيادية في فحوصات المياه. وأوضحت الوزارة أن التعليمات تبقى سارية حتى إشعار آخر. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: راديو الناس، قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
6: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
7: عن جد.
8: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
7: كل الناس
9: كل الناس
10: راديو الناس دايما معي.

0: تمتاز الأسواق التاريخية داخل البلدات القديمة بما يتعدى القيمة الاقتصادية. يستبطن سوق البلدة القديمة ما يرتبط بروح المدينة، ثقافتها، هويتها، لكن الحداثة تترك أحياناً كثيرة آثاراً سلبية على هذه الأسواق لصالح المجمعات التجارية. هذه قصة الناصرة وسوقها التاريخي التي يرويها العم الفاضل علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف ضمن برنامج خارج الضوء في راديو الناس. سنرافقه اليوم في جولة بين السرايا والأزقة وثنايا السوق، من الكماشين والنحاسين والمبيضين إلى سوق النجارين والحدادين وغيره. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاك يعني، ونسافر.
1: ولد علي حسن أبو أحمد المكنى أبو أشرف عام 1953 في مدينة الناصرة، وتتلمذ في مدارسها. عمل في فرع البناء مدة 10 سنوات، وعام 80 افتتح دكاناً في سوق الناصرة القديم، وحوله عام 2000 إلى مطعم ومقهى ديوان السرايا. منذ سنوات حقق أبو أشرف ما كان يتمناه بتحويل المطعم إلى متحف تراثي عربي إنساني يجمع فيه كمية نادرة من القطع والأدوات والأواني المصنوعة من تشكيلة معادن. ما زال أبو أشرف يستقبل رواد وزائري ديوان السرايا يومياً رغم تراجع مدخولاته بسبب الأزمة الملازمة للسوق القديم منذ سنوات. وبالنسبة له العمل هو واجب إنساني وأخلاقي ونوع من الهواية وراحة النفس.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: العم الفاضل الأستاذ علي أبو أحمد أبو أشرف من مدينة الناصري، صاحب مطعم مقهى متحف السرايا في سوق الناصري، أهلا وسهلا مرحبتين.
2: الله يسعدك، خل عمرك. شكرا.
1: دقيق التوصيف؟
2: لا بس بدون السيد، احنا فيش السيد، احنا ناس، احنا من عامة الشعب.
1: قلت لك الأستاذ
2: ولا الأستاذ ولا السيدة كلمات
1: طيب هذا من لطفك،
2: تمشيش في قاموسي أنا.
1: طيب أنا من يومين كنت عندك، وأولا بدي أشكرك على الاستضافة الجميلة. من زمان أنا ما شربتش ليمونادة بمذاقها الكلاسيك التقليدي القديم اللي فيه المقادير الدقيقة، السكر بالقدر الخفيف، ماء الورد بالقدر المعقول مع عصير الحامض كما يجب، وكانت هذه فرصة لأنه نطفئ عطشنا بهاي الجولة اللي عملناها في السوق إحنا وصديقنا المشترك فريد الظاهر، من كله ينطيك العافية.
2: هذا واجب.
1: لفت نظري أنه المطعم هذا اللي له اسم ومعروف وهو بنفس الوقت مقهى تحول إلى متحف.
2: هو متحف صح، اليوم أنا قاعد بفكر أن أسكره كمطعم، أسكر المحل، لأنه أول شيء فيش شغل بالمرة، صفر، ومضايقات من البلدية بقضايا هاي الضرائب والأرنونة. البلدية الجديدة هاي ما تتعاونش مع الناس، هاي جاي تلم مصاري وبس. للأسف الشديد بتشوف المظاهر من مش من السوق وشارع الرئيسي كله حفر اللي ممكن سيارات تتخلع، ناس تقع تنكسر، ما في حدا يصلح هاي الأمور. عشان هيك نأسف على الليش.
1: اسمه السرايا؟
2: السرايا لأنه نسبة للعمارة اللي بجنبه عمارة قصر الحكم العثماني.
1: سرايا ظهر العمر.
2: ظهر العمر بالضبط.
1: بس فيه هو مش بالضبط لظهر العمر، لأنه هو فيه كمان مثل ما تفضلت عمارة عثمانية، بدليل أنه فيه برج مثل برج حيفا وبرج عكا وبرج نابلس صح. اللي هو جلوس الإمبراطور أو الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني
2: صح.
1: في ضمن هاي الاحتفالية بنوا له برج السيعة في يافا وفي عكا وفي الناصري.
2: بس هذا مش برج سيعة،
1: سبعة أبراج إلا شو هذا؟
2: هذا مش برج سيعة، هذا تذكر اللي قاعد في مكانه بالحكم، يرمز له للمشنقة، إذا ما قمت أنت تعرض لحكم الخالق.
1: في كرايا في سرايا
2: إلا.
1: طيب أجا اسم المطعم من هون؟
2: مطعم أنا الديوان، لأنه إحنا تعلمناها وإحنا أولاد صغار، محل اللي يجوا ضيوف عنا نسميه ديوان. اسأل الكبار بقول لك والله كنا
1: بما أنك بجنب السرايا صار مطعم ديوان
2: السرايا.
1: طيب رح نرجع للموضوع، بس بكلمتين للي ما بعرف تنطينا عن وضعه الحالي اليوم، وقد تحول من مطعم ومقهى إلى متحف بالأساس، شو فيه ومحتواه؟
2: أول شيء اليوم كوضع الشغل مأساوي، وأنا من ناحية صحية غير قادر أن أدور بشغل وكل شيء، بس لكن بتواجد فيه، بفوتوا ناس بتفرجوا، بأخذ شريح من وجه من ضيفهم، يعني هي مضافة إلي ولأصحابي، بنقعد شوي لأنه ما نقدرش نقعد في البيت إحنا ونقضي وقتنا إحنا.
1: صحيح.
2: رامز.
1: طيب بما يتعلق بالمحتوى، لما احنا بنقول متحف فيه عدد هائل جدا من الاواني المنزليه واواني الاناره، انا يعني ادوات القهوه، كل الادوات المتعلقه في الطبيخ والنفيخ، كل ما يتعلق بموضوع الثقافه العربيه التاريخيه موجوده في هذا المتحف اللي يمكن بتقدرش بثمن. تنطينا هيك موجز للي ما بعرف شو فيه اي ادوات؟
2: اعطيك شو السبب ليش صار، احنا من عائله كبيره بالمعصري.
1: لا بدك تنطيني بالاول شو فيه.
2: لا قبل هذا اللي دفعني لهي الفكرة، نحن بالعيلة بنطبخ وننفخ بالبيوت، فكنت أرافق الاختياريات على الطنجرة وعلى القدر وعلى الأنجرة وغيره من وقتها، والطباخ ومش طباخ. فالفكرة من أول ما فت قبل 46 سنة بلشت أجمع بهي الغراض، لأن كل شيء كان نستعمله بمناسباتنا بالأفراح والأطراح، كل قطعة عدة كنت أشغل. إحنا أنا من بيت أبوي نجار معلم نجارة، أخوتي مقاولين عمار، عمي كان دكاك حجر يابس، في عم كان بحشب يارة، كل هاي القطع هاي فيها جمال معين.
1: هاي هي أي قطعة، ما إحنا بدنا نرجع نكون نتوقف في
2: هذا اللي دفعني إن أجمع هذا
1: بالبداية. صحيح، بس بدنا نحكي عن يعني أي أدوات موجودة فيه للي ما بعرف.
2: كل شيء بخطر في بالك.
1: قول.
2: أبريق مثل سراج تاع ضي، مثل سراجات معلقة، في يعني من عثماني، في من سوري، في من مصري، في من كتير أصناف، في بعض شغلات أوروبية. ليش؟ لأن كان في استيراد مثلا.
1: مصابيح زجاجية ملونة
2: في هاي، بس في شغلة حلوة إنه نرجع بالتاريخ لورا، كل محصول الزيت وين الناس كانت تحطه أول؟
1: والفخار،
2: العائلات الفقير والله كله من طيب.

0: معمول استوردوها من فرنسا من ألمانيا جرار زيت ضخمة يعني روح عند عائلات الناصر العريقة بتلاقي بفوق تحت الكرميد حاطين منصة خشب ويحطوا فيها جرار الكبير كل محصول الزيت يحطوه يستعملوا يبيعوا
1: الجرار الكبير بسموها الزير
0: ايش من هذا النوع زير طبعا
1: زير. طيب شو في كمان بالمتحف
0: في مثلا الجرار الثاني الصغير الاستعمال اليومي في المكلة في الطباخ في هاي من ناحية الطين من ناحية الأشياء الثانية مثلا المكود تاع السفينة عندي موجود في عندي من الأشياء النادرة اللي صدورة شغل إيران واللي اشتغلوها يهود عن إذنك ترمز إلى قصص الأنبياء زي سيدنا يعقوب مثلا لما راحوا عائلته عند يوسف ابنه على مصر فقال له تعال أنت كل العيلة والدواب والكل فمصوره واحد إيراني بشغل بجنن رهيب فمين ما يجي بشوفها بستغربه
1: من أي معدن معمول
0: من النحاس الحلو مرتبة في عندي واحدة ترمز إلى جمال الجنة يعني قطع ورد وعصافير أشياء ومرصع كله بفضة
1: ما شاء الله
0: شيء جميل عندي كثير أشياء من هذا النوع اللي هي مميزة جدا في عندي مثلا علب بتبلش بنحاس بسيط في علب مع تلبيس فضة وفيش حتى الرؤوس من ذهب ليش؟ كانوا يتفننوا في شغل سوريا في شغل إيران في شغل تركيا في عندي علبة اللي برسمين صورة الخليل عليها شيء جميل جدا وكتب بالعبراني عليها
1: شفت كمان أشكال وأحجام وأوزان مختلفة من أدوات الموازين
0: موازين عندي أصناف لا تعد عندي 70 يمكن 70 ميزان كل ميزان شكل يعني في من بين الميزان فلسطيني هو القطعة الوحيدة فلسطيني بتعلق بكلابي بزين من شق لحديد 240 كيلو كانوا يعلقوا على شجرة يزينوا العجل ومن الشق الثاني الكلابي الثاني عكسي بتزين لحديد 60 كيلو فميزان غريب ومكتوب عليه بالعربي هاي قطعة شوي جميلة جدا مميزة
1: قديش بتقدر عدد القطع اللي موجودة بالمتحف؟
0: الله أعلم كثير
1: مئات طيب هذا الحديث طبعا عن ديوان السرايا في مدخل سوق الناصر التاريخي القديم بدايته مطعم وبعدين مطعم ومقهى بعدين متحف بدايته من سنة 1980 راح نرجع له بتفصيل أكثر طالما أنك أنت تتحدث يا أستاذ علي العم الفاضل علي أبو أحمد بدك كلمة أستاذ نقول لك أبو أشرف أنت مولود في الحي الشرقي بس قبل ما نسأل عن الحي الشرقي عن المكان بدي أسألك عن الزمن أنت مولود في اليوم الأول 1/1 عام 1953
0: قلنا لك من الساعة الأولى ساعة واحدة لأول يوم لأول شهر سنة 53
1: أول ساعة في السنة؟
0: أول ساعة وفي البنت عم خلتك 12 ونص قبل بنص ساعة فكان اختياري الله يرحمه يقول لي يا أبو أحلم عيد ميلاد إلك أنت كان مميز يعني
1: مبسوط فيه انت التاريخ
0: مبسوط لحد بساط أبوي احنا بنعتز بالليلنا أستاذ
1: الله يخليك ويحميك طيب ولدت في الحي الشرقي
0: الحي الشرقي كان يسموه حارة الجابي
1: كان هيك اسمه التاريخي؟
0: حارة الجابية كلنا
1: شو الكاز؟
0: ما بعرف فيها قصود انه انا اللي على شو بذكر انه كان في المية العين العذراء تنزل عن طريق الوادي نسميه الزخروب ورا دارنا ويصل لمنطقة العين اللي هي اسا اليوم جامع السلام وتحول عكسية بعدين تنزل الشارع الموازي للشارع الرئيسي دار ابو حيدر لتنى تصل الملعب تحت فكان طريقة وديان ومن الشقتين في حواكير يزرعوها كانوا كتير يشتغلوا بالزراعة فنقطة الالتقاء محل المي اللي كان فيها جابي هي عبارة عن حفرة بالأرض بشكل جابي وكانوا يحطوا صندوق اللي تأكل منه المواشي كانت الناس تشرب منه من المي وتغسل أواعيها ويجوا الحيوانات آخر نار خرفان ولا يشربوا كانت عالم كامل تعتاش من هاي الجابي اللي أنا بخرفك
1: ما شاء الله جميل
0: إذن... وكان أشجار جميلة من بين القصة حلوة أخرفك يا أستاذ
1: تفضل.
0: كان توتي كان يقعد عليها يلعبوا 200 ولد أوف. أكبر شجرة شفتها بعمري
1: هاي توتي الدار
0: قطرها فوق المترين وكانت ضماني وحاطت عمي الاسس الله يرحمه حاطت حرس عليها اسمه أبو يوسف فلما نبعت للجامع فرحنا احنا أولاد الحارة كلنا نفرحوا صارنا حرين يا أبو يوسف اطلع برا وتوتي صارت حرة فكان بالنسبة للنعيد حققنا احنا
1: شو صار فيها توتي؟
0: قلعوها ركبوا الجامع محل أجمل بلا شك
1: المسجد اللي موجود في
0: الحي جامع السلام
1: طيب وكانت توتي حمراء ولا من التوت الأصفر اللي لأنه
0: كل مشكل كانوا يركبوا فيه أبيض وفيه أسود بس كان خيرات الله عليها يعني غير هاي الأجرية برومية مش برومية توت، كل إشي كل أصنافه.
1: ياك بالك من الشباك الحارة،
0: شايفين حارة بعتز فيها أنا.
1: يعني 100% بس إنه ما لم يعد فيها إلا ما ندر من الكروم.
0: إحنا كان عندنا كرم رمان معروفين، دار أبو الرمان والتين.

0: يعني كل أصناف الرمان وتين. بسأل بعض ناس عن نوع من الرمان لليوم ما شفتش بني آدم يقول عنان
1: اللي هو.
0: كان في نوع رمان اسمه البلوري.
1: آه.
0: لليوم ما سمعتش حدا بيعرف عنه. كانت عندنا شجرة واحدة.
1: كيف شكله مذاقه؟
0: بلمع نوعه. مثل البلور مذاق. الحب والكيوز يلمع كلها يما شوها. كانت يما هاي شجرة مميزة اسمها الرمان البلوري. وكان عندنا نوع تيني كمان مميزة اسمها العجلوني. بشهر شباط نوكل التين بيبكاش ولا ورقة على الشجرة. بس
1: شهر شباط؟
0: ثمر بشباط الثمر تاعه شايفه وبتدودش حبة صغيرة يكت الورق والتين بعده موجود.
1: يا الله
0: انا ما شفتش اغرب من كتير.
1: يعني في نوع تيني موازي اللي بينزل بشهر واحد اول واحد اخر 12 وكنا نقول انه هذا من عجائب الدنيا السبع انه ضل تين باخر سنة
0: بشباط. كنا نوكل
1: العجلوني كمان في شباط.
0: بشباط وطلع انت ولا ورقة على الشجرة.
1: طيب اللي بسمعنا هو يعني احنا على الهواء برنامج خارج الضوء في راديو الناس ضيفنا ابو اشرف الناصري العام الفاضل علي ابو احمد اللي بيعرف شو يعني شجرة الرمان البلوري وعنده شتلي او شتلتين واحد الي واحد لابو اشرف
0: بدفع له قديش بدي بدون حدود.
1: واللي عنده شتل التين عجلوني له وجبة عشاء معزوم على المطعم عند العم ابو اشرف نيحي
0: ممكن.
1: طيب انت يعني لما بتتحدث عن ايامات الطفولة وانت مواليد 1/1/53 وفي ظل الزحمة اللي موجودة في الناصر 2026 يعني كانت الحارة عدد قليل جدا من البيوت.
0: لا الحارة كبيرة بس موزعة. كان في كروم في حواكير ما كانت بعض الاكتظاظ اليوم. اليوم طبعا الحارة الشرقية من فوق 20,000-30,000
1: مدينة
0: بس الناصر إلا حد ذاتها.
1: يعني من ذكريات الطفولة معك في الحارة الشرقية بدي أسألك طالما حكينا عن الذكريات والحكايات وتاريخ الماضي أنت بتقول خلقتي ب1/1/53 أنت الكبير بالبيت؟
0: لا أنا رقم 6. خلقنا 9 ذكورة ورا بعض.
1: 9 أولاد؟
0: 9 إخوة بعدين أجانا 3 خوات تدللوا
1: ما شاء الله.
0: فبهاي كانت حسنة أنه تعلمنا كل أشغال البيت من أمي وطبعا بإرشاد أبوي. كان عندي أبوي كثير منيح معلم في مدرسة مفتان الناصري يتقن اللغة العربية والعبرية والإنجليزية والألمانية.
1: حسن أبو أحمد؟
0: حسن أبو.
1: منين تعلم الألمانية؟
0: بالشنلر بالقدس. أبوي ربي يتيم وأربع سنين صغير ربته عمته وبعتته عشنلر وتعلم لصف سادس. بعد شف صف سادس كان مخراز مناقصة في البلدية كان عليها أستاذ سامي جرايسي ونديم بطحيش وبعض موظفين واختاروه لأبوي واشتغل فوق 45 سنة معلم نجار في مدرسة مفتان الناصري.
1: أوف ما شاء الله.
0: وكان يدرسنا إنجليزي بالليل نعمل كل شغل البيت مع عمي.
1: ألمانياته كانوا زي إنجليزياته
0: رقم واحد بإسرائيل بنطي.
1: ألمانياته على الأصول.
0: ولما يوسف بورج يجي زيارة وزير الداخلية بوقتها الناس كانوا يجيبوه للألماني.
1: كان يقول جيبولي الألماني.
0: جيبولي الألماني عن أبوي.
1: ليش كان يعني يحب
0: يعرفه تعرف عليه مرة وتنتين وعشرة. وكان له علاقة مع مدير المفتان اسمه شلومو عمار كان. استمر في انتقل بعد 67 كمات بنيم في البيت إيل وظلت العلاقة تماتوا التنين
1: الله يرحمني. أسا أنت بتقول والدك خلف 9 أولاد وثلاث بنات 12 ما شاء الله يغسل العين عنك. قديش عندك أولاد أنت؟
0: أنا عندي ولد وبنتين هذا اللي ربنا أنطاني وعندي 11 حفيد.
1: ولد وبنتين. تخيل النقلة أنت من والدك
0: أنا كنت بدي 12
1: أب ل 12 لا قبل ثلاثة. هذا يمكن هاي قصة الديموغرافي عند كل المجتمع العربي في البلاد.
0: لا أنا كنت بدي 12
1: ما جاش الهوى على سوا.
0: السبب مش أنا.
1: طيب الآن اللي بدي أسألك يا أبو أشرف أنت بتقول أنا السادس لك قصة كمان يعني مأساوية مع واحد من إخوتك أنت في حديث سابق حكيت لي أنه في لك أخو اللي رافق والدك في مشوار لمدينة يافا.
0: يافا هذا أخوي رقم 3 اسمه حسان وكان أبوي في فترة من الفترات لما تخرج من شنلار أجا صديق ومن دار الدجاني محمد الدجاني. فأول ما استلم إدارة مستشفى الدجاني أجا بحبش عابوي بالناصري وأخذ يشتغل معه.
1: هذا الحكي قبل 48
0: قبل فلما أخذ واشتغل أبوي غاد زي نارس وزي موظف استقبال وغرفة كزازك حوالين لما أجا عمام يزروا قالوا له يا ابن خديجة قاعد بغرفة كزاز فاستغربوا من الإشي. فأخوي هذا كان في عربان تخيل ودهكته وتوفى ودفنوا ببيارة المستشفى الدجاني
1: حديقة المستشفى. كديش كان عمره؟
0: 7 سنين على حس.
1: طب ليش دفن هناك؟ لأنه بذيك الفترة ما كانش
0: إمكانيات. بذيك الفترة صغير كذا دفنه غاد
1: وظل في صلة ويعني بتروح مرات عيافة بتميل تقرأ له الفاتحة ولا أنت ما
0: بقرأ للفاتحة ودمعة التنزال وبعشق ليافة لما بطلع مشوار بروح على ليافة القدس. ليافة في لها ذكريات حلوة عندي
1: كثير
0: تاريخ.
1: طيب هذا أنت ما عرفتوش لأنه أنت هذا الحكي قبل النكبة وهذا أخوك ما شفتوش
0: ما شفتوش ولا بعد.

0: تعتبر لنا أخلك أنا طبعا ولا شك, بس بتضل في صلة في إيش اسمه
1: طبعا
0: الدم شقيقة. إحنا ما
1: طبعا كانت بالنسبة لوالدتك هذا حدث يمكن كل العمر صدمة كل العمر رافقها.
0: لا الأمة إنسانة مؤمنة كانوا يتقبلوا الإشي, في عندهم إيمان في صدق رضا. أنا تعلمت الصلاة والإيمان والنظافة في الحياة وما يسرقش البني آدم ما يقومش في خطيئة معينة, تعلمتها من أمي بدرجة أولى قبل أبوي.
1: منين هي أمك انطينا؟
0: أمي بنت عمه لأبوي برضه
1: من
0: مش بعيدة.
1: طيب تحدثت أنت أيضا في حديث سابق عن قصة عمك أيضا للأسف كمان قصته ثاني ترتبط في مقبرة, مقبرة النبي موسى بين
0: هذا عمي
1: وبرضه حادث.
0: حياة سيدي توفى صغير 28 سنة
1: بس
0: نتيجة مرض, فكان عنده 3 أولاد, ولد 4 اللي هو أبوي وعمي 2 والثالث كان عمره 2 إله صورة واحدة هو تأخذنيش بكلب التابوت في عام حملين, واحد على ركبته هاي وواحد على ركبته هاي وصغيرة ما تصورش بس ورق بار التابوت وممدد 100
1: يا لطيف. شو صار طيب؟
0: نتيجة مرض بعتقد. وبعدين الأولاد هدول ما في حدا يطبل فيهن كان بشكل مباشر إلا عمتن أخت أبوهن وهي ربطن وهي تعبت عنتن جوزت أبوي وتظلت مرافقيته حتى يمشي في الحياة وتحافظه على الأرض اللي تورطها من أبوه.
1: طيب وشو قصة اللي كان مقبرة النبي موسى؟
0: النبي موسى عمي الثالث هذا أجا في قبل 67
1: قصة ثانية هاي
0: على كانوا يروحوا بمواسم معينة زيارات عمند البون غاد على يلتقوا
1: البوابة اللي كانت
0: أيوة بين الشطرين تعون القص فأجا مقابلة بطلوع أريح غاد بيصير حادث من قتل 6 من بينهن عمي واحدة من الحارة عنا. فأبوي قبل ما يتوفى بشهر وصانا وأخد سيارتين وأخد فين شايش وبطون وكنت شرتبين وأخد شغيلي معه بناهن قال يابا لما تطلع هاي الطريق فوت اقروا الفاتحة لعمك هذا أخوي بيعز عليه.
1: شو اسمه الكامل؟
0: حسين. وكان اسمه على اسمي
1: أبوك عمه حسن
0: سيدي حسين وعمي حسين
1: وعمك حسين وأنت سميت
0: أنا سميت لأنا اسمي علي وهو اسمه علي بس لما توفى سيده أبوه سموه اسمه والده.
1: يا لطيف وتكررت المأساة
0: وما خلفش وما عرفناهش بالصورة كنا نفرح لما نشوف صورته.
1: شوية تراجيديا غرقية يونانية
0: فيها معنى كنا نحبه كنا أم حياة أم الله يرحمه كل أي دم من هيك بتشوفش طيب إنسان منيح قلبه ملان عطاء لأنه اليوم إنسان بدون عطاء ما بسوى.
1: العام الفاضل أبو أشرف علي أبو أحمد فاصل ونعود لاستئناف هذه الرحلة معك.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك لحتى تتعلم تحتويه بنقاط ضعفه ونقاط قوته تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روانش حوك سمعان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوك سمعان
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: تقريبا دقيقة. شقائق النعمان اسمها العلمي أنيماني كوروناريا وترجمتها الشقار الإكليلي وتعرف بأسماء كثيرة منها شقائق النعمان الدحنون أو الدحنونة والحنون وزهرة الدم وغيرها. وهي زهرة برية اشتهرت بلونها الأحمر ولكنها تظهر في الطبيعة بألوان أخرى كالأبيض والزهري والأزرق والبنفسجي والقرمزي. أما بالنسبة لتسميتها باسم شقائق النعمان فهناك أكثر من رواية منها ما يتعلق بالتاريخ أو الأساطير أو اللغة. فيقال عندما شاهدها الملك النعمان بن المنذر في الحقول المطلة على شرفة قصره الخورنق أحبها وأمر بزراعتها حول قصره ومنع قطافها وأطلق عليها الاسم نسبة له. كما ويقال إن شقيقات النعمان لما جلسن باكيات على قبره حزنا على مقتله نبتت هذه الزهرة الحمراء فنسبت لهن. إنها شقائق النعمان لفرط حبهن له وحزنهن عليه. وثمة من ينسبها لقصيدة غزل كتبها النابغة الذبياني بالمتجردة شقيقة الملك النعمان وهناك تخريج لغوي لتسمية

0: مية شقائق النعمان، وهو أن لفظة النعمان في اللغة العربية تعني الدم، فهذه الأزهار هي شقائق أي أخوات الدم في اللون. وقيل النعمان أصلها النحمان أي القائم من الموت، وفي السريانية الفعل نحم يعني بعث حياً. أما كلمة شقائق فمفردها شقيقة أي الأخت، وقد جاءت بالجمع لأنها لا تنبت وحدها بل تنتشر في جماعة. وللزهرة علاقة بأساطير الطبيعة والحب والجمال كأسطورة حب أدونيس وعشتار وغيرهما، وذلك في حكايات تربط بين اللون الأحمر ودماء المحبين.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
3: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء في راديو الناس، ضيفنا العم أبو أشرف علي أبو أحمد، مدينة الناصر بالحي الشرقي. عدنا معاك في الذكريات للحارة الشرقية، لتشعب شجرة العائلة، لشجرة التود العملاقة اللي كانت في الحي الشرقي حينما كانت الحارة كبيرة ولكن فيها كثير من الكروم، كثير من الحواكير، قليل من السكان، لكنها تضاعفت وازدادت بسبب زيادة طبيعية وبسبب استضافتها لكثير من اللاجئين بعد نكبة 48. وقبل أن ننتقل لموضوع ثاني، بتحب أنك تعلق تضيف شيء؟
4: أول شيء للمشاهدين واللي بيستمعونا يعرفوا أنه الحارة الشرقية من المغضوب عليهم، لأن كل أراضيها تصادرت اليوم نتصرف تليت اللي هي نوفا قليل، كل عرض الحارة الشرقية.
3: وين قاعدين نسحنا؟
4: كل ياته حارة الشرقية. كلها تصادر، مشان هيك الحارة كانت بشكل ثورة تشوف فيها دائما. دم حامي زي كنوية.
3: والله؟
4: بإشي غريب، لأنه تصادرت أراضيها، وأنت ابن الحارة الشرقية فيك زياد الله يرحمه، كان زلمي.
3: دم من حامي هاي إلي ولا علي؟
4: لا مش من دمي، بالعكس بحترم فيكم، كنت في أنتوا على الحرارة أنتوا. بس في شغلة واحدة.
3: بس سكر زيادة هاي.
4: اللي بحب كل السيارات هاي اللي بتبرك.
3: أعوذ بالله.
4: إشي غريب بشوف ناس. بس بحبوا هاي الأشياء.
3: قليل العقل اللي بدور على سيارات ببرك، بكون عقله ببرك.
4: أما لا، الحارة إلا تاريخ مشرف، منها الله يرحمه توفيق زياد لما فات الطوق، تسمعش في الطوق أنت، جنب جامع السلام في أرض للقباط، وتقريبا استغلت من أولاد الحارة الشرقية، ولحديث اليوم فيها عمار ومستغلين الحارة. لما فاتوا الاحتلال على الناصري عملوا طوق وجمعوا كل شباب الحارة.
3: لا بعرف القصة، أنت بتتحدث عن الاحتلال الناصري في تموز 48. دخلت إسرائيل في الناصري كما دخلت في بلدات أخرى، جمعت عدد كبير من الشباب،
4: الشباب كلها
3: أخذتهم على الأسر باعتبار أن هذول أسرى وهن ما بعرفوش البارودة من البتنجاني أغلبهم، بس بحجة أنه هن أسرى حرب إلى آخره لأسباب كثير غير معلنة. وتم تشغيل قسمين بالمناسبة بالسخرة،
4: صح،
3: في مراكز اعتقال
4: في كثير، في عتليت أخذون، في عدة محلات،
3: في 7-8 محلات في مراكز هؤلاء. كتبت أنا والبروفيسور مصطفى كبا كتاب بال 2013 عن طريق مؤسسة الدراسات الفلسطينية اسمه أسرى بلا حراب، عشان هيك قلت لك أنا بعرف القصة منيح. طيب شو هاي الحكورة لما أنت جمعوا فيها الناس، شو متذكر من حكي الناس؟
4: إنه شو خرفنا أبوي، أنا ما كنت موجود
3: طبعا، كان وريدي 53،
4: بس إنه كان نوع من إذلال إلهن، وتعذبوا، ترك بيوتين، ترك أولادين، كانت الحياة قاسية جدا. بس هنا بداية المظاهرات كانت تخرج من الحارة الشرقية، باقي الحارات ولا محن ولا يتحركوا، كانت قصص على المظاهرات لما تطلع من الناصر. كان الحارة الشرقية إلها إساءة، فقيرة، عمال، بوسطة. اليوم هي أكبر نسبة متعلمين مش بالناصرة، بتحدى أنه بإسرائيل بالنسبة لعدد السكان.
3: جميل.
4: طيب هذا نقطة منيحة.
3: أبو أشرف الله يزيدك ملح، ملح بالمعنى المليح مش الملح أخو السكر. الله يخليك. أنت أنهيت المدرسة الثانوية البلدية في الناصرة.
4: في الناصرة صف 12، وتعلمت سنة تحضيرية في التخنيون في زي رياضيات، قدمنا امتحان ب 73، كانت حرب 73، وطجونا كلنا 16 واحد، كنا عرب أصحاب.
3: شو يعني طجونا؟
4: طجونا، فيش ممنوع لأين عرور بالنسبة للامتحان. ومش هيك، وبعتولي بعد بيوم نفس النهار اللي وصلت من النتيجة، بعتولي واحد من الشباك إذا بدك تعمل المقابلة بتفوت. قلت أنا في جبلات بالناصر عندنا عند أخوتي.
3: مقابله يعني انه تعال اشتغل معنا من
4: فضل. هذا كان من الاشياء.
3: قلت لي انت روح اشتغل بالعمار واشرف لي.
4: كنت بالبطون ودعيش دوكر اللقمه تعموت.
3: واشتغلت 10 سنين في العمار.
4: الحمد لله بالكمبرسات حتى مش بالعمار.
3: الشغل الصعب.
4: كنت متعه متمتع احلى شغل بالعالم، عمري جديت من هاي الشغل.
3: يعني هذا ايام الشباب لما سواعدك
4: كانت. كانت في مروه وشباب ولليوم الحمد لله.

0: إنساني وأخلاقي.
1: آه بيجي فيلم هاي وحدة.
0: على السبب الأول. آه.
1: السبب الثاني أنا تودرت بالأكل وبالحلو ما استفقت حالي إلا نصحت أكثر ما أثر علي أنا عندي ضيق نفس.
0: قديش نزلت من وزنك بفعل الصيام؟
1: بحنا ما زنتش ممكن 20 كيلو. أما صرت ألبس قمصان قديمة أساوي كذا
0: ومرتاح بداية السنة
1: بس أنا ناوي أستمر لآخر السنة. هاي مرحلة أولى ترجيت ابني يترك الدخان بصوم له سنة.
0: قلت له بصوم لك
1: سنة بصوم عنك سنة يا أبا إلك إذا بتترك الدخان وعلى السعادات.
0: يلا إن شاء الله أنه يسمع برأيك هالمرة ويستجيب. بتحب الحلو؟
1: مش بالحلو أنا راهنت على الحلو
0: لليوم؟
1: بقدر أكل بس أنا مش خففت كليا قطعت. أنا أكلت مرة 13 حبة صبارينو 2 كيلو 600 جرام
0: وهذا اللي ودك للسنة.
1: لا لا لا كنت أنا ولا مرة كان في استمرارية عندي. أما لما تعلق المراهنات مع أصحاب
0: شيء هذا من رهان كان
1: رهان وكذا من طيب التنوية وقبلها وكذا.
0: طيب شو بتحب أكتر شيء بالحلويات؟
1: الحلويات القطايف اللي أنا بعملها.
0: بس أنا يعني أجيت لعندك وضيفتني قطايف وفنجان قهوة.
1: ما بدي شهادتك أنت بتقول طيب ولا مش طيب.
0: أنا ما أكلتش بزماني قطايف بهذا المذاق وانبسطت زي عندك. شو الإيد إن كان جوز وإن كان جبني فيك إمكانية تشترك الجمهور بالسر ولا
1: لا؟ مفيش قضية سر. أنا السر الأكبر فيهن مش هذا. إن أنا الوحيد يمكن بالناصر أول ما بصب يده على الإيد مش عنديش ميجانة. هاي وحدة. الجبنة أنا بعد مثل الاختياريات بكبسها وبحضرها لكل الموسم بعملها. القطر أنا بعمل قطر مميز خفيف نظيف ما مش تقيل
0: مش كوم سكر.
1: في شي نابع من القلب هنا
0: جميل.
1: إلا
0: تعملها من نفس يعني
1: من نفس بقدم للناس أنا.
0: لا بس فيها كمان
1: وبضيف الناس منها وبطعم الفقير منها. هذا بالنسبة لي هدف
0: ومال الطريق
1: الحمد لله.
0: بس أنا بقول لك ليش انبسطت إذا بدك.
1: يلا
0: أنا استطعمت بطعم الجبنة مذاك الجبنة التنين. أنا محب أسمع وهو بهذا ينطبق على كل الحلويات الشرقية
1: بس الجبنة مميزة.
0: الجبنة مميزة التنين القطر اللي بزيده لا لما بزيدوا الناس كتير بتفقد كل المذاقات المكونات صح. الأخرى في الحلو
1: صح.
0: كانك بتاكل سكر ومي
1: صح.
0: الحلو على الأصول لما فيه المقادير صح والسكر مش طاغي وبالتالي أنت بتستطعم في مذاقات البقية اللي كانوا. فأنا بدأ أشكرك وأقول لك أنت كل عافية. بعدين بديناها يعني طفينا عطشنا بهذيك الجولة في السوق مع هاي الليمونادة برضو اللي أنت بتعملها بطريقة جميلة.
1: ملاحظة صغيرة
0: فضل.
1: القطر اللي معمول بتفاجأوا حتى اللي بيسألوني شو إيش بقول لك بنحط مظاهر وشي لا بحط عطرة.
0: عطرة بعدك
1: عطرة اللي هي أحسن شيء للقطر ولو وجع البطن ولا كله
0: ولا الشاي
1: إلى ميزة. بس الناس
0: أنا بحب العطرة أصحابنا وياها كثير.
1: كنت وأنا طفل صغير تبعتني أمي عندي جارة اسمها أم العبد الصفدية مرة أجيب لنا شوية عطرة فلما تضل ببالي بتفرح قلبي من الداخل.
0: بتعمل لك تداعيات لأيام الطفولة بتبعتك
1: كثير. كيف كانت الجيرة دي وفش منه تيجي جارتنا اسمها أمين الحمد يا وينك يا ما أكبر صنية عندكم أنتم عيدين تعبينا يا توت إيش يجيب التين إيش يجيب. كانت علاقة الناس بشر ناس
0: قرابة بعضنا
1: ناس.
0: سأكل على هذيك الأيام يا أبو أشرف لمن انضم إلينا الآن وأنت ضيف عزيز العم الفاضل علي أبو أحمد أبو أشرف صاحب ديوان السرايا هذا المطعم والمقهى الذي تحول إلى متحف. أسب أعطيك فرصة توسع لنا شوي عن قصة المطعم. اشتغلت 10 سنين بالعمار وبالبناء بعدين شو جابك على المطعم والمقهى والحلو؟
1: السبب الرئيسي اللي دفعني أحول لما أول شيء كان في برنامج الناصر 2000 بدين يعملوا إيش تجديد وتطوير وكل شيء. فكان من بين الشغلات
0: بس أنت بديت بالثمانين.
1: أنا بالثمانية بديت اشتغلت بالتجارة وكنت مشهور بشمع العرايس. أنا كنت أصب شمع وأزينه وأبيع جملة. عملت أسس نفسي منه
0: بنفس المكان.
1: نفس المكان.
0: وين صار الحديث على مطعم بالألفين؟
1: بالألفين. بالألفين جمعونا البلدية وكل شيء ودنا نعمل وبصير بكرة عليه شغل أفضل وكل شيء. بس نسينا شغل واحد إنه ضحكوا علينا لا أعطونا تعويضات دفعونا ضرائب. يعني كانت كله من هديك الفترة البلدية لليوم يك ولا شيء. إحنا أكلناها بالمشكلة.
0: طيب شو فتحت مطعم شركي؟
1: فتحت المطعم الشركي. شو اللي تعلمت بالبيت؟ السلطة العربية أطيب سلطة ممكن تأكلها إن شاء الله بتيجي عنه بتجرب. سلطة حمص فلافل متبل شاورما مع زيت بهارات هاي بعملها ما مش على الميجل مش طيبة.
0: تحب شغل الإيد أنت؟
1: شغل الإيد كله اللبني الفريكي المقلوبة العلة الخ... خبيزة بالمواسم
0: يا حبيبي،
1: كوسة المطبوخة، البندورة الحوس، بندورة مكليز، كل هاي الأشياء اللي كيف أنا كنت أشوف أمي تسويها ونساوي معها، هذا الأكل الأصلي.

0: واهم شيء زيت الزيتون،
1: وهذا فطور وغدا معناته.
0: انت فطور وغدا وعشاء كيف بدك.
1: بس انت ما كنت تفتح المساء ولا
0: المساء؟ بفتحش بتاتا لاني بكره شغل الليل.
1: مشي معاك المطعم؟ اشتغل؟
0: اشتغلت فترة اخر مدة من من الكورونا، قبل الكورونا بشوي كل الشغل لورا.
1: بس شيء قبل فترة الكورونا اشتغلنا وكان رواد المطعم
0: اجانب معظمه. انا عندي في كتاب اسمه لونلي بلانيت، وفي جيسوس تريل، وفي سدوت جليليم يهود، كلهم كانوا يجوا على الاسم، يفتحوا الكتاب ويجوا. فهذا اللي
1: لك اسم بكل هاي المصادر،
0: بكل العالم، بكل اللغات، كانوا يجوا يطلبوا الاكل. اسم منيح، وكان تيجي شركة. هذا لونلي بلانيت في شاب يجي بريطاني انجليزي يعمل فحص يوكل وكل شو يدفع حرام، ويكتب تقرير جميل جدا، فكل يقروا مرات في معصورة يبينوه.
1: الاجانب بحبوا العليت وبحبوا المقلوب،
0: كلهم هاي أكل خضار من خضار الأرض مع زيت زيتون مع غيره صحية. شن قالوا هات لنا؟ والإيش الصفة اللي على وين تعلمها؟
1: شو يعني أجانب؟ من أي دول؟
0: ألمانيا، يسعد رب ألمانيا وما فيها. ليش؟ بأخذ الصحون بضبضبهن، في مني كان كل خليني وين أجليهن أنا. تخيل الرقي عندهن، النظافة، الأداب. ليش ما إحنا ديننا كله أداب كله أخلاق؟ إحنا في ديننا منهاج حياة متكامل بعدنا عنه، ضيعنا. إحنا ربينا ببيت نظامي. أبوي بقول لك تعلم عند الألمان، كان مطبق الحياة إحنا بالبيت هيك، ونازلنا لليوم هذا البرنامج.
1: كانوا يجوا عندك أجانب بالأساس ألمان، لأنه هن
0: فرنسوية، ألمان، بلجيك، وين بدك، من كل العالم.
1: فرنسيين، البلجيك، الألمان، التليان، بحبوا الفريكي، وبحبوا
0: كل
1: بحبوا العليت، وبحبوا الخبيزة، وبحبوا المقلوبة، وبأكلوها وبنبسطوا.
0: بنبسطوا جدا، وبطلعوا مبسطين، وبزتوا بخشيش، وكله إشي بوسخ، إشي يتصور معك.
1: شو بتحكي؟
0: ملايين الصور تصور، ملايين، مش
1: يعني
0: عالم ولا معلم.
1: روادك معظمهم أجانب مش عرب؟
0: معظم أجانب، واليهود. اليهود يوم الجمعة سبت من مركز كليجه،
1: بيجوا من المركز يدور على الخبيزة والعلت والمقلوبة والعكوب
0: يعني في شيف مشهور هذا اللي بيعمل برامج تلفزيون يوسف شتريت. اجي قعد ساعتين عندي، خلي مركت 10 مرات، دائما مشغول، بدي اقعد انا وياك اتخرف، واجي اكل القطايف طلع بالعقل.
1: وانت اللي علمت حالك بهي ولا عندك طباخ؟
0: لا ما عنديش طباخ، انا بشتغل كله، حتى الجلي انا بجليه المرات.
1: هذا كل الانواع الاطعمه كنت تسويها بايدك؟
0: كل بايدي اشتغله انا، انا انسان نشيط.
1: ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين بيجي دور التحلايه.
0: التحلايه بعد الاكل طب مع قهوه بغليها منيح، انا منقدمها
1: وقطايف على مدار السنه ولا في مرات
0: مدار السنه كان
1: ما بتتعامل مع حلويات ثانيه يعني؟
0: بعرف بس انا مش معني.
1: جميل جميل. طيب الماء اللي من يعني فاتوا الحديث في بدايه البرنامج استاذ ابو اشرف، العم ابو اشرف، تحبش كلمه استاذ، علي ابو احمد من مدينه الناصره، اشتغلت فتره طويله، وبعدين المطعم المكه قلت بدي احوله اول باول لمتحف.
0: لا مش تحويل، انا كنت فكرتي انه بعد انا خطيرنا اليوم، انا 74 سنه ما ضل، بس للاولاد عندي ولد وبنات تنتين متعلمين كلهم بيشتغلوا بشغلهم لليوم.
1: الله يحفظهم.
0: اما كان فكري اشوف محل طبعا كاميرات، بحط موظفات تنتين ومردودين الهن للمستقبل، ينعمل وبطريقه مرتبه مع ناس اللي تستوعب وغيره. شفت محل بس ما زبطتش اخر دقيقه البرنامج، وزبط الشخص هذا فتح مصلحه ثانيه.
1: وانت بديت انت تحول المطعم والمكهى لمتحف، تحط فيه
0: بدرجه
1: الاثريه اللي تفضلت وتوقفت يعني عندها، انت ادوات الزينه، ادوات المنزل،
0: من
1: ادوات
0: اول يوم قعدت احط، بس مش بكثره، من سنه 2000 وطالع صرت احط اكثر.
1: وهي بتروح بتشتريها انت القطعه الثمينه؟
0: مشترى، وفي مرات اصحاب كانوا يجيبوا، في العلاقات طيبه مع الناس، ناس طيبه منيحه.
1: حلو.
0: احنا فقدنا كثير اشياء بالحياه من الطيبه، هي وين راحت؟
1: قلت انه كانوا الاجانب واليهود بالاساس يجوا يدوروا على الاكل العربي الشرقي ويتذوقوا وياكلوا عندك بالمطعم كذا. بس المتحف مين بيزورك تيشوف المتحف يتذوق
0: كثير
1: في مشاهده هذه التحف الاثريه الجميله اللي هي عمليا بترسم ملامح الحياه في الريف والحياة في المدينة في كافة مجالاتها وبجوانبها؟
0: هي أول إشي بتخص ككل، عرب، يهود، مسيحي، إسلام، كله كل واحد بلاكل القرن اللي هو بتعجبه بنبسط فيه.
1: طب اللي فاتوا كمان مرة تحكينا هيك موجز عن محتويات ولا المتحف شو فيه؟ قلت
0: يعني منه حاسيات بكترة، من
1: الأطباق والكدور،
0: أطباق مهابيش القهوة، تقومة قهوة، هاي الأشياء اللي شائعة،
1: فنجين
0: كل أصناف العدة، أبريق القهوة عندي من ناحية أبريق السادة كموديلات، أشغال من سوريا، من مصر، من كل ما تحويه من الأردن. في عندي بريق مثلا من عمان كان منه ينزلوه على المزادات، غالي جدا.
1: بريق شو مصنوع؟
0: بريق قهوة مصنوع من النحاس بس جميل مطلوب. في عندي كم من قطعة مثلا كريستال حلوات، في عندي ساعات فرنسوية، عندي ساعة مثلا من الساعات عمرها 300 سنة فرنسوية بشكل الفنار هذا المجدلور، وحتى ساعتي ما عرفش انها ساعة
1: منين جبتها؟
0: تتعبى وشغالة، اشتريتها بقعة تحديد واشتريتها.
1: من البلاد ولا من خارج البلاد؟
0: هي من خارج البلاد، من فرنسا، ومترخ تاريخها وكل شيء.
1: جميل. شفت عندك كمان كمية هائلة من المسابح بأنواع مختلفة.
0: مسابح جميلة. هي بالأساس أنا عندي هواية إلي شخصيا، بس بعدين اتطورت شوي صرت أشكل. أما عندي بحب المسابح.
1: عندك من هواياتك الشخصية أنك بتجمع مسابح؟
0: مسابح.
1: شو كمان عندك هوايات؟
0: عندي ثلاث قرائين بجننوا، اللي منهن تنين خط إيد، واحد طباعة بسموها حجرية.
1: شو يعني؟
0: حجرية بعرفش، كانوا يعملوا الأحرف من حجر ينحتوها.
1: جميل. طبعا عندك ثريات كمان كلاسيكية،
0: ثريات كمان موجودة مشكلة.
1: عندك أواني من معادن مختلفة بأشكال مختلفة. طواحين القهوة،
0: طواحين جواريش، جاروشة هاي الصاع القديم، موازين الأصناف الكندية، السراج كذا. عندي مثلا بعتز في بعض قطع، مثلا المباخر عندي كمية كبيرة، وتخيل الخط الكوفي والخط كذا بكل أصناف الخطوط وكذا، إشي جميل جدا.
1: طب مين ساعدك في ترتيبها؟ لأنه اللافت القيمة الجمالية بكل قطعة وقطعة، ولكن اللي لا يقل الأهمية تثبيت كل قطعة في مكانها، حتى بدل محل كلياته لوحة فسيفسائية متناغمة جدا بالأشكال والألوان وإلى آخره.
0: تنساش أنه العقد عقد جميل جدا وكبير وحلو،
1: تابع للسرايا التاريخية.
0: وضعية العقد وكل اختياري لوين أحط كل قطعة، فأجت مناسب أن مصبوط عفوية.
1: جميل.
0: بس طلع جميل.
1: هذا بجانب السرايا بوين مقر بلدية الناصر القديم. من هون أجى الاسم.
0: صح.
1: ديوان السرايا، وهو اليوم فيه كمان ديوان لأصدقائك بالأساس. كما تفضلت تأخذنا هيك جولة حواليك في السوق.
0: طلع السوق جميل وأحلى ما فيه ذكرياته. يعني وأنا ولد صغير يأخذنا أخوي اللي اسمه حسان الله يرحمه،
1: تعيش
0: دائما نطلع العصر بعد ما يروح من الشغل، يعمل جولة تشوف السوق كله مشطوف نظفينه وحاطين بضاعة اللي بسميها سوق بيت أو الدرجة تاني، يجوا الفقرية من المجادل من الشيكون هون ينقوا ياخذوا منها ويشطفوا، وبين الأربعة والخمسة يفتح مكلتوم، فتمرك من أول السوق لآخره مكلتوم بتغني بين الأربعة والخمسة. وإذا طلعنا مرة الصبح أو وقت تاني نروح عجرينة، كنا نعتز فيها بجرينة ونعتز في مكان تاني.
1: شو جرينة؟ طيب للي ما بعرف،
0: جرينة كان محل اللي موجود فيه هالفلاحين من لبان من خضروات من غيره، يفردوها على خيشة ويبيعوا الناس ويسموها جرينة، يطلعوا لها بالإجر. هي ساحة جرينة
1: موجودة في المدن الفلسطينية الثانية في
0: عكا. ولليوم كمان كان في ساحة تانية وتالتي هدول اللي قريبات باب البابور، كان في ساحة المدخل كمان يبسطوا غاد فلاحين
1: يجي يبيعوا
0: البابور تاع دار تنازع من إليا، أبوه لإليا، ابنه لإليا، أنا بعرف إن شخصي كنت أروح مع أمي، فلما نسمد القمح والزعتر والخروب كله نروح غاد كذكريات جميلة. هذا محل مميز يعني.
1: طبعا معلم بارز جدا مهم. طيب السوق تجولت، أنا تنبهت أنه للأسف الشديد هذا المكان الجميل السوق التاريخي لمدينة الناصر اللي المفروض يكون روح المدينة وجدانها هويتها القلب النابض لإلها اللي بربط هوية البلد بالمعنى يعني المادي والمعنوي المجازي للكلمة، 450 كما فهمت من صديقنا
0: دكان مسكر
1: فريد الدار، 450 من 500 مغلق، عدد قليل جدا من المناضلين أمثالك اللي قابضين على الجمر ومصممين على أن تبقى الدكاكين السوق مفتوحة لأكثر من سبب، ليس بالضرورة الربح المادي، إنما فينا شفت مكتبات، شفت مقاهي ثقافية، شفت مقاهي جميلة صغيرة، هذا مقهى الحارة الجميل اللي فيه فيك قدام الباب في شجرة بتقعد فيها إلى آخره، موجود في السوق هذا. ما في أي محاولات جديدة لإنعاش السوق؟
0: ذكرتها أنت أنه إحنا محافظين وباقيين كل شيء. سوق بده لجنة في مستوى تفكير. أنا ما جاي عندك مقابل إلا أن رغبان أعرف عن نفسي على حسن أبو أحمد، لا صدقني بصدق بحقي
1: صادق،
0: أنا جاي من شان أنقل كلمة لأهل الناصري بدرجة أولى.
1: قول.
0: ولأمتنا العربية اللي حوالين الناصري. سوق الناصري قاعد بموت لأنه إحنا مش منتبهين لنقطة واحدة. هل أنتوا بدكوا تدوروا السوق ينباع ينزل إسا نسكر بعد العشر محلات وتيجي شركة تشتريه وسعيدة تعمله تفكر في مشروع ونصير نفوت نتحصر؟ ولا إحنا اليوم نفكر يكون عندنا شوية منطق؟ اطلعوا على السوق أهل الناصري، ولو بتحط خمسة شاكل جيب شتلة وردة ازرعها غاد بالسوق، حط قوارة فارغة حطها، يكون عندنا حب التطوع، طوعوا بانكم بس

0: اتركوا النفس الأخير لأهل السوق اللي لأنه اقترحنا زمن البلدي كان عندي اقتراحات كتيرة اللي ممكن تحسن السوق. قديش في عنا عاطلين على العمل الشباب؟ وين الشباب هاي داري؟ ليش البلدية ما بتعمل بعثات من هنا للأردن للخليل للمغرب يتعلموا الصناعات الحرفية الجميلة
1: اللي انقرضت؟
0: اللي انقرضت تقدر تبعت 200
1: انتبهت أنا بتحكي على بلدية
0: المصري بعد سنة والتاني بيرجعوا هدول أصحابين صنعاء أعطيهن سعيدة حواصل افتحوا شوف كيف بصير أجمل محال. ليش احنا وين الناس اللي بتفكر؟
1: بلدية النصر تنبهت انا خلال الجولة مصابيح الكهرباء مصابيح الانارة في الشارع بالنهار ضاوية والبلدية مفلسة من اصله يعني
0: مش حدا مين براقب. انا شو بدي بالكنادين الكرتون اللي حطت ليها برمضان شو بيعنينا تنظف
1: طيب تاخذنا للزمن الجميل انت لما كان يعني سوق النصر فيه سوق العراية سوق البياضين سوق النحاسين النجارين سوق الصاغة الشركسة القماش
0: السوق كان مقسم لأقسام.
1: يلا قول
0: تفوت أول
1: قسم افترض انت اللي بسمعوك بعرفش
0: انا بدي امشي معك
1: قول
0: بدي امشي معك وين سلوم الواوي سلوم كان بكالي مشهورة
1: بعده
0: نمر غاد اسا في زكاك فيه محل لدار الفهوم اسا عمل ملكيش واشي عمل الشكل محل جميل جدا
1: طبعا اللي كان يسموه البيكي
0: مخزن البيك بالضبط
1: مخزن الحبوب
0: بالأصل شو بذكر غاد اقبال كان واحد كندرجي تسميه الخرس هو خرس فنبعث نصلح الكندرة اليوم الواحد بيجيب الكندرة تبقى بعدها مشروع بكبها نجيب جديد
1: بعد بيومين بشتجي
0: ونطلع من غاد كان في بالسدر محلين يبيعوا أتات شو الأتات أتات شامي كله من سوريا ما كانش الناس تشتري تفصل ولا إيش كل أتات شامي يجيبوه سوق بيته يبيعوه للعرايس
1: شامية وجاي من الشام
0: إلا دار سالم الحسين وسلمان الحسين من الحارة الشرقية وفي واحد من دار أبو أيوب كان تمشي لقدام شارع المناجر اللي عنده منجرة الحكيم ومش حكيم وملاء غل كلاته إذا لفت شمال كان في صالون الياس سباني ومرته جورجيت وكان في قسم الرفاهي والاجتماعي بتاعت البلدية بلزكها بعمار دار أبو جابر تمشي لقدام سوق الخضرة تروح ليمين لفوق سوق العرايس سوق الذهب خد إسا وين ولاد عبد الله الذهب كله هذا عرايسي تمشي منه لتحت في ياسر موسى آمن اللي عنده الشباب لباس الشباب تنزل لتحت أكثر قماش للتفصيل تنتقل أكثر في عندك
1: الشركسي وين كان
0: الشركسي إذا حاليا بتعرف وين ولاد عبد الله عزمي قباله كان بسوق العرايس
1: قبل
0: كان محلين عنده
1: قبل موسى آمني
0: قبل موسى آمني موسى آمني في الداخل جوا
1: إسا
0: تنزل لتحت الحدادين النحاسين المبيضين كل هذا بالقسم التحتاني من السوق جميل جدا
1: كل زكاك وإلو مهنته
0: إلو مهنته وكل واحد يحب التاني اليوم الأخو بيحبش أخوه عشان هيك إحنا أمي تعبانة إحنا كإنسان للإنسان فقدنا كل الصفات الطيبة فقدناها عشان هيك إحنا كل مصايب الدنيا علينا إحنا أثمين
1: كمل عن السوق
0: السوق جميل وين طلع كنا نفوت قد ما يصير شغل أكثر يمتد من ياسر موسى آمني يأخذ يمين في كان السروج مش السروج ويوسف سلمان هاي مسائل القطع العدة يعني محلات كمية السوق اسمه هو قلب البلد هو مركز الأخبار سوق جميل
1: وكان يستقطب
0: اللي بده ينكع عروس يلاقيها بالسوق
1: كمان
0: اللي بده ينقل خبر يجي على السوق اللي بده يعمل صلح يجي على السوق كل هاي الأمور الناس تعرفش ما هذا اللي كان يكون موجود يلتقوا ليش الجامع اللي بيض بنص السوق شو الجامع وظيفة اسمه جامع بيجمع الناس اللي عنده مشكلة عنده كاسة عنده بيع عنده غنم بدوي عنده كل شيء غير سوق اثنين
1: عمره 200 وأكثر 200 سنة
0: أكثر 220 سنة
1: 1804
0: بنى بتتجمع الناس هاي تتقضي حاجاتها
1: وقفوا دار الفهوم
0: وقف ذري هو المسجد الوحيد الموقوف عن طريق دار الفهوم من اللي يديروه وجامع بجنن والله يعطيه ويرحمه هذا البنان كنت احترمه عاطف الفهوم كان داير باله على الجامع وضحى للجامع كل شيء إنسان محترم بتأمل ابنه السورام إسلام إن شاء الله بيستمر بنفس الطريق
1: جميل طيب هاي الزكاكات في داخل السوق وهذا الجو الجميل اللي قعدنا عليه أبو أشرف العام الفاضل علي أبو أحمد من مدينة الناصرة وقلت في بداية حديثك أنه كان في حلاق كمان هناك
0: في حلاقين إلا
1: في منهن اللي بقى يمكن
0: قبل فترة قصيرة خلصه
1: كان واحد عمره يمكن 90 سنة قبل
0: في أبو نائل الحلاق هذا مشترك في طلع في برنامج كان حكايات نصراوية

0: بالجزيرة الوثائقية، فينا جميل وبيحكي زلمة طيب جدا، في البساطة، في الإدمة، في الأخوة. ما هو شو الحلاق؟ الحلاق أكتر شخص في صنعة كان يحكي، ينقل الأخبار وتجي الأخبار. كل إشي معروفين الحلاقين، النكتة الحلوة عندهم، الخرافية الحلوة عندهم، كل شيء الحلاق دائما مميز.
1: معاشرين الناس تجربتهم غنية.
0: وهذا الإنسان بالذات كان إنسان مميز. جميل. من دار الحلاق كثير كنت أحترمه وأحبه. كان عندنا
1: سكر.
0: سكر ما توفى الله يرحمه.
1: الله يرحمه تعيش. كان في حلاق بعده اللي مخضرم له يمكن عقود
0: مين.
1: بالمهنة ما بعرف. في
0: خلص.
1: خلص.
0: خلص. هذا كان لجوا عند ابو ربيع عند خذ صباط الشيخ كان له ميزاته. يعني اول ما افتتحوا السوق سنه 2000 عملوا حفله بتجنن للام بي سي، اجوا جميل جدا.
1: انتبهت انه في كمان قصور مش بيوت منهن لرؤساء البلديات التاريخيين في الناصره.
0: دار خد دار عمر الفهوم، بفوت على دار شو الدور شو القصور، الصالون 300 متر
1: والسقف وسيف الساء
0: لفوق والرسمات وكل شيء. فوت على دار الظاهر ومهجور
1: الحج عمر،
0: بتفوت البنت بتنطفه بس ولو حدا ساكن ولا شيء.
1: يعني شو بسموه بيت الحج عمر؟
0: ايه ظاهر البيت. بيت.
1: شو في كمان قصور وبيوت؟
0: هدول اكثر تنين فتن عند دار وليد الفهوم ابو خالد
1: الله يرحمه.
0: هدول بيوت مميزة، هدول احلى متاحف، احلى متاحف. البناية نفسها تاريخ، ليش ضبعنا هاد؟ وين احنا؟
1: في عدد من رؤساء البلدية كمان كانوا موجودين هناك، لأنه البلدية يعني البلد كانت هي موجودة في البلد القديم. يعني
0: معروف دار الفهوم اللي تاريخ، دار الظاهر اللي تاريخ،
1: من كل العائلات كانوا رؤساء
0: البلدية كلن فيه. طلع أنا ما بعرف بالضبط، أما في من الأشخاص العشرتين طلع ناس منفتحين عندهم مادة حلوة، ناس طيبين.
1: تعتقد أن الشباب اللي بيسمعوك ممكن يأخذوا هذا المشروع، يلاقوا طريقة اللي يعيدوا الحياة للسوق بما يعني من معان روحية وتاريخية وثقافية وتتعلق بالهوية وإلى آخره، مش بس مادية؟
0: أنا بديش الشباب، أنا بدي قبل الشباب نحترم الكبار اللي بزروا الشباب. أنا بدي الإبيات، بدي الأسياد الاختيارية، بدي الصبايا، بدي الولاد الصغار ييجوا. مثل ما بنشرح، أنا بشرح لحفادي ولابني قبله لازم يفوتوا
1: على كل اللي توقفت عنده، البياضين والنحاسين وشوك الذهب وكذا وكذا وكذا وكذا. الأغلبية صحكم من الدكاكين مسكرة،
0: كله مسكر
1: للأسف.
0: ارجعوا افتحوها، ساعدونا. أنا بدي إزل هذا الكلام، بتوجه للناس إن شاء الله عنا بصير انتخابات جديدة، بصير بلدية جديدة،
1: الله كريم،
0: إنه يبعثوا هاي الشبيب اللي قاعدة مفلسة، أعطيه معاش زي ما كورس آخر منهم الحد الأدنى، وابعتوه بعثات يتعلموا الصناعات، لأنه هاي أشياء جميلة. في قسم من السوق نسيت أقول لك عنه، كان في قسم كان مناجر يعملوا الخشب الزيتون تاع السواح، بلاد البطار وهدول معروفين،
1: التحف.
0: أنا عندي قطعتين بعتصفين خشب زيتون كبار هيك جمال،
1: بدك كتن ومهارتن يخلي
0: الخشب، ايش شغل بجنن،
1: يخلي الخشب ينطق.
0: هلا
1: جميل وبجنن، وانت بتجنن العام الفاضل العلي ابو احمد ابو اشرف مدينة الناصر. سعدت في هذه الرحلة الجميلة الى هذا الزمن الجميل في سوق الناصري، البلد التاريخي، البلد القديم، مدينة الناصري. بدونها طبق الناصري بلا روح بلا قلب وبلا وجدان وبلا تاريخ وبلا هوية. انا هذا بحكي الكلام على مسؤوليتي بن كيسي وانا مسؤول عنه. سعدت في هذا اللقاء، بدي اشكرك على زيارتك لراديو الناس ونقول لك 100 اهلا وسهلا. وهذه فرصة لنشكر لكل من استمع علينا، على امل ان يكونوا قد استمعوا وأصغوا واستمتعوا. وكذلك الشكر للياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية مع محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وكذلك الأمير جواد العمري وعرين نصار في قسم التصوير والسوشيال ميديا. وأهلا وسهلا ومرحبتين فيك يا أبو أشرف.
0: بدنا دعمكم، ارجعوا للسوق، احيوا السوق، سوق روح البلد. انتوا اللي بحب البلد يرجع لها.
1: يا مرحبا بك.
0: الله يسعدك.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد.

0: تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شاكل جديد فقط.
1: أمكور أمكور أمكور.
2: الله يهدي البال، الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و90 للكيلو، لوز رباع أو انصاص ب 44 شيكل و90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك إلى كل ضيفك.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل الأديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء الأربعاء، وذلك في عقاب تقييم أمني جديد. وبحسب التعليمات ستبقى بعض البلدات الحدودية في الشمال ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية. أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استئناف الدراسة غدا في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجاهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. وأضافت الوزارة أن امتحانات البيجروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع وفقا للقرارات التي أقرت سابقا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله.
1: אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
0: هذا وأفاد التقارير بأن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران عقب اتصالات أمريكية، فيما أكدت مصادر أن واشنطن لم تؤيد الضربات الأخيرة ودعت إلى إنهاء التصعيد. وفي المقابل شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على تمسك بلاده بخياري الدفاع والدبلوماسية بعد إعلان مقر خاتم الأنبياء وقف العمليات العسكرية. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران أحبطت بحسب تعبيره محاولات فرض وقف إطلاق النار من خلال الانتهاكات الميدانية المتكررة، وأضاف أن موقف إيران وردها سيبقيان على حالهما ما لم يظهر الطرف الآخر إرادة حقيقية لبناء الثقة بين الجانبين. أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية استئناف حركة الطيران وعودة المجال الجوي الإيراني إلى العمل بصورة اعتيادية بعد إعلان انتهاء العمليات العسكرية مع إسرائيل. أضافت الهيئة أن القيود المفروضة على الرحلات الجوية رفعت، وأن نشاط الطيران في إيران سيعود تدريجيا إلى برنامجه المعتاد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشديد إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل عدد من السفن التي خالفت التعليمات وإعادة توجيه سفن أخرى في المنطقة. وأضافت القيادة أن حركة الملاحة الإنسانية ما زالت مستمرة، فيما تواصل القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات الرقابة البحرية المرتبطة بالحصار. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل ترفض التهديدات الإيرانية، محذرا من أي محاولة لربط الجبهة اللبنانية بالمواجهة مع إيران. وأضاف

0: فكاتس أن أي هجوم يستهدف البلدات الشمالية سيقابل برد عسكري، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته ضد حزب الله في لبنان. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت غارة في وسط قطاع غزة، أسفرت بحسب بيانه عن مقتل 3 قياديين في حركة الجهاد الإسلامي. وأضاف البيان أن المستهدفين كانوا يشغلون مواقع مرتبطة بمنظومات الهندسة والقدرات العسكرية، واتهمهم بمواصلة التخطيط لهجمات ضد إسرائيل وقواتها. أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من يوم غد، تمهيدا للاستئناف التدريجي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تقرر إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين وفق الآلية التي كانت معتمدة قبل إغلاقه، وذلك بعد تخفيف القيود الأمنية الأخيرة. أحوال الطقس: يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رحت وروحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس لتورنادو إنفرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء الأربعاء، وذلك في عقاب تقييم أمني جديد. وبحسب التعليمات ستبقى بعض البلدات الحدودية في الشمال ضمن مستوى النشاط الجزئي، مع السماح بفتح أماكن العمل والمؤسسات التعليمية وفق شروط الحماية. أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استئناف الدراسة غدا في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجاهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. وأضافت الوزارة أن امتحانات البيجروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع وفقا للقرارات التي أقرت سابقا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف الهجوم على إيران خلال اتصال هاتفي بينهما. وقال ترامب أنه حذر نتنياهو من أن توسيع التصعيد إلى حرب شاملة سيترك إسرائيل في مواجهة إيران وحدها، مشيرا إلى أنه مارس ضغوطا لاحتواء الرد الإسرائيلي بعد الهجمات الإيرانية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله.
2: אחרי שחיזבאללה ירה לשטח ישראל הוריתי לצהל לתקוף מטרות טרור בבירות ולחסל שם פעילי חיזבאללה. עשינו זאת. לאחר שאיראן תקפה את ישראל, הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות צבאיות וכלכליות ברחבי איראן. גם את זה עשינו. כרגע האש בחזית הזאת נצורה, כי אחרי שהקינו במשטר הטרור בטהרן, הוא חדל מלתקוף אותנו. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה, כי לישראל יש זכות מלאה להגנה עצמית, ואנו מממשים אותה ככל שהדבר נדרש.
1: قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كليباف إن طهران أحبطت بحسب تعبيره محاولات فرض وقف إطلاق النار من خلال الانتهاكات المدنية المتكررة. من جهتها أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية استئناف حركة الطيران وعودة المجال الجوي الإيراني للعمل بصورة اعتيادية بعد إعلان انتهاء العمليات العسكرية مع إسرائيل. وأضافت الهيئة أن القيود المفروضة على الرحلات الجوية رفعت وأن نشاط الطيران في إيران سيعود تدريجيا إلى برنامجه المعتاد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تجديد إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل عدد من السفن التي خالفت التعليمات وإعادة توجيه سفن أخرى في المنطقة. وأضافت القيادة أن حركة الملاحة الإنسانية ما زالت مستمرة، فيما تواصل القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات الرقابة البحرية المرتبطة بالحصار. أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية إعادة فتح معبر كرم أبو سالم اعتبارا من يوم غد، تمهيدا للاستئناف التدريجي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تقرر إعادة فتح معبر رفح أمام حركة محدودة للأشخاص في الاتجاهين وفق الآلية التي كانت معتمدة قبل إغلاقه، وذلك بعد تخفيف القيود الأمنية الأخيرة. صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية بذريعة تغطية الأضرار الناجمة عن الهجمات التي تستهدف إسرائيليين. وبموجب القانون ستحول الأموال المقتطعة أولا إلى عائلات المتضررين ثم إلى خزينة الدولة.

0: أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الله يهدي البال. الفرح أحلى مع أفخر أنواع المكسرات من محمص حيدر. وبمناسبة موسم الأفراح نعرض عليكم مخلوطة إكسترا ب 49 شيكل و 90 للكيلو، سنوبر ب 89 شيكل و 90 للكيلو، لوزر باع أو انصاص ب 44 شيكل و 90 للكيلو. تابعونا عبر شبكات التواصل محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، كفر ياسيف مقابل سوق السخنيني، عرابي مقابل سوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي. حيدر على كيفك، إلك ولضيفك.
1: يو ام اي في ايام مبيعات خاصه على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصالات العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصه وتخفيضات حصريه. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وقف الهجوم على إيران خلال اتصال هاتفي بينهما. قال ترامب أنه حذر نتنياهو من أن توسيع التصعيد إلى حرب شاملة سيترك إسرائيل في مواجهة إيران وحدها، مشيرا إلى أنه مارس ضغوطا لاحتواء الرد الإسرائيلي بعد الهجمات الإيرانية. من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة على إسرائيل من خلال إطلاق النار من لبنان وإيران باتجاهها. وأضاف نتنياهو أن جبهة القتال الحالية تشهد هدوءا في هذه المرحلة، محذرا من أن أي هجوم جديد سيقابل برد عسكري قوي بحسب قوله. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن طهران أحبطت بحسب تعبيره محاولات فرض وقف إطلاق النار من خلال الانتهاكات الميدانية المتكررة. من جهته أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية استئناف حركة الطيران وعودة المجال الجوي الإيراني للعمل بصورة اعتيادية بعد إعلان انتهاء العمليات العسكرية مع إسرائيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تشديد إجراءات الحصار البحري المفروض على إيران، مؤكدة تعطيل عدد من السفن التي خالفت التعليمات وإعادة توجيه سفن أخرى في المنطقة. وأضافت القيادة أن حركة الملاحة الإنسانية ما زالت مستمرة، فيما تواصل القوات الأمريكية تنفيذ إجراءات الرقابة البحرية المرتبطة بالحصار. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه لن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة. وأضاف عون في مقابلة مع شبكة CNN أن لبنان يجري مفاوضات مع إسرائيل بشأن اتفاق عدم اعتداء، مؤكدا أن الحل العسكري لن يوفر الأمن لسكان شمال إسرائيل. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية بأن الادعاء العام في إيطاليا فتح تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على خلفية التعامل مع ناشطين شاركوا في الأسطول الأخير المتجه إلى قطاع غزة. ويشمل التحقيق أيضا مواد مصورة نشرها بن غفير وتتعلق بالقضية. من جهته رفض بن غفير التحقيق وانتقد السلطات الإيطالية، مؤكدا أنه سيواصل دعم القوات الإسرائيلية ولن يتأثر بهذه الإجراءات بحسب قوله. أعلن الجيش الإسرائيلي تحديث تعليمات الجبهة الداخلية بحيث تعود معظم مناطق البلاد إلى النشاط الكامل من دون قيود اعتبارا من صباح الغد وحتى مساء الأربعاء، وذلك في عقاب تقييم أمني جديد. وبحسب التعليمات ستبقى بعض البلدات الحدودية في الشمال ضمن مستوى النشاط الجزئي. أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية استئناف الدراسة غدا في جميع المؤسسات التعليمية بشكل وجاهي، وذلك استنادا إلى التعليمات المحدثة الصادرة عن الجبهة الداخلية. وأضافت الوزارة أن امتحانات البقروت الخارجية لن تجرى هذا الأسبوع وفقا للقرارات التي أقرت سابقا. صادق الكنيسة الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يقضي باقتطاع أموال من مستحقات السلطة الفلسطينية بذريعة تغطية الأضرار الناجمة عن الهجمات التي تستهدف إسرائيليين. وبموجب القانون ستحول الأموال المقتطعة أولا إلى عائلات المتضررين ثم إلى خزينة الدولة. أصيب شاب في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة كابول. وأفادت طواقم الإسعاف بأن المصاب تعرض لإصابات نافذة وخطيرة في أنحاء جسده، وقد نقل إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أحوال الطقس. يكون الطقس هذه الليلة غائما جزئيا، فيما يسود غدا جو صاف إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: روحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17 ستي، واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب15 شيكل و90، الحملة حتى 13 ستي. خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: 103.3 107.8 FM
1: على مودك.

0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال، خاضع لشروط الاستحقاق.

تروحوا على أمكور إنفرتر، خبرة مثبتة لأكثر من 60 سنة، تكنولوجيا متقدمة مع 5 سنوات كفالة منتدرا، والآن ابتداء من 1090 شيكل جديد فقط.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

أبيض. إنه أنا عامل حفلة للمطربين. اللي ما بيعرف يغني وصوته مش حلو يرفع ايده. مالك انت عم تغنوا؟ من عندك لتي.